0: ونشتري ونظبط الأمور.
1: هذا المشهد القاتم يعكس الارتفاع الجنوني في الأسعار إثر الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، فلا قدرة للمواطنين على شراء كسوة العيد في ظل غلاء فاحش خطف فرحة الأطفال، ووسط أوضاع اقتصادية متردية وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها.
2: الوضع بحزن للناس، كوضع ناس نفسها تشتري وتفرح أولادها، لكن الناس ما حاش. طب فيش عندك بجامة؟ طب أقل بجامة حق 40 شيك لأنه. طب الحالة هذي جاك تسوي مع الناس؟ طب إيه الذنب الناس؟ الناس نفسها كلها تشتري.
1: أما الركن الأبرز للعيد وهو تقديم الأضاحي فقد غاب هذا العام بشكل شبه كامل عن قطاع غزة، ويعود ذلك إلى منع الاحتلال المستمر لدخول المواشي فضلا عن استهداف المزارع والحظائر خلال أشهر الحرب الطويلة، مما أدى إلى نفوق معظم الثروة الحيوانية في القطاع.
3: مفيش فرحة زي أيام العيد اللي بقت قبل الحرب وكذا. اليوم عيد الأضحى احنا بقينا نجيب الأضاحي والعجول والخرفان نفرح قبل بيومين ثلاثة كذا وفي بيوتنا، بس للأسف اليوم اللي هو أجت الحرب دمرت كل بهجاتنا، كل بهجات العيد. زي ما انت شايف احنا اليوم في مخيمات، يعني ولا حنشوف فرحة ولا حنشوف هذا، حتى أطفالنا يعني زي ما انت شايف يعني مش مبين انه في بهجة عيد او انه في عيد جاي علينا.
4: كنا عايشين ومبسوطين، بس الحين بدنا نعيش. لا مش زي كل عيد، يعني بنتمنى نرجع لقبل 7 اكتوبر، يعني من بعد ما جه 7 اكتوبر انكسرنا.
1: يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام مثقلا بالحزن، بعيدا عن مظاهر الفرح التي اعتادها المواطنون، حيث تعيش آلاف العائلات في مخيمات النزوح في قطاع غزة أوضاعا إنسانية قاسية في ظل الفقر المتفاقم وفقدان أبسط مقومات الحياة بين خيام أنهكها الحرمان.
5: يستقبل المواطنون هنا العيد بقلوب مكلومة على فراق الأحبة، متمسكين بصبرهم فوق الركام في انتظار عيد حقيقي يبدأ بوقف شلال الدم وعودة النازحين إلى ديارهم. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
6: أن السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادتنا عيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا، وقد توقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أمنية الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشرقية. كما هنى سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ورئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: تجديدا للعهد والوفاء للقائد المؤسس الشهيد الرامز ياسر عرفات وشهداء شعبنا، وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ وباسم السيد الرئيس إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الراحل لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما وضع رئيس المجلس الوطني روح فتوح إكليلا من الزهور، وقرأوا الفاتحة على روح الرئيس الشهيد ياسر عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. وشارك كذلك أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح في وضع أكاليل من الزهور على الضريح، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة.
8: أولا نترحم على أرواح الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الرئيس أبو عمار، ونستذكره في هذه الأيام الصعبة، ونقول إن شاء الله شعبنا سيستمر في هذه المسيرة حتى التحرير الكامل والاستقلال بإذن الله. أيضا بهذه المناسبة نعيد على السيد الرئيس أبو مازن ونقول له إن شاء الله إحنا على عهد ومستمرين بكل جهد ممكن بالرغم من صعوبات والتحديات. أيضا بهذه المناسبة من حي شعبنا الصامت.

0: في كل مكان سواء في داخل الوطن أو في خارجه، ومنخص بالذكر طبعا أهلنا في القدس الحبيبة وأيضا في قطاع غزة العزيز اللي أهلنا فيه بمر منذ سنوات بوضع استثنائي. أتمنى إن شاء الله هذه الكارثة اللي أصابت القطاع أن تنتهي في وقت قريب.
1: كما وضعت فصائل منظمة التحرير إكليلا من الزهور وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات وأرواح شهداء شعبنا، فيما وضعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إكليلا من الزهور على الضريح.
2: سنبقى على عهد الشهداء وسنبقى أوفياء إن شاء الله لتضحيات الأسرى. الظروف صعبة ولكن إن شاء الله سنكون دائما في يعني مسيرة عمل ووفاء لهم حتى تكون إن شاء الله حياتهم كريمة كما كل أبناء شعبنا، وإن شاء الله العيد القادم وفلسطين محررة، ونكون إن شاء الله في القدس نصلي في الأقصى ونضيء شمعة في القيامة ونحتفي بالنصر.
1: وتأتي هذه المراسم بمشاركة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، حيث وضعت أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، وذلك بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وممثلين عنها. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
3: نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، وبمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك وضع محافظ نابلس إكليلا من الورود على صرح الشهيد الفلسطيني، وذلك وفاء لشهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم من أجل قضيتنا العادلة.
4: نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس وضع محافظ نابلس إكليلا من الورود على صرح الشهيد الفلسطيني في المدينة، وذلك تكريما ووفاء لمن قدموا دماءهم من أجل قضيتنا العادلة.
5: اليوم نحن باسم فخامة السيد الرئيس وضعنا إكليل على ضريح الشهداء، عيد أضحى مبارك إن شاء الله، وكل عام وكل الشعب الفلسطيني بألف خير. بالتأكيد نحن في أدق الحاجة ومس الحاجة اليوم للوحدة والتكاتف وتعزيز الصمود على الأرض، وهذا برنامج سيادة الرئيس على الأرض، الأمن والأمان بالتأكيد والاقتصاد أيضا.
4: جاءت المراسم مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتأكيدا على الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وقضيته العادلة وترسيخا لقيم الانتماء الوطني وحفظ الذاكرة الفلسطينية.
6: اليوم نستذكر أرواح الشهداء، نستذكر أهات الجرحى وأيضا الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ونقول برسالة من جبل النار من هذه المدينة الصامد أهلها، نقول أننا شعب سنبقى صامدين، شعب ملتف حول قيادته الوطنية، شعب لن نقبل إلا بالحقوق التي أقرتها لنا الشرعية الدولية.
7: الوفاء للشهداء هو وفاء مستمر في كل يوم، لكن جرت العادة في مثل هذه المناسبات أن نتذكر شهداءنا، أن نترحم عليهم. مسيرة الشهداء مسيرة طويلة، يعني عبر مئات السنين الشعب الفلسطيني يضحي منذ أكثر من 100 سنة أو من عقود طويلة. نحن يعني نحسن الظن بالله عز وجل ونرى أن هذه الدماء الزكية إن شاء الله لن تضيع هدرا.
4: وشهدت الفعالية حضورا رسميا وشعبيا ضم ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات وطنية مختلفة من محافظة نابلس. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وضع محافظ ضريح والأغوار حسين حمايل إكليلا من الزهور على صرح الشهداء في حديقة الاستقلال بمخيم عين السلطان خلال مراسم عيد الأضحى المبارك، إحياء لذكرى الشهداء وتخليدا لتضحياتهم. وجرت فعالية بحضور قادة الأجهزة الأمنية وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية إلى جانب شخصيات اعتبارية ودينية، حيث استقبلت الجموع بحرس الشرف وعزف النشيد الوطني الفلسطيني في مشهد يعكس التلاحم الوطنية.
8: رسالتنا أننا نخلق من كل هذا الواقع الأليم والواقع المر الذي فرض على الشعب الفلسطيني بسبب دعم هذا الاحتلال بالإمكانيات المادية، وكذلك دعم هذا الاحتلال بالخذلان وبالصمت. اليوم الشعب الفلسطيني مصر على الحياة، مصر على الفرح، مصر على أن يفرح في هذا العيد كما تفرح فيه كل الدنيا ومسلمي كل هذا العالم. ولكن نقول نحن دائما قطعنا العهد على أنفسنا قيادة وشعبا بأن نبقى مستمرين رغم الواقع الأليم.
9: هذا التجمع يمثل كل المؤسسة الأمنية والمدنية والفعاليات الشعبية، له أكبر دليل على أن الشعب الفلسطيني على الرغم من كل التحديات وكل الصعاب وكل المصائب التي يمر بها، إلا أنه ما زال صامدا رغم كل هذه الظروف ليبرق للعالم أجمع

0: وهذا إلى جانب طاقم من مؤسسة المحافظة.
1: باسم فخامة السيد الرئيس بنلقي يعني تهاني فخامته لكل الأمتين، أبناء الأمتين العربية والإسلامية، لكل أبناء شعبنا وأبناء محافظة سلفيت بشكل خاص. هذا العيد لا شك أنه يأتي وشعبنا بالفعل يعني مثقل بجراحه ومثقل بألمه، ولكن دائما هذا الشعب دائما كان يشترح من الألم أمل، وهذه هو ديدن شعبنا، وهذه ليست يعني هذه عقيدة بقاؤه على هذه الأرض ووجوده على هذه الأرض.
2: نهني أبناء شعبنا الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، وأيضا نهني أسرانا في داخل السجون، ونتمنى لهم الإفراج العاجل، وأسر شهدائنا وكل مكونات شعبنا كلهم كل عام وأنتم بألف خير.
0: وضع محافظ الخليل كليلا من الزهور باسم الرئيس على ضريح الشهداء برفقة عدد من المؤسسات الرسمية بعد أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: أهل الخليل يعني إصرار أهل محافظة الخليل أن يحافظوا على هذا الحرم يعني اليوم، وأهلنا نتمنى العيد القادم أن يكون أسرانا إن شاء الله محررين، أن تكون دولتنا إن شاء الله على قيد الحياة من خلال قيادتنا السياسية التاريخية. محافظة الخليل آمنة بفعل أجهزتنا الأمنية الرائعة التي تقوم بدورها. هذه رسالة لكل مواطنينا اليوم، رسالتنا رسالة ثبات، رسالة صمود، رسالة بقاء وترسخ على هذه الأرض.
4: كل عام وأنتم بخير جميعا. للأسف إجراءات مشددة على كل مواطن فلسطيني يريد الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وكأنك أنت بتدخل لثكنة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال. الاحتلال يضع كل سياساته من أجل منع الوصول الفلسطيني إلى الحرم، من أجل السيطرة على هذا المصلى وعلى هذا المسجد الخاص بالمسلمين، ولكن لدينا إصرار بالوصول إلى الحرم بإعادة الحياة إلى البلد القديمة.
0: وضع محافظ الكرم عبد الله كميل صباح اليوم إكليلا من الزهور باسم السيد الرئيس محمود عباس على ضريح الشهداء في مقر الأمن الوطني في طول كرم، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. ونقل المحافظ كميل تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأهلنا في المحافظة، وأكد كميل أن هذا العيد يأتي مرة أخرى في ظل ظروف صعبة يعيشها شعبنا ومحافظة الكرم على وجه الخصوص في ظل استمرار عدوان الاحتلال وما نتج عنه من نزوح قسري لأهلنا من مخيمي طول كرم ونور شمس.
5: وضعنا إكليل على هذا الصرح، صرح الشهيد باسم سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية، تعبيرا منا عن احترامنا لهذا الشهيد الذي قدم روحه من أجل وطن يعيش تحت الاحتلال، يعيش ظروف صعبة أنتجها الاحتلال. رسالتنا لذوي الشهداء أنكم ذخر لنا وأنكم على رؤوسنا جميعا.
0: هذا وضع محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد بحضور قادة المؤسسة الأمنية والمدنية أكليل من الزهور على أضرحة الشهداء، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تأكيدا على الوفاء لتضحياتهم واستذكارا لدورهم الوطنية.
6: نحن هنا مقبرة شهداء الجيش العربي الأردني لنرسل رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لا ينسى من وقفوا معه في معاركه. نحن أقرب ما يكون إلى استقلالنا، إنجاز استقلالنا. لا ننسى أسرانا، شهدائنا، أهلنا الصامدين في الأغوار، ونتمنى من الله العلي القدير أن يعيدوا على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمانيه، وإن شاء الله نحتفل في العيد القادم في ساحات الأقصى والقيامة.
0: ووضع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد إكليلا من الزهور باسم السيد الرئيس محمود عباس على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية في بيروت بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي سوريا وضع سفير دولة فلسطين الدكتور سمير الرفاعي وممثلون عن فصائل منظمة التحرير إكليلا من الزهور على أضرحة شهداء الثورة الفلسطينية في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.
7: باسم السيد الرئيس محمود عباس، وضع سفير دولة فلسطين لدى سوريا الدكتور سمير الرفاعي وممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبحضور شعبي من أبناء المخيمات الفلسطينية إكليلا من الزهور على أضرحة شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.
8: صبيحة يوم العيد دائما نحن على موعد مع شعبنا مع شهداء.

0: أبنائنا لنقول لهم كل عام وأنتم بخير رغم كل ما يجري رغم الألم والجراح، إلا أننا في صبيحة العيد دائما نحن ننظر، نحن شعب يحب الحياة، شعب نقول دائما لأهلنا كل عام وأنتم بخير، ونحن إن شاء الله على موعد مع النصر وإن طال الزمن. هذا قدرنا وهذا قدر شعبنا أن نبدأ من مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.
1: في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، سفارة دولة فلسطين في سوريا وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني المشاركين في هذه الزيارة هي من باب الوفاء للشهداء، لأن الوفاء للشهداء هو الوفاء لفلسطين، هو الوفاء للقدس، هو الوفاء لعودة اللاجئين.
2: الشهداء هم العنوان وهم من مهدوا الطريق لأبناء شعبنا ليقودوا هذه الثورة باتجاه العودة بإذن الله. يحيي أبناء الشعب الفلسطيني دائما أعيادهم بزيارة مقابر الشهداء لأنهم هن النبراس وهم الطريق نحو فلسطين بإذن الله.
3: نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونؤكد لأهلنا ولشعبنا سنبقى مستمرين حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
4: أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا أحيوا تقليدا اعتادوا عليه منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية بأن يبدأوا أولى ساعات العيد في مقبرة الشهداء لوضع الزهور والريحان على قبور من ضحوا فداء لفلسطين ونصرة للقضية الفلسطينية.
5: إننا على العهد باقون إن شاء الله، ونحن متمسكون تمسكا تاما في حق العودة، الحق المقدس الذي لا يستطيع أن يتنازل عنه أحد.
6: وجه تحيتي وسلامي لأهلنا في غزة وفلسطين، ونحن قلبنا معكم، قلبنا معكم، والله ينصركم ويسدد خطاكم.
7: نستذكر بهذا اليوم الفضيل عيد الأضحى المبارك، نستذكر شهدائنا الأبطال وأسرانا البواسل، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ولأهلنا بالأرض المحتلة فلسطين وغزة والضفة الغربية وشهداء غزة، والله يكون معاهم إن شاء الله، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير.
4: على ضريح الفدائي المجهول وفي مقبرة الشهداء في قلب عاصمة الشتات، يهنئ الفلسطينيون بعضهم بعضا بحلول عيد الأضحى المبارك، مجددين العهد للشهداء بأن المخيم ليس سوى محطة مؤقتة ينتظرون فيها يوم العودة إلى أرض الوطن.
8: عيدنا يوم عودتنا، شعار يجسده الفلسطيني في أول أيام عيد الأضحى المبارك هنا في مقبرة الشهداء ليجدد العهد لشهداء الثورة الفلسطينية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
9: أطلقت دولة الاحتلال نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة الذي يحمل الاسم الرمزي قنبلة يدوية، وستأييد علني من الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش وأوريت ستروك، لدين اعتبراه ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة. وأوضحت محافظة القدس أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي لصالح المخططات الاستعمارية. أدى 140 ألف مصلٍ صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك وسط تجديدات الاحتلال العسكرية والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم، وامتلأت باحات المسجد بالمصلين الذين انتشروا منذ ساعة الفجر، بينما تولت لجان التنظيم والنظام التابع لدارة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج. وفي الخليل أدى المصلون من أهالي المدينة صلاة عيد الأضحى المبارك في الحرم الإبراهيمي الشريف رغم حواجز الاحتلال والإغلاقات المستمرة. وشدد القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل منجد الجعبري عقب صلاة العيد على ضرورة استمرار التوافد إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الذي تم فتحه اليوم بكافة ساحاته وباحاته وأروقاته للمصلين المسلمين، ودوام الرباط فيه مؤكدا على أهمية تمسك أبناء شعبنا بمقدساتهم رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين والمقدسات. نبقى في الخليل، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية في بلدة إذنة غرب المحافظة، وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال هدمت منشأتين تجاريتين، كما جرفت أراضي زراعية مزروعة بأشجار اللوزيات وغيرها، وهدمت غرفة زراعية ودمرت سلاسل حجرية وخزانات مياه وحطمت بوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب تبلغ مساحتها 4 دونمات. كما أقتلت سلطات الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى المبارك أصحاب 7 شقق سكنية شرقي قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الشقق حتى انتهاء عطلة العيد لتنفيذ الهدم. اقتحمت قوات الاحتلال قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر، ونفذت جولة استفزازية داخل القرية خلالها الاعتداء على كلاب حراسة تعود للمواطنين. واصل مستوطنون اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخليفة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن المستوطنون تعمدوا جلب قطعان من الأغنام والجمال إلى المنطقة وتخريب ممتلكات المواطنين وتدمير الأشجار بالتزامن مع محاصرة منازل المواطنين والاعتداء عليهم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يعيش أهل التجمعات البدوية في أريحة والأغوار حياة قاسية يغيب عنها الأمان في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، حتى بات العيد يمر عليهم وعلى أطفالهم دون أي مناظر ومظاهر للبهجة.
10: تغيب بهجة العيد المعتادة عن تجمعات بادية أريحة هذا العام، وتحل مكانها أجواء مشحونة بالقلق والترقب. فبينما تحاول العائلات الصمود ورسم ابتسامة باهتة على وجوه أطفالها، تفرض إجراءات الاحتلال وممارسات المستوطنين واقعا مريرا يحول دون أي مظاهر حقيقية للفرح.
11: طفل فلسطيني ما من سنين ما بيعرفش العيد، ما بيعرفش الفرحة، ما بيعرفش بهجة العيد. وين هاي حقوق الطفل؟ ما بتشوف أطفالنا شو بيصير فيهم؟ تجمع حلق الرمانة بسكر علينا أسبوع، الطفل ما بقدر ينزل لا على مدرسة ولا على مكان. هذا هاي مأساة، هاي مأساة الشعب الفلسطيني بعينها، وباقي التجمعات كلها سواء اللي تهجر أو ما تهجر. حتى الطفل اللي تهجر ما في له مأوى، قاعد هسه بيكون عند ناس أو بأجار أو بخيمة أو تحت شجرة. أي أنو عيد بده يكون عليه؟ شعب فلسطيني طول عمرنا فيك، لكن السنة هاي الأخيرة للأسف سيئة جدا.
10: زيارات الأقارب المعهودة وصلات الأرحام التي تميز أيام العيد، حركة الأهالي داخل التجمعات وخارجها باتت أشبه بمغامرة، حيث يواجه السكان صعوبة بالغة في التنقل جراء البوابات المغلقة والتضييقات المستمرة، ما جعل التواصل بين العائلات مقتصرا على اتصالات هاتفية تفتقر لدفء اللقاء.
12: رحلة معاناة، يعني السفر عبر طريق الالتفافي أو الطريق اللي هو التابع، خلينا نقول منطقة سي اللي هي فيها اعتداءات من المستوطنين بشكل متكرر، هي فيها مخاطرة أصلا لما الطفل يروح. حتى قصة أنه والله ودينا على المنتزه مثلا الفلاني أو ودينا على المحل الفلاني، أكيد راح ما راح يروحوها، لأنه الطريق بس يعني بدك تمشيها بس في أنت مضطر لهيك. فإحنا في موضوع العيد أكيد الأطفال ما راح يروحوا، ويكون صعب عليهم حتى التواصل مع العائلات الثانية، أو أنه ينزلوا على البلد أو أنه يروحوا يشتروا شغلات، بيكون أكيد في صعوبة، لأنه الطريق بدها مراقبة قبل ما ننزل، أنه في عليها من المستوطنين هذول تبعين سومتريتش اللي معهم دراجات، اللي هم أصلا سلط بالذات على الأطفال وعلى أهليهم عشان ترويعهم عشان أنهم يرحلوهم من غد. فبالتالي الأمر في معاناة شديدة، في مرارة عند الأهل لما يشوفوا أولادهم مش قادرين يلبوا لهم أبسط الاحتياجات في العيد.
10: وتتجسد المعاناة الأكبر في اقتحامات المستوطنين المستمرة التي لا تسمح للأهالي بمغادرة مساكنهم خوفا عليها وعلى ممتلكاتهم ومواشيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، والتي تقلصت أعدادها مع تزايد هجمات المستوطنين. رغم فرحة العيد المنقوصة على أهالي التجمعات البدوية، ورغم استمرار مضايقات المستوطنين، إلى أن الأطفال يحاولون التشبث بالحياة وعيش فرحة العيد. من مدينة أريحة، إلهام هديب، تلفزيون فلسطين.
9: وفي جنين أحرق مستوطنون مركبة وجزء من منزل جنوب المحافظة. وقال مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين في خربة مسعود قرب قرية زبدة جنوب جنين أحرقت مركبة وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. منعت قوات الاحتلال أهالي الشهداء من الوصول إلى مقبرة شهداء مخيم جنين في اليوم الأول من العيد. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين حاولوا الوصول للمقبرة وزيارة قبور أبنائهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في مثلث داخل أراضي 48. ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في عرعرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العائل الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار وجرائم العنف المنظم. عربيا وفي الشان اللبناني، استشهد 6 مواطنين لبنانيين جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. ونقل عن الوكالة الوطنية للإعلام غارة طيران الاحتلال الحربي على دير عامس في قضاء سور ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخر بجروح، كما واستشهد 3 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجراح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي لبنان. كما وأصدر جيش الاحتلال أمرا بإخلاء مدينة سور في جنوب لبنان والمخيمات المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن سكان مدينة سور وبرج الشمالي ومناطق مجاورة تلقوا اتصالات هاتفية عشوائية من الجيش الإسرائيلي تدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا، وذلك بالتزامن مع التصعيد الجوي والغارات المكثفة على جنوبي لبنان. وفي ظل تواصل التصعيد الميداني عن جيش الاحتلال سقوط مسيرات مفخخة شمالية إسرائيل وإطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف جوية، كما أعلن جيش الاحتلال شن هجمات على أكثر من 150 موقعا جنوبي لبنان في سور والنبطية والبقاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي المقابل وصل حزب الله الإعلان عن استهداف مواقع وآليات وتجمعات لجيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل في ظل استمرار المواجهات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو المقبل وسط تصاعد للخروقات وخروقات الاحتلال واتساع رقعة القصف والتوغلات. وفي اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها، فيما شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وفي السياق، قال التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء أننا لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة غير راضية عن المقترحات الإيرانية المطروحة في إطار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشددا على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون مثاليا. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني مسعود بزكشكيان، وأضاف أن رئيس الوزراء شريف أبدأ أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة وسفن أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. دوري أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. عودة لقطاع غزة، في منزل أنهكته أثار القصف بمدينة خان يونس تستقبل عائلة الشهيد يحيى بريكا عيد الأضحى بقلوب يعتصرها الحزن بعد أيام قليلة عن استشهاده وسط مشاهد الفقد والدمار التي تخيم على تفاصيل العيد.
13: الحمد لله، الحمد لله، ابن الله كرم 5 كرامات، ابن الله كرم، الحمد لله كرم في الأيام المفترجة، كرم رب العالمين بالصيام، كرم ربنا صلى الفجر.

0: احنا شو الله كرمه بانه وصل رحم راضي والديه. الله يرحمك يا ابني، الله يما يا رب يرحمك. الله يعني الحمد لله بتشرف موت، بتشرف والله يا ربي شرف موت. كل الأمة بتحكي هذا راجل صالح، راجل محترم، عمره ما قاسى على بني آدم. أقسم بالله العظيم في هالليالي الجبر إن عمره ما عمل مشكلة مع بشر، ولا عمره غلط على بشر. أقسم بالله العظيم يوم ما أجي العيد يا رب الحمد لله يوم افتقدك يوم على العيد يا حبيبي يوم. الله يعوضنا فيك خير يوم. الله يوم يصبر ولادك أسراقك يوم حبيبي يوم. أخذت ولادك أخذت صغير بوس أطراب المرأة أطراب قبر أبوه يما سامي صغير يما طول اللي يقول بابا بابا بابا. قلت هاي بابا يما يا ستي بابا، بس نام على أطراب أبوي بس أطراب أبوي يما. الحمد لله يا رب الحمد لله شهيد يما الحمد لله.
1: صبح يوم الجمعة بدي يروح على شغله زي أي يوم عادي، راح وما رجعش بأي ذنب إنه يروح وما يرجعش، وهو عنده 7 أطفال من ضمنهم طفل ملهوش شهرين مولود، يعني بأي ذنب اشتوالهم؟ لا مناضل ولا مقاتل ولا في يوم من الأيام أذى حدا، بالعكس هو مناضل في شغله في عمله في خضرته في حافظته على أمانات الناس. له 14 سنة بيشتغل، لا في يوم أذى حدا ولا في يوم ضر حدا، بالعكس كانت مثلا الحاجة تكون بإيده يحرمها عن نفسه علشان الناس. عندي ابني أبو سنتين مع صلاة الفجر قام يأخذ الجوال على المنبه تبع صلاة الفجر تبع أبوه، يلف في الدار بدي ينبه أبوه على صلاة الفجر على صرخة واحد. الذنبهم إنهم حرموا مستقبلهم وحياتهم، مين اللي مين بدي يعود فيهم وراه؟ إيش ذنبه يعني؟ إيش ذنب أولاده هذا الأصل بدي يكبرهم، أصل بدي يسويهم؟ بالعكس الخبر أجا هوجع علينا إحنا كلنا ما صدقناهوش، إجا زي زلزال الحرب، زي بداية الحرب إجا زي الزوبعة علينا، محدش كان مصدق، كان زي الكابوس محدش كان مصدق. أنا لما يكبر ابني هذا بكرة إيش أقول له؟ وين أبوه؟ إيش ذنبه؟ لما يقول لي إيش ذنبه بابا يعني ليش حرموني منه، إيش أقول له؟ وابني أبو سنتين لسه ما وعيش عليه، وولادي اللي كبروا هم نفسهم، هو يعني لما توفى الله يرحمه حلمه زي أي أب إنه يكبر أولاده إنهم يتجوزوا إنه يعمل لهم مستقبل. اللي كتلوه أخذوا كل هذا بأي ذنب؟ إيش ذنبه؟ إيش سوى لهم؟
2: ما أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا الله، يا رب كرمهم يا الله.
3: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا ختام نشرة أخبار الثالثة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عشر شهداء بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة. رغم تضييقات الاحتلال 140 ألف مصلي يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في الخليل ويقوم بهدم 7 شقق سكنية شرق قرية قلنبيا. شهداء في غارة مكثفة استهدف البقاع والجنوب اللبناني وأوامر بإخلاء لمدينة سور ومحيطها. ترامب: إيران تريد التوصل للاتفاق ولا يوجد أمامها خيار آخر. ومستشار المرشد الإيراني يؤكد أن هرمز هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق. وفي الختام نستودعكم الله وإلى اللقاء.

اتفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرق.

0: Agung.
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

الجدران نحن جدا لفق الصورة الخيام نزحون الخيام اللواء يعني نزحونا من جمالية ونزحونا من الطبان من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوه.

إذا إحنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في أمان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا بأولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في أمان.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: إربيا لم تكن مجرد قرية، لقد كانت امتدادا للبحر ومشهدا لفلسطين التي ضاعت على مراحل. سعاد المقيد من تلك الأرض تحفظ العنوان لا بالخريطة بل بما تبقى في صوتها. بين نكبتين لم تعد القضية مجازا، بل امرأة تجلس في بيت لا يسع ما فقدته.
1: رحلنا أول الهجرة كان عمري 5 سنين، كان خالي ساكن في المجدل وميل على أمي، ما لهاش أمي أخو الأهل إلا هوية وياه ويتمى ومربيين بعض. خالي ساكن في المجدل وأمي ساكنة في العالي، ميل كلها يا أختي يلا اليهود خشوا يجية وخشوا حمامة، يلا اطلع معاي انت وولادك. قالت له احنا مش طالعين. قالها يعني لما اليهود ياخذونا احسن، انا ابعد عنك مع حصان والولاد 2 وبنتين زينا زيهن، ومعاتها كانت عسلهان في الخرج ومعاتها كانت عسلهان. قالها تروحي؟ قالت له لا. قالها هو زعل منها وقال غصبا عنها، قالها يلا معانا. والله طلعنا اولاد اولاد خالي واحنا قد بعض، يركبنا بعد عنك على الحصان ونكع عنه صغار، يعني أنا عمري 5 سنين ولاده 4 3. المهم وصلنا وين؟ بين نعلي بين بربرة وبين هربية، وأنا صغيرة ذاكرة أكثر من يلكيت. صرنا نصيح جعانين بدنا الزهر ياكله، والله خالي نزل فيها الرمل سوافي وحطنا جايب سالكين بيض وأعطانا كل من هو خبزة من اللي معاه وأكلناها فيها الرمل. بعدين قالوا يلا خلص معي ارتحنا، يلا امشي ركبنا، دور هو وولاده يسقطوا، دور احنا دور هم. انا لما وصلنا جباليا وصلنا بكرولة حارة دار النجار شارع جباليا العمومي، حتى

0: لقد كانت النكبة الأولى تهجيرا بالجملة، لكن في نكبة عام 2023 صار التهجير بالتقسيط، بالقذيفة، بالجوع، بالخوف من النوم.
1: والله قعدنا، خالي قال لناس فاتحين قالوا إنا دكان، إحنا ما لناش دار، إنا دكان على الشارع. إحنا وخالي سكننا هالدكان، خالي عشان معاه مصاري أجر دار جنبنا، إحنا خلنا على الدكان. بعدين إيش، إجتنا الوكالة بعد مدة، إجتنا الوكالة.

جلتنا طلعنا في الرمل، اعطونا ايش بكلوا لها باراشوت، والله ماني عارف مش ذاكره ايش فيه. المهم طلعنا مع الوكاله، سجلوا لي، كانت الوكاله دي تفر يعني اللي بدي سجل سجلونا. طلعنا والله على الرمال، ماني عارف اي بلد سكننا، في الرمل كل واحد له شويه ايش يروح يجيب من البلاد حبه بندوره حاجه يبيعها. وقاعدين لما الوكالة صارت تعطي الناس الهموان، صار يروح يجيبوا علب لحمة، صومة مجفف وبصل مجفف، تمر، كل حاجة يعني.

0: رحلنا من هان، قال لي إسحاق ابني الكبير يقولنا نرحل يمه. قلت له وين؟ عندك مزرعة، وين ندشر حالنا ومالنا ونروح؟ قال بدنا نطلع رفح. وصلنا المينا، اللي يكون سيارات مقطعة، بيقولوا الناس مقطعين في الطريق، وين رايحين؟ حرام عليكم، وقفوا ابني بالسيارة. طب وين نروح؟ محتارين وين نرجع. طب التفاح، احنا في الشاطئ وهم في التفاح، فيش فرق يعني. قلت له بنرجع على خواتك في التفاح. طب ايش احنا مالناش مستقبل هان يمه، ايش نسوي؟ قال لي احنا موكلين امرنا لله، التفاح بضربوا فيها وبروحوا. ظلينا والله قاعدين يمكن شهر اكثر، انا القصف نساني شفنا الامرين. المهم ظلينا عندهم، اجوا قصفوا دار اللي احنا فيها. والله يبعد عنك شرنا، انا نايمه في جنب الحيطان، وبنات بنتي نايمات جنب التخت، امهن وابوهن عتختهن بنت وولد على الارضان. الا ما فقدنا الا خاشش علينا، الصاروخ في نص الاوضه من الصالون في نص، لا شوف الدنيا بالمره. وقلت ايش يا دار، ايش بد عنك؟ خبطت شقفه في الحيط ورجع خشب، اجت تي احنا داير وجهي وين قبله، والصاروخ خش لا شيء غربه لا شيء. الشظيه خشت في الحيط وردت على صفتها، حتى الان فيش قضيه بتحركني، تردت على الحيط. انا مسكت اوعيك كلهن، كبشتن جلابيه وغراض وكله كبشته لما مسكت عن جسمي.
1: ما بين هربيا وخان يونس تغيرت أسماء الخرائط، لكن الهدف ظل كما هو، اقتلاع الفلسطيني من بيته، من تاريخه، من حائطه.
0: هجرنا الصحيح، لكن كانوا الناس راح أبوي يروع البلاد، يروح يجيب بندورة، يجيب خيار، دشر زراعة مزروعة، يجيب لنا بتنجان وبيعه عيشنا. كان كمح، كان شعير يشتري ويبك، مش زي هيك الكاتش بيطلعوا للناس، وكل واحد بيستنى الكابونة، بموت لما صح له كابونة، بكونوا الجوع كات للصغار بصيحوا ايش نصمم، بكون بدي خبزة يا ستي، بقولها ان شاء الله يا عمي روحي حطي لي حبة حمص اللي كان فيه، والله صار يأكلوا الحمص الصينية عشان له الأولاد الصغار إذا كان فيه. والحمد لله والله سكننا في الخيم، بس مش زيك مجاعة، بكوا يطلعوا موان ولو في الماء يعني، غيروا من براشوته لم جرس يعني. أبويا كان 4-5 انفار، ولدين وثلاث بنات، الحمد لله يعني. الغلب وراي وراي، هيني عجزت وأنا في الهم والغلب، وأنا أكبر واحدة في أولاد أبويا، إيش نعمل؟ هاي اللي عندنا.

من نكبة جديدة في عام 2023 بكل تداعياتها. مشهد النزوح كرر مرة أخرى في إطار المشهد الفلسطيني، مشهد التهجير، مشهد الطرد والإقلاع، مشهد الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب بحق اللاجئ الفلسطيني. كل هذه مشاهد للأسف الشديد أعيدت وكررت مرة أخرى أمام الصرف الإسرائيلي الأمريكي الذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، لا يعترف بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا يعترف بمنظومة حقوق الإنسان. نحن أمام معادلة جديدة في إطار الساحة الدولية للأسف، عنوانها الرئيسي القوة العسكرية الهائلة التي تمارس على الشعب الفلسطيني من أجل طرد هذا الشعب الفلسطيني من أرضه ومسح المشروع الوطني الفلسطيني.

0: سعاد لا تبحث عن ضوء جديد، هي فقط تمسك بطرف الحكاية كي لا يسحب من بين أيدي الأجيال القادمة.
1: هاجة وانا لرجلنا هاجة، مين بدي يحملني؟ بدي أشروني هذا، وكل يا خواج أنا يا بتخني يا بتخليني، أنا أترية من أيام البلاد، بدي يسعني زيكو إيش أعمل فيه؟ في سم نسمهم الله يسمهم، إيش نعمل؟ ها وين بدي أروح أنا لرجلين؟ وكلهم لو هجرت أنا بدي أظليها، وين أروح؟ مين بدي يحمين بدي يقدر بس يشيل أولاده؟ وين نروح نهاجر؟ فيش هجرة، هجرة كمان هجرة؟ لا هاي بلدنا ما نطلع منها، معي هذه دسترناها لهم مش عاجبهم.

بين نكبتين تقف هذه المرأة، لا في أرشيف الأمم المتحدة بل على بوابة بيتها. هناك فقط يعاد تعريف النكبة، لا كمأساة ماضية بل كمعركة لا تزال مستمرة.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابي كلها انطلق ميه والمبطانيات والحصص والفاش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرجوا علينا يا عالم، انتوا تفرجوا علينا كيف مش بصير فينا.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي صرنا، يعني من الساعه 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أول أيام عيد الأضحى. يطل العيد على فلسطين هذا العام محملا بالكثير من الوجع، لكنه يأتي أيضا محاطا بإيمان شعب يعرف كيف يتمسك بالحياة رغم كل ما يمر به من ألم وفقد وانتظار. صباح الخير فرح، كل عام وانت بخير.
1: يسعد صباحك دلال، صباح جميع المشاهدين اللي بيشوفونا في أول يوم أيام عيد الأضحى المبارك. ولابد في أول الأيام أن نتذكر غزة، من غزة التي ما زالت تنزف تحت وطأة العدوان إلى الضفة التي تواجه يوميا الاقتحامات والتضييق، وصولا إلى القدس التي تحرس هوية المكان وروح العيد. يبقى الفلسطيني حاضرا بثباته وصبره، مؤمنا بأن لهذا الليل نهاية وأن للفرح موعدا مهما طال الغياب.
0: نعم فرح، وفي هذا الصباح ترتفع تكبيرات العيد من المساجد، فيما تحمل البيوت دعوات الأمهات لأبنائهن وحنين العائلات لأحبتهم من الشهداء والأسرى والغائبين. في عيد تختلط فيه مشاعر الفقد بالأمل والدمعة بالإصرار على الاستمرار،
1: هو عيد نتمسك فيه بما تبقى من فسحات الأمل، ونؤمن أن هذا الشعب الذي اعتاد أن ينهض من بين الركام سيبقى قادرا على صناعة الحياة وحماية الحلم وانتظار الغد الأجمل.
0: نعم صباح الخير إذا مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وفلسطين بخير، كل عام والجميع بخير. في حلقة خاصة من برنامج فلسطين هذا الصباح،
1: في أول أيام عيد الأضحى يحل العيد هذا العام في ظروف لا يخفى ما يعتريها من تحدي ومواجهة، حيث يواصل شعبنا الفلسطيني في القدس وبقية الأرض المحتلة كتابة مشهد نضالي صامد يواجه فيها أبناؤه أعتى أشكال القمع والانتهاكات، ويتمسكون بحقهم في الحياة والحرية رغم كل ما يفرض عليهم من واقع قاسٍ.
0: نعم، ولا بد أن نعود للحديث عن غزة، حيث لا يشبه العيد هناك سائر الأعياد، فبين الركام والوجع يطل الصباح مثقلا بالحزن، لكنه لا يخلو من وجوه تصر على الحياة، وأمهات يخبزن الصبر بدل الخبز، وأطفال يبحثون عن ضحكة وسط هذا الألم الممتد، في مدينة تعبت من الحرب لكنها لم تتعب أبدا من الصمود.
1: نعم دلال، ومن الضفة الغربية حيث تتناثر الجراح على الحواجز والطرقات، ويختبر الصبر كل يوم عند بوابات لا تعرف الرحمة. هناك شعب يواجه الاستيطان والاقتحامات بصدور عارية وإرادة لا تنكسر، متمسكا بالأرض كما يتمسك الجذر بحياة الشجرة مهما اشتدت العواصف.
0: وأيضا العاصمة الأبدية القدس، حيث تبدأ الحكاية لكن لا تنتهي. يبقى الأقصى شاهدا على صراع لا يهدأ، وعلى رباط لا ينقطع، وعلى مدينة تحاول أن تنتزع هويتها من بين أنياب التهويد، لكنها في كل مرة تعود أكثر وجدانا، أكثر حضور في الوجدان وأكثر ثباتا في القلب، كأنها تقول للعالم أن القدس لا تمحى من الذاكرة مهما اشتد الظلام.
1: وفي هذا العيد تتجه القلوب إلى كل بيت فقد عزيزا، وإلى كل أسير ينتظر الفرج خلف القضبان، وإلى كل شتات يحمل فلسطين في الذاكرة والروح، مؤمنين أن العودة أقرب مما يظن الظالمون، وأن الفجر مهما طال ليله لابد أن يأتي.
0: نعم، إذن ساعتين من الزمن نرافقكم فيها في العديد من المحطات المنوعة، لكن الآن مشاهدينا الكرام نذهب وإياكم إلى قلب المملكة العربية السعودية، نوافيكم بتغطية مباشرة لموسم الحج هناك.

0: نعم مشاهدينا، هذه المشاهد من قلب المملكة العربية السعودية. نوافيكم بتغطية لموسم الحج، حيث يحتشد أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم، اجتمعوا على صعيد واحد ولباس واحد ونداء واحد: لبيك اللهم لبيك.
1: نعم، وفي هذا المشهد الإيماني المهيب تتوحد الوجوه واللغات والأعراق، وتذوب الفوارق بين البشر إلا من التقوى والعمل الصالح، في واحدة من أعظم صور الاجتماع الإنساني والإيماني.
0: وفي هذا اليوم المبارك العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يبدأ الحجاج أولى محطات ختام هذا الركن العظيم، متوجهين إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
1: نعم، ثم تتوالى الشعائر في أجواء مفعمة بالإيمان، فيقوم الحاج بذبح الهدي إحياء لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، وتجسيدا لمعاني الفداء والطاعة والثقة بحكمة الله.
0: وبعدها يتحلل الحاج من إحرامه بالحلق أو التقصير، قبل أن تتجه القلوب مع الحجيج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة.
1: إذن هذه الشعائر تختصر رحلة عظيمة من التعبد والتجرد والنقاء الروحي، وتعيد للإنسان معنى البدايات الجديدة، وكأنه يخرج من قلب الحاج بقلب أخف وروح أقرب إلى الله.
0: نعم دلال، ومن بين هذا الحشد الكبير يحضر حجاج فلسطين بقلوب مثقلة بالدعاء للوطن، حاملين معهم أسماء المدن والقرى والمخيمات وأمنيات شعب يبحث عن الأمان والحرية والحياة الكريمة.
1: نعم، وفي كل تكبيرة ودعاء تبقى فلسطين حاضرة في الوجدان، حاضرة في الدعوات التي ترتفع من عرفات ومنى ومكة المكرمة، وحاضرة في قلوب من حملوا الوطن معهم إلى أقدس البقاع.
0: نعم، وفي المقابل يمر هذا الموسم ثقيلا على أهل غزة، حيث حرم الكثير أو حرم كل أهالي قطاع غزة من الوصول إلى المشاعر المقدسة بسبب الحرب والحصار والدمار المستمر، وبقيت أمنياتهم معلقة بين الدعاء والانتظار.
1: وبينما يؤدي الحجاج مناسكهم في هذه الأجواء الإيمانية، تبقى قلوب الفلسطينيين معلقة بأهل غزة الذين يواجهون الإبادة والتجويع والفقد، وينتظرون دعاء صادقا بأن تنتهي معاناتهم.
0: نعم دلال، ورغم كل هذا الوجع يبقى الحج رسالة أمل ووحدة، وتأكيد على أن الأمة مهما فرقتها الجغرافيا والأزمات تجتمع على الإيمان والرحمة والدعاء على معنى السلام والكرامة للإنسان.
1: نعم، ومن هذا المشهد المبارك نرفع الدعاء بأن يتقبل الله من الحجاج حجهم، وأن يعيد هذه الأيام على فلسطين وأهلها بالأمن والسلام والفرج القريب، وأن تبقى فلسطين حاضرة في دعاء الحجاج وقلوب المؤمنين.

0: في أول أيام عيد الأضحى المبارك نستحضر المعاني العميقة لهذه المناسبة الدينية بما تحمله من قيم الرحمة والتكافل وصلة الرحم وتفتحه من قلوب على الدعاء والسكينة.
1: نعم يعني وتعيد إلى المجتمع دفء العلاقات وروح المحبة بين الناس. وفي ظل ما يمر به شعبنا من ظروف صعبة يصبح العيد مساحة لتعزيز الأمل وتثبيت روابط العائلة والمجتمع والتمسك بالقيم التي تبقي الإنسان أقرب إلى أخيه الإنسان.
0: نعم دلال، العيد في فلسطين ليس مجرد مناسبة للتهنئة بل رسالة صمود وإنسانية نقترب فيها من بعضنا البعض ونتقاسم ما نستطيع من رحمة ومساندة وطمأنينة.
1: نعم، فرح الحديث عن الدلالات الاجتماعية والإنسانية لعيد الأضحى المبارك. نرحب في الاستوديو بضيفنا الكريم دكتور خميس عبد. أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
2: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وشعبنا بخير وفلسطين بخير والقدس بخير إن شاء الله.
0: نعم شيخنا، يعني ظروف صعبة يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، في غزة والضفة والقدس، كثيرا ما يحمل هذا العيد كثير من الشكليات المعاني، لكن هناك معاني أعمق لعيد الأضحى. ما هي المعاني العميقة لهذا العيد وكيف نستحضرها في كل هذه الظروف الصعبة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أدام، يعني أنا سعيد جدا بما قدمتيه من كلام طيب وجميل. العيد إذا وجدنا أنه عندنا منقوص حقيقة في المحافظات الشمالية، يعني في الضفة الغربية، ربما نجده شبه عيد أصلا في غزة، هو شبه عيد. لكن العيد تتجلى في معاني كما ذكرتي، يعني معاني ومغازي. العيد فيه مغازي طبعا دينية ومغازي اجتماعية. المغازي الدينية مفهومة طبعا، يعني هو فرحة بالطاعة وبعبادة الله سبحانه وتعالى وبقبول هذه العبادة، هو يعني تلبية نداء الرحمن سبحانه وتعالى بالحج، بالحج العظيم، ويعني هو تلبية بمن لبوا فطافوا وبمن لبوا فسعوا وبمن لبوا فوقفوا عرفة وبمن لبوا نداء الله سبحانه وتعالى. العيد مغازيه الدينية عظيمة وجليلة، ويعني نحن هنا نحتفي به. أول ما نحتفي طبعا بصلاة العيد، ثم نبدأ بالمغازي الاجتماعية. المغازي الاجتماعية ربما هي سباق لأهل الفضل في هذا اليوم المبارك. هو سباق لأهل الفضل أولا يتناسوا ما بينهم من أضغان ومن أحقاد. كيف يمكن أن يجتمعوا في صلاة واحدة، في مسجد واحد، في أداء شعائر واحدة، ويعني بينهم ضغائن أو بينهم مشاحنات؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف يمكن أن تكون في الصف الأول في صلاة العيد وأنت مشاحن لجارك أو مشاحن لأخيك أو مشاحن لوالدك أو لوالدتك أو قاطع لرحمك لشقيقتك أو لعمتك أو لخالتك؟ سباق أهل الفضل يعني لا يقتصر فقط على الأقارب من الدرجة الأولى، إنما يتعدى ذلك. الرحم بين المسلمين عامة وخاصة. كيف يعني عامة وخاصة؟ الرحم الخاصة هي القريبة النسبية، الأم، الأب، الجد، الجدة، العمة.

0: الخالة، الأخت، البنت إلى آخره، نعم. الزوجة. لكن الرحم العامة هي رحم المسلمين. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ علامة الفساد الحقيقية في الأرض أول ما تبدأ بتقطيع الأرحام،
1: نعم.
0: لذلك يأتي هذا العيد ليتجلى أو تتجلى معاني صلة الأرحام الخاصة والعامة. ففي المسجد يجتمع الآلاف أو المئات من الناس، فيقبل بعضهم على بعض، نعم. بالتهنئة، بالمصافحة، بنسيان ما بينهم من شحناء، فتح صفحة جديدة. هذه من المغازي الاجتماعية. المغازي الاجتماعية عندنا في فلسطين كما ذكرت تختلف ربما، نعم. عن البلاد الأخرى والمجتمعات الأخرى، نعم. نحن في الحالة الفلسطينية عندنا أيتام بسبب الاحتلال،
1: نعم.
0: نحن في الحالة الفلسطينية عندنا أسرى بسبب الاحتلال وبسبب ما تعيشه فلسطين من ظروف. نحن في الحالة الفلسطينية أرحامنا مقطوعة، صعب حتى التنقل بين البلاد وبين حتى مدن فلسطين أو قرى فلسطين لتبادل التهاني في هذا اليوم المبارك. لذلك أهل الفضل هنا يحاولوا أن يجتازوا كل هذه الصعوبات،
1: نعم.
0: من أجل أن يصلوا أرحامهم، فيصلوا أسر الشهداء والأيتام
1: نعم. يعني فضيلة الشيخ، يعني أنت تتحدث عن التواصل وصلة الرحم بين الناس، الرحم الخاص والرحم العام، لكن يعني يوجد اعتقاد خاطئ لدى البعض أنه بزور أختي في العيد أو بنت عمي أو أيا يكن في هذا العيد ومن ثم ينقطع على مدار العام. كيف يكون هذا العيد بداية لامتداد التواصل المنقطع المتواصل وغير المنقطع؟ يعني صلة الرحم هي لا تأتي في يوم واحد، لا تأتي في رمضان، لا تأتي في عيد الفطر، وليس في عيد الأضحى فقط. فماذا تقول للناس؟
0: يعني والله أحسنتي، يعني هذه يعني ظاهرة ربما نجدها عند البعض، ليست عند الكل. يعني الرحم عندما تتحدث عن الرحم هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هي شجنة، يعني قطعة من الرحمن، وسميت بالرحم لتعلقها حتى بمكان الولادة أو مكان احتضانها داخل يعني في في في في رحم المرأة، أي بمعنى هي من الرحمة. وبالتالي عجيب عندما نسمع فعلا بعض الناس ربما لا يتذكر أخته أو أمه أو حتى يعني عمته أو خالته، وكأنه هيك رفعة عتب، يعني يوم العيد بقول لك هيني زورت رحمي. لا، الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. يعني أنت هل تقبل لنفسك أن تكون مقطوع عن الله طوال العام أو ولا تتذكر هذه الصلة إلا في موسم أو في يوم من الأيام؟ لا. فرحة الأخت أو الأم أو البنت بدخول والدها أو شقيقها أو عمها أو خالها أرحامها هي عزوة، وهي فرحة، وهي نوع من إعطائها يعني نوع من القوة أصلا، ويعني الدعم المعنوي والدعم النفسي والدعم الاجتماعي. ولكن عنوان كل ذلك هو الدين، عنوان كل ذلك هو الاستجابة حقيقة لتعاليم هذا الدين الذي دعا وحتى، نعم. على صلة الأرحام، ليس فقط في يوم العيد. نحن عندنا مواسم عديدة، الأفراح فيها صلة، شهر رمضان المبارك هو صلة، شعبان حتى قبل رمضان يعني وكأنهم يصنعوا موائد لأرحامهم،
2: نعم.
0: تحت حجة استقبال رمضان،
2: أو
0: بين العيدين كذلك استقبال الحجيج غدا فرحة، يعني النجاح بالأولاد فرحة. فقطع الأرحام والله هي جريمة، وهي أول ما يضعف نسيج المجتمع. أكيد. ونحن والحمد، نعم. لله مساجدنا عامرة بالمصلين، يستمعون إلى مواعظ الأئمة والشيوخ والخطباء، ونحثهم دائما على ضرورة أن تبقى هذه الصلة ليس فقط في موسم معين أو في يوم معين، إنما تكون على مدار الساعة.
2: نعم شيخنا، بس خلنا ندافع عن هالمواطنين شوي. مساكين مرات بيكون الشخص بده يقطع الرحم، لكن مشكلة أنه كل المناسبات الاجتماعية اقترنت عنا بالمال، الوضع الاقتصادي، بدك تروح، بدك تاخذ معك هدية، بدك تعيد، بدك تنقط، فالأوضاع الاقتصادية صعبة جدا. لكن إحنا ديننا حتى الكلمة الطيبة في صدقة، والابتسامة صدقة، لكن مظاهر الحياة

0: والماديات أخذتنا، فربما البعض يشعر بالحرج إنه يفوت على قريبته مش قادر يعيدها، مش قادر يأخذ لها هدية. كيف إحنا نرجع نعيد المعنى الأصلي للعيد بأنه مش كل إشي مظاهره ماديات؟
1: يعني أنا حقيقة سعيد وأنا أسمع هذا النقد أو التوجيه اللافت لمجتمعنا. الأصل ألا تمنعك هذه العوائق عن صلة الرحم. أنت قلتي يعني كلام رائع جدا، الكلمة الطيبة صدقة، الإحساس بالعطف صدقة، الإحساس بالحنان صدقة، طرق الباب لوحده يكفي أن يقول من الطارق، أخي أو أبي أو شقيقي، يعني عمي خالي. إحنا اللي قيدنا حالنا بهذه العادات، إحنا اللي قيدنا نفسنا بمثل هذه العادات. لا أقول السليمة، والله اسمع أحكي قضية. يوم كنت في إحدى المحاضرات في جامعة النجاح الوطني، المدرج كبير يمكن 300-400 طالب مع أساتذة، مع حتى كان هو مؤتمر، لذلك كان بعض المشايخ موجودين. أحد الطلبة كنا نتحدث عن ارتباط المواضيع ببعضها البعض، عن معيقات الزواج والعادات والتقاليد، وهي جانب اجتماعي نعيشه. فأحد الطلبة قال يا فضيلة الدكتور، يعني العادات والتقاليد الكلام اللي تحدثت فيه. قلت سبحان الله في الإجابة، سبحان الله، يعني هذا الكلام أقبل. العادات تقيدنا، التقاليد تقيدنا. لو كان هذا بعد الإسلام بعشر سنوات 20 سنة نقول نحن يعني أصبحنا بعد حديث عهد يعني بالدين، فلا زالت العادات لها مكانها في مجتمعنا. لكن بعد 1400 سنة من الدين تيجي كل العادات والتقاليد تقيدنا. أنا أقول أن صلة الرحم يجب ألا ترتبط بهذه المظاهر، ولو كانت حتى الصدقة عظيم أن تكون بشيء عظيم وبشيء كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، المهم أن تصل رحمك. ويعني مهما تيسر معك فليكن الهدية طيبة، والهدية تعبير إيجابي محبوبة، لكن يعني لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها، وآية أخرى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلا تمنعك الصدقة أو العدية أو إنقوط. يعني أنا أصبحت أرى بعض الناس يقدر هذه المسألة، بودي كرت الزواج مكتوب يعني تشريفكم يكفي، أو يعني نحن نستقبلكم ونتشرف بكم، وبالتالي يعني حتى لا يربطها بنقوط، لكن تبقى هناك بعض يعني عائلات أو ربما علاقات محدودة لا بد منها. ويعني لكن العكس، إنسان الله معطيه وزار أخته ما يعيدها، لا يعيدها
2: بالضبط. أنا بدي العيدية، أنا شخصيا مش مسامحة فضيلة الشيخ في العيدية. بدي
1: الله نفسا فضلت الشيخ، هو قادر أن يضحي، هو قادر أن يضحي، سواء يضحي يعني بثمنها، والبعض لا يستطيع. لا يعني أن نحمل من لا يستطيع كمن يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى.
2: فضيلة الشيخ، يعني أود على حديث عن الأشخاص المقتدرين، ويعني الحمد لله رب العالمين فلسطين بلد الخير، وفيها من الأشخاص اللي وضعهم الاقتصادي الحمد لله رب العالمين وفضل الله جيد إلى ممتاز. كيف ممكن أن نحول هذه المناسبات مناسبة لدعم الأسر المحتاجة؟ كما ذكرت يوجد عندنا الأيتام، يوجد عندنا أهالي الأسرى، أهالي الشهداء، وهم يعني بحاجة إلى دعم معنوي ومادي، فكيف ممكن أن نحول الأعياد فرصة حقيقية
1: يعني هذه لدعم علاقة هذه الفئة؟ شبكية، ليست علاقة محدودة بسهم واحد أو باتجاه واحد. يعني الدولة من جانبها تغطي جزء كبير من هذه الاحتياجات، وزارة التنمية الاجتماعية، لجان الزكاة من خلال وزارة الأوقاف ومن خلال لجان الزكاة الفرعية، لكن نحن نتحدث عن مجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع تربويون، فلاسفة، لو اجتمع كذلك مربو أجيال يعني من المعلمين ومن غيرهم ليصيغوا قاعدة اجتماعية لن يستطيعوا أن يصلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له.

0: وسائر الأعضاء بالحمى والسهر. هي مسألة إذن تكافلية جماعية وليست مسألة فردية. يعني أنا في علي عدة جوانب. الجانب الأول هو الجانب الذي يتعلق بحق الله المرتبط بالفقير والمحتاج، الزكاة. الجانب الثاني الذي يرتبط كذلك بحق الفقير والله فرضه، الصدقات، الكفارات. كيف يمكن أنت أن تحصد حسنات أنت تحصدها ليس فقط من خلال الذكر والصلاة الآية انظر عجيب الآية. الذي يكذب بالدين ليس من يخالف ربما بعض قضايا في الدين جانبية أو جزئية أو بسيطة. الذي يكذب بالدين وصفه الله سبحانه وتعالى قال رأيت الذي يكذب بالدين من؟ العنوان. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل ما معنى المصلين هنا؟ لم تكن الصلاة فرضت بعد، أي الذي قطع صلته بين مع الله من خلال أن يترك هؤلاء دون إعانة. لذلك ربطها الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون
1: الذين هم يراؤون.
0: السهو عن الصلاة هنا، السهو عن الصلاة هو عن الصلة مع المجتمع مع المحتاج وليس فقط بالعبادات. الذين هم يراؤون وكأنك تتظاهر أنك يعني منتمي إلى المجتمع.
1: نعم.
0: منتمي إلى علاقات تخدم وتكفل الأيتام في حين أنك لا تقوم بذلك. فاليتيم له عليك حق، والصدق عليه حق، المسكين له حق، الفقير له حق، ثم الجار له حق عظيم. جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال أو لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني سوي مثل الأم إلى السدس مثلا في بعض الحالات إلى الثلث، وخلي الجار له مثلا الثمن ولا السبع ولا يعني حصة معينة. فلا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبالتالي الوصية بالجار ماذا؟ أنت أدرى الناس به إذا كان محتاج، إذا كان جائع، إذا كان مريض، إذا كان بالمواساة يحتاج إلى تعزية بزيارته في مرضه.
1: اليوم الواحد جاره ساكن عجبه بعرفش شو اسمه شيخنا للأسف، وهذا مش من معاني
0: يعني
1: دينا.
0: يعني هذه كمان ترتبط فينا إحنا يعني اليوم اختلفت
2: مشاغل الحياة.
0: يعني اليوم الإنسان طبيعة السكن حتى صارت في شقق، وكأنه أنت عندما تدخل تغلق باب الشقة. الأصل إن أغلقت باب الشقة فاعلم أن خلف أبواب كثيرة أناس لا يأكلون كما تأكل، لا يشربون كما تشرب، لا يجدون يعني ما يسعدهم في حياتهم حتى ولو بأبسط الأمور. عندهم أطفال، لا يوجد حلوى عند الأطفال، لا يوجد يعني ألعاب، لا لا، ليست المسألة مقرونة بجانب معين.
1: نعم شيخنا، يعني سؤالنا الأخير، دعوتك لأهالي الخير في هذا اليوم، من لم يحسم أمره بخصوص الأضحية وهو يقتدر معه لآخر أيام العيد، آخر أيام التشريق، هيك دعوة منك جميلة، بلكي إن شاء الله هيك حد بياخد أجر وثواب.
2: لكن باختصار فرحنا.
0: يعني إحنا توجيه لكافة الأئمة أتوقع بهذا الدعاء. قلنا أن أهل الفضل هذا يوم سباق، والسباق ليس في جانب واحد معين، السباق بالكلمة الطيبة، السباق بالمواساة، السباق بالعطاء، السباق بالصدقة، السباق بالإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وكل عام وفلسطين بخير وشعبنا بخير والأمة العربية والإسلامية بخير، بل والعالم جميعا بخير إن شاء الله.
2: نعم، إذن تبقى رسائل العيد أعظم من طقوسه، هي دعوة للرحمة والتكافل والتعاضد. دكتور خميس عبد، فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم، وكل عام وأنت إلى الله أقرب.
1: كل عام وأنت بخير شيخ. إذن مشاهدينا من هنا، وفي شهر أيار لابد أن نتذكر شهر النكبة. شهر النكبة اللي بنتذكر فيه كل قرانا الفلسطينية المهجرة. الاحتلال راهن على أنه شعبنا رح ينسى، لكن في دليل حي أنه شعبنا مش رح ينسى. من مدينة بيت لحم تختبئ حكاية عائلة بدأت من التهجير لكنها لم تتوقف عند حدود المكان.
2: نعم فرح، بعد نكبة عام 48 حملت عائلة العطابي اسم قريتها الأصلية والاعتطاب معها ليصبح الاسم لاحقا عنوانا لمحل ارتبط بذاكرة الناس وتفاصيل حياتهم اليومية.
1: نعم دلال، ومع مرور السنوات تحول المكان إلى شاهد على مهنة توارثتها الأجيال وعلى حكاية صمود بقيت حاضرة رغم الغياب الطويل.
2: وفي كل موسم عيد تعود الوجوه والذكريات إلى المكان كأن الذاكرة ما زالت تعرف طريقها إلى أصحابها من بيت عطاب إلى بيت لحم.
1: نتابع تقرير الزميلة تالا فرز.
3: يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك. إحنا اليوم متواجدين داخل محل يحمل اسم وروح قرية بيت عطاب، حكاية بدأت بعد التهجير، حيث حمل مؤسس العطابي اسم قريته معه لتستمر المهنة بين الأبناء والأحفاد، وخصوصا في مواسم العيد وتحضيراته. خليكم معنا.

احنا مطحنات ومحلات بيت اعطاب للمواد الغذائيه معروفين. احنا في البلد فتح معنا محلات الاعطابي. المحل هنا احنا اساس شغلنا احنا فيه اللي هي طحين القمح البلدي، الزعتر البلدي، البهارات، خلطه البهارات اللي خلطتنا احنا خاصه فينا، بهارات طبيعيه 100%. وكمان احنا عن البقوليات والفريكه زي الفريكه طبيعيه 100%. احنا بنحاول احنا في المحل هنا نحافظ على كل شيء طبيعي 100%، بعيدين عن المواد الصناعيه، بنحاول قدر الامكان في محلاتنا هنا. تاسس المحل ابوي الله يرحمه سنه 1954، وكان مهاجرين في هذاك الوقت يعني قصريه من بلد اسمها بيت عطاب. بيت عطاب هي غرب القدس تقريبا بعيده عن بلده حسان حوالي 10 كيلو. يعني الاسم العطابي على اساس ظلنا معروفين باسم بلده بيت عطاب اللي احنا متمسكين فيها، متمسكين باسمها، وظل فيه امتداد لاسم بيت عطاب.

حاولنا احنا في المحل ان نوجد اصناف جديده اللي هي ظلها يعني من جزء من الارض اللي عندنا. يعني الزعتر بدينا في الزعتر قبل حوالي 40 سنه نطحن زعتر. الزعتر يعني حاولنا ان نظل هو زعتر طبيعي 100%، فيش عليه اي مواد حافظه، فيش عليه الوان، فيش عليه شيء، فهو زعتر طبيعي 100%. هذا الزعتر اللي كان معروف على ايام البلاد من زمان، وهو الزعتر هي الاكله الطبيعيه او اكله اهل فلسطين. معروف الزعتر عندنا في فلسطين، زيت الزعتر هذه شيء طبيعي انه يكون لازم يكون على الصبح على يعني على فطور الناس صبح زيت الزعتر، هذا معروف يعني على اساس، وهي اكله الناس الفلاحين البسيطين. عشان هيك احنا الزعتر حافظنا عليه ظل طبيعي 100% 100% وبالسعر الطبيعي. نعم، وهي خلطتنا الحمد لله المعروفه، خلطه العطابي، هذه الزعتر المعروفه. طورنا الحمد لله رب العالمين في مطاحن القمح، صرنا نطحن قمح بلدي، قمح بلدي 100% خالي من اي شيء، محافظين على انه يكون يعني قمح صافي 100% بنخالته طبيعيه بكشرته الطبيعيه على القمح. بعدش احنا عودنا صرنا نشتغل في البهارات، بهارات اللي هي خلطتنا احنا الخاصه فينا، خلطه العطابي، البهارات الطبيعيه 100% مش مخلوطه اي شيء، مثلا مواد حافظ مش مخلوطه اي شيء، هي طبيعيه 100%.

لكن للأسف الأوضاع الاقتصادية صارت صعبة جدا. يعني مرينا في الكورونا، الكورونا كانت صعبة كثير على الناس كلهم، والناس كانوا محشورين ومش عارفين يطلعوا، والوضع الاقتصادي صار سيء. للأسف بعد الكورونا الناس يعني حاولوا يصحوا شوية صغيرة من كورونا، فجينا في الحرب اللي هي الحرب غزة. الحرب غزة أثرت على الناس اقتصادياً كثير. للأسف كمان قلة المعاشات اللي للموظفين، هذه كثير أثرت علينا. عدم خروج العمال على إسرائيل هذا أثر كثير جداً. الوضع الاقتصادي صار سيء، الناس للأسف ما في عندهم قوة شرائية. يعني بدخل الزبون يعني بدل ما يشتري مثلا مصاري 100 شيكل 200 شيكل، فبكون بيشتري الأشياء الأساسية اللي بيحتاجها جدا هو إلى مبلغ بسيط وبطلع. فبتلاحظي إن الناس فعلا الناس يعني ما عندهم قوة شرائية نهائيا، بيشتروا الأشياء الأساسية بس. تحضيرات اللي إحنا حضرنا كل شيء للعيد، لكن للأسف ما في قوة شرائية. يعني منبيعش 10% من مبيعات العيد قبل حوالي 5 سنين، أقل من 10%. يعني الناس بيشتروا شغلات بسيطة بس.

كان وصية أبويا الله يرحمه إن ظلك حافظ على المحل وحافظ على اسم الإعطابي، لأن الاسم الإعطابي هو امتداد لجذورنا، امتداد لبلدنا في بيت إعطاب، يعني تمسكنا نوعا ما، تمسكنا بالاسم وتمسكنا بأرضنا وتمسكنا بحق العودة إن نرجع على بلدنا إن شاء الله تعالى. وصية أبويا الله يرحمه إن نظل محافظين على الطابع القديم للمحل والجديد في نفس الوقت، يعني إحنا حافظنا على الطابع القديم في المحل وجددنا في المحل في الأصناف. ووصية أبويا كمان إن نظلنا محافظين على الأصناف هي طبيعية 100%، ونحاول قدر الإمكان نظلنا يعني قريبين من من من الناس البسيطين في أصنافنا، يعني إحنا طورنا كثير في أصنافنا وفي نفس الوقت خلينا ظلينها يعني محافظين عليها بسعرها للإنسان العادي، وظلها بطبيعتها وما نحطش فيها أي نوعية من أنواع المواد الحافظة أو نوعية من يعني تضر الناس. وبتمنى أن أولادي يظلوا ماشيين في نفس الاتجاه أو في نفس المسار إحنا مشدينا فيه في المحل، ويظلوا يطوروا. أنا بحب منهم يطوروا في المحل إن شاء الله تعالى، ويطوروا في أصنافه ويطوروا في المبيعات. إحنا زي ما حكيت لك إحنا حاليا بنوزع على منطقة الجنوب بالجملة البهارات، الزعتر، البقوليات، طحين القمح اللي احنا بنطحنه، وبتمنى انهم ان شاء الله يتطوروا ويصيروا ازود من هيك ان شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الجديدة من التغطية الخاصة في فلسطين هذا الصباح وعيد الأضحى. في أجواء عيد الأضحى المبارك لا تغيب فلسطين عن أصوات أبنائها مهما ابتعدت المسافات، فالفن يبقى واحدا من أكثر الجسور قدرة على حفظ الذاكرة والتقرب من الوطن وأبنائه أينما كانوا. دلال،
1: نعم، ومن الولايات المتحدة الأمريكية يطل علينا الفنان الفلسطيني الوطني مهند خلف. التراث الفلسطيني يقدم إلى أبناء الجاليات الفلسطينية مؤكدا أن فلسطين تبقى حاضرة في الوجدان مهما ابتعدت الجغرافيا.
0: نعم دلال، وبين الفولكلور والروح العصرية يقدم مهند تجربة فنية تحافظ على الهوية وتفتح للأجيال الجديدة

0: جديدة نافذة على حكاية الوطن من خلال الأغنية والمعايدة ولمة الفلسطينيين في العيد خاصة بالغربة.
1: نعم، دعونا مشاهدينا الكرام وفرح نرحب بضيفنا عبر تقنية الزوم الفنان الفلسطيني مهند. أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير.
2: يسعد صباحكم وكل عام أنتم بخير، كل عام وأمتنا العربية والإسلامية أجمع وشعبنا الفلسطيني الحبيب في غزة وفي القدس وفي كل فلسطين بألف خير، وباسمي باسم كل أبناء جيدنا الفلسطينية بعد تحية حب كل أبناء شعبنا في كل مكان نحكي له كل عام أنت بألف خير ودائما الخير ودائما الأمان لكل أبناء شعبنا الحبيب.
0: نعم مهند، يعني رغم أنه اليوم عيد ويوم إجازة لكن واضح أنه أنت بتشتغل قاعد بالاستوديو، احكي لنا شو سر قعدتك بالاستوديو وشو جديدك؟
2: يعني دائما يعني بتعرف العيد وأنا مش في البلاد، أكيد طبعا في البلاد تكون أجواء العيد أجمل وأحلى، لكن نتاز الفرصة دائما بحكم أن احنا نتواصل دائما مع أبناء شعبنا وأبناء جريدنا هون في أمريكا، فدائما نحب نحضر لهم اشياء جديده ونلحفهم باعمال تليق فيهم محبتهم. وانا موجود حاليا في استوديو صديقي الموسيقي مينا ناجي من مصر ام الدنيا الحبيبه، استوديو ميوزيكانا، وبجهز لالبوم فلسطيني بعنوان العرس الفلسطيني. فان شاء الله باللمسات الاخيره هذا الالبوم اللي بتمنى باذن رب العالمين انه لحظه نزوله ينال اعجاب كل شعبنا وكل
1: المحيطين لدولة فلسطين. نعم إن شاء الله مهند كل أيامنا بتكون عرس فلسطيني عندما تتحرر دولة فلسطين وتتجسد الدولة بعاصمتها القدس الشريف. يعني مهند بأثناء تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية، حكينا كيف بتحس حضور الأغنية الفلسطينية في أوساط الجيل الجديد من أبناء الجاليات، وكمان شوي صوتك هيك حسيته تعبان بس هذا ما بيمنعك أنك رح تغني لنا مقطع خلال هاي الفقرة.
2: طبعا في أكثر من رائع حب أبناء شعبنا في الاقتراب لتراثنا الفلسطيني شيء عظيم، وهذا الحكي بنلمسه أكيد طبعا من خلال إحياء العرس الفلسطيني ومن خلال طبعا المهرجانات المثير لأبناء جبلنا هنا في أمريكا، شيء عظيم شيء أكثر من رائع. حب التراث والالتزام بحب التراث والثوب الفلسطيني والزي الفلسطيني والعلم الفلسطيني والكوفية شيء أساسي في كل عرس فلسطيني في أمريكا، فهذا إن بدل على حب أبناء شعبنا والانتماء الأكثر من قوي وترسيخه لكل الجيل اللي ولد في أمريكا على حب فلسطين وعلى الدبكة الفلسطينية. تراثنا شيء عظيم وبحر كبير، لذلك إحنا كل أبناء شعبنا المحب للتراث واجب على كل فنان فلسطيني الالتزام بالتراث الفلسطيني وتوصيله لكل العالم. وإذا بتلاحظوا في الأمر الأخيرة التراث الفلسطيني يعني عند كل أمتنا العربية بحبوا يسمعوه، وهذا الشيء لمسته خلال أغنية الفلسطيني الأخيرة اللي قدمتها في جوقة كثير يعني مشهورة في مصر، غنت المقطع من أغنية الفلسطين الأخيرة عنها فلسطين، فكنت سعيد جدا في هذا الشيء. فبدل أن رسالتنا حلوة عم توصل فيها جمال فيها روعة إنه توصل لكل
0: أمتنا
2: العربية إن شاء الله العالم
0: أجمعها. نعم مهند، إحنا دائما متابعين أغانيك وفنك ومن فلسطين، هذا الصباح دائما أغانيك حاضرة وخاصة أغنية عيني على فلسطين اللي أبدعت فيها وأظهرت كل الإبداع الفلسطيني. بس أنا هون مش بس بدي أسألك عن فلسطين والفلسطينية في المهجر، كمان الجاليات العربية بنتابع كمواقع التواصل الاجتماعي بنشوف أفراح سوريين عراقيين خليجيين إلى آخره، الأغنية الفلسطينية حاضرة ومطلوبة والتفاعل معها فوق ما بنتصور. قديش بتشوف اليوم الفن بيوصل التعاطف لكل العالم مع قضيتنا؟
2: طبعا أكيد إحنا يعني كل الفنانين الفلسطينيين عندهم إبداع ودائما موجودين في الساحة الفنية وفي يعني دائما الطاقة الإيجابية والقوة والإرادة العظيمة موجودة عند كل أبناء شعبنا الفلسطيني، ليس فقط في مجال الفن. لكن بالنسبة للموضوع الفن أكيد طبعا أنا بلبس هذا الشيء، يعني إحنا بنروح نغني أفراح لأخوتنا من الجالية العربية بيطلبوا أغاني فلسطينية، بيحبوا يسمعوا وين على الله، بيحبوا يسمعوا علي فيها، بيسمعوا الأغنية الفلسطينية، فهذا بدل إنه تراثنا واصل لكل العالم، وبدل كمان على إنه يعني الشعب العربي محب لأغانينا وتراثنا اللي إحنا نفتخر ونعتز فيه. فأنا دائما بحرص دائما في كل المناسبات اللي بقوم فيها في الغناء إني أقدم تراثنا الفلسطيني وأغنيه في كل المناسبات، عشان دائما أوصل الداعي إنه صوتنا موجود، تراثنا موجود، حبنا لبلدنا الحبيب فلسطين موجود. بكل الأعراف اللي بقدمها، بكل المهرجانات، في أعمالي دائما لازم يكون في رسائل لكل العالم إنه الشعب الفلسطيني شعب مقاوم بالفن، بكل شيء عنده حب للحياة وحب للاستمرارية وحب لكل شيء جميل في هاي الدنيا. ودائما نحن نفتخر ونعتز في أبناء شعبنا اللي مشاركين دائما في كل مكان في كل المحافل. فلازم على الفنان الفلسطيني يكون عنده إصرار وإرادة إنه يوصل فنه كل العالم مش فقط لأبناء شعبنا.
1: مهند، بتحب تسمعنا مقطع من أغنية من أغانيك؟ يعني إذا ظرفك بيسمح للمشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين.
2: طبعا أكيد، أنا يعني بشرفني وأشكر المشكورين دائما على اهتمامكم وعلى دعمكم للفن الفلسطيني والفنانين الفلسطينيين في إنه توصلوا صوتنا لكل الناس، فمشكورين جدا في هذا البرنامج الرائع لنا من محبينه ومن متابعينه دائما. فأكيد طبعا بيشرفني أن أقدم مقطع من أغنيتي الله محيي فلسطين، اللي تتحدث عن مدن فلسطين الحبيبة والكل.

حنينة وحتى صور حنينة وعروس البحر يافا عشقتك يا مربينا بيت لحم مهد السالة طول كرم أرض الكيرة ويا محلى اللد والرملة

0: علمها علا وعلا جنة والله.
1: الله محيي صوتك ومحيي فلسطين والشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس وفي الشتات. شكرا جزيلا لك مهند خلف من الولايات المتحدة الأمريكية على تواجدك معنا اليوم.
2: نعم مشاهدينا، يعني من هنا نذهب إلى مقر الرئاسة الفلسطينية. من ضريح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار يتجدد المشهد في كل عيد، حيث تتوجه القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكافة ممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية لوضع أكاليل الزهور على ضريح القائد المؤسس في لحظة تختلف فيها رمزية العيد أو تختلط فيها رمزية العيد بمعاني الوفاء والانتماء.
1: نعم، إذن من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، القبلة الأولى في كل عيد التوجه إلى ضريح الشهيد المؤسس ياسر عرفات أبو عمار، حيث تتوافد العديد من الوفود الرسمية والشعبية والتي تصل تباعا إلى المكان في مشهد يعكس عمق الحضور الرمزي والسياسي للشهيد الراحل أبو عمار في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
2: نعم، المشهد هنا لا يخلو من الرمزية، الأعلام الفلسطينية ترفرف في المكان، الحضور يتوزع بين القيادات من مختلف المستويات، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، إضافة إلى أعضاء المجلس الثوري للحركة والمجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى شخصيات رسمية أمنية واعتبارية، كافة أبناء شعبنا الفلسطيني كبار وصغار وشيوخ وأطفال.
1: نعم مشاهدينا الكرام، إذن نواصل معكم هذه الصورة المباشرة من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وكما قلنا في محيط ضريح الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل محمود المظلوم ليضعنا في أجواء مراسم وضع أكاليل الزهور على ضريح القائد المؤسس الرامز ياسر عرفات أبو عمار. صباح الخير محمود وكل عام وأنتم بخير.
3: صباح الخير دلال وفرح وكل عام وأنتم بألف خير. نعم نحن الآن متواجدون من أمام ضريح الشهيد الرمز القائد ياسر عرفات، حيث تجتمع في هذه الأثناء والقيادة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية من أجل وضع أكاليل من الزهور على ضريح الرمز الشهيد ياسر عرفات في هذه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. هذا التقليد سنويا في كل عيد يتم زيارة رمز ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات هنا في عند الضريح، وبالتالي يتم وضع أكاليل من الزهور، وهو تجديد للعهد والوفاء للقائد المؤسس الرمز ياسر عرفات، بالإضافة إلى الشهداء والتأكيد على الثوابت والبقاء على العهد. دلال نحن في خلال الدقائق القليلة المتبقية سيتم وضع هذه الأكاليل بدءا من نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، والذي سيضع أكاليل من الزهور باسم السيد الرئيس محمود عباس، إضافة إلى أيضا فصائل المنظمة، إضافة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. للحديث أكثر هنا نرحب بعطوفة محافظ محافظة رام الله والبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتورة ليلى غنام. في كل عيد يتم زيارة ضريح الشهيد الرمز المؤسس القائد ياسر عرفات، بالإضافة إلى زيارة لأهالي الشهداء والأسرى في محافظة رام الله والبيرة وكافة عموم محافظات الوطن. ما الذي يبرك هذا العيد والرسائل التي تحملونها كقيادة فلسطينية لأبناء شعبنا؟
4: يعني بداية الرحمة للشهداء ونحن في ضريح الخالد فينا جميعا ياسر عرفات. هذه البداية هي بداية وفاء للمؤسس كما ذكرت، والانطلاقة إلى زيارة بيوت من قضوا من أجل أن نحيا بحرية. يعني شهدائنا اللي ضحوا بأنفسهم وبظروف صعبة تعيشها عائلاتهم اليوم من أجل أن نحيا بحرية، يجب أن نوفي لهم، وليس فقط في الزيارة ولكن أيضا بالعمل المستمر من أجل لأجل إنصافهم وحياة كريمة لهم. الرحمة للشهداء، الحرية للأسرى، الأسرى البواسل اللي هم شهداء أحياء بيعانوا ما بيعانوه من هذا القتل والإرهاب اليومي والإعدام اللي بتصمم عليه هذه الحكومة الإرهابية، ولكن إن شاء الله سيكونوا أحرار، حلما أنهم أحرار وهم في السجون، وهم من يحاصروا سجانهم ويشعروا بالذل وقوتهم وهم في الداخل، الشفاء للجرحى. ومن هنا من مقر الرئاسة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ومن أمام الضريح نبرك تحيات المحبة والاحترام والإجلال لغزة، غزة التي تباد ولم ننساهم يوما. تلقينا العديد من الاتصالات من أبناء غزة اللي هم صراحة هم ببثوا الأمل فينا أن برغم كل هذا الحاصل، برغم هذه الإبادة، ستبقى غزة لنا، ستبقى فلسطين لنا، وسيبقى شعبنا رافع الرأس وفخور وصاحب حق، لأنه صاحب الحق دائما عنده يقين أن مهما طال الزمان ومهما غلي الثمن ستكون النهاية إن شاء الله من أجلنا. التحية للقدس، درة التاج، قبلة على جبين كل امرأة مقدسية، للشتات، للضفة، لكل فلسطيني، ومن كل فلسطيني لأحرار العالم. لهذا الاحتلال راهن أن يموت الكبار وينسى الصغار. اليوم الصغار من أطفال العالم ومش من جذور فلسطينية بيهتفوا باسم فلسطين في الساحات الدولية لإرسال صوت فلسطين إلى كل هذا المجتمع الدولي الظالم الصامت. سنبقى على عهد الشهداء وسنبقى أوفياء إن شاء الله لتضحيات الأسرى. الظروف صعبة، ولكن إن شاء الله سنكون دائما في يعني مسيرة عمل ووفاء لهم حتى تكون إن شاء الله حياتهم كريمة كما كل أبناء شعبنا. في النهاية نقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العيد القادم وفلسطين محررة، ونكون إن شاء الله في القدس نصلي في الأقصى ونضيء شمعة في القيامة ونحتفي بالنصر بمجموعة فسيفساء شعبنا بإسلامي ومسيحي، لأن هذه الأعياد هي أعياد وطنية، ولنا الحق أن نفرح كما نضلنا سوية واستشهدنا سوية وجرحنا سوية. إن شاء الله نفرح سويا بالنصر والتحرير، ويكون قد سجي هذا الضريح كما حلم الخالد أن يكون في القدس وهي محررة. اليوم رمزية بالماء، ولكن إن شاء الله ستكون قريبا بتراب القدس المقدس اللي بيكون محرر بإذن الله
3: إن شاء الله. شكرا لك عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، وهي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في هذه الأثناء دلال وفرح. نحن بانتظار وصول القيادة الفلسطينية. 4 دقائق تفصلنا عن البدء بمراسم وضع أكاليل الزهور، حيث سيتم البدء بداية بنائب السيد الرئيس محمود عباس، سيضع أكاليل الزهور الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن ثم تتتابع وضع أكاليل الزهور من قبل القيادة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى مجلس الوزراء ممثلا برئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، ومن ثم اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. وهذا التقليد السنوي الذي تأتي فيها القيادة وتؤكد على العهد والبقاء والوفاء لسيرة ومسيرة الشهيد القائد المؤسس الرمز ياسر عرفات هنا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبالتحديد عند ضريح الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، حيث يتم وضع أكاليل من الزهور وقراءة الفاتحة، ومن ثم إبراك رسالة وفاء والبقاء على العهد لسيرة ومسيرة الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات. فرح ودلال
1: يعني في حضرة القائد الرمز ياسر عرفات، يقف الجميع اليوم أمام ضريحه لتجديد العهد لفلسطين التي حملها في قلبه، وقضيته التي أفناها في عمره، يعني أفنى عمره فيها. نعم. دفاعا عنها.
2: نعم دلال، هذا هو عهد الشرفاء، أن يبقى الوفاء حيا وأن تبقى أسماء الشهداء حاضرة، وأن يظل الفلسطيني مهما تعب أو حزن قادرا على حمل رسالته الوطنية والإنسانية. ورسلنا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، شكرا جزيلا لك، نعود لك لاحقا لاستكمال باقي فقرات المراسم الرسمية.
1: نعم، دعينا فرح نأخذ فاصلا ثم نعود لمتابعة إتمام مراسم وضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الرمز الراحل أبو عمار. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام.

0: نعم مشاهدينا، يعني شهداء غزة دائما حاضرون في كل دعاء، في كل تكبيرة تعيد، وفي كل وردة توضع على ضريح القائد الفلسطيني الرمز ياسر عرفات، لأن الحكاية واحدة، حكاية الشعب يدفع أثمانا باهظة من أجل أن يبقى متمسكا بحقه في الأرض وفي الحياة وبالكرامة، طبعا بحقوقه الثابتة دلال حق العودة.
1: نعم.
0: حقنا في الأرض وحقنا في أرضنا. نعم
1: نعم، يعني كما ذكرنا أبو عمار لم يكن مجرد قائد بل حكاية شعب وصوتا ظل حاضرا في كل المراحل الصعبة. اليوم سنتابع مراسم وضع أكاليل الزهور. اليوم هو مسيرة ووفاء لمسيرة نضال طويلة واستذكار لقائد بقي اسمه مرتبطا بالثوابت الوطنية والوحدة والإصرار على الحرية والاستقلال.
0: نعم، من ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات أبو عمار نشاهد توافد الوفود بشكل متتابع إلى محيط الضريح، حيث تصطف الشخصيات الرسمية عند المدخل الرئيس قبل أن تتجه إلى داخل الضريح لوضع أكاليل الزهور في تقليد وطني متجدد بات يشكل محطة مركزية في كل المناسبات الوطنية والدينية.
1: نعم مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات نشاهد توافد الوفود إلى مقر الرئاسة في مشهد لا يخلو من الرمزية، فالأعلام الفلسطينية ترفرف في المكان والحضور يتوزع بين قيادات من مختلف المستويات، من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب أعضاء المجلس الثوري للحركة والمجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى شخصيات رسمية وأمنية ووطنية، وحتى الأطفال متواجدون في المكان أعزائي المشاهدين.
0: وتبقى هذه المشاهد، هذه المراسم من وضع الأكاليل على ضريح الشهيد أبو عمار، من أكثر المراسم أو مجرد أو أكثر من مجرد تقاليد رسمية، إنها سياسية ووطنية وأخلاقية، تقول أن الوفاء للشهداء جزء من هوية الفلسطيني، وأن الذاكرة الوطنية لا تختصر بحدث عابر أو بصورة مؤقتة.
1: نعم، يعني كما ذكرنا، يعني ضريح الشهيد ياسر عرفات هو محطة حاضرة في كل مناسبة وطنية أو دينية، حيث تبقى البداية دائما من هذا المكان تأكيدا على رمزية أبو عمار في الوجدان الفلسطيني، واستمرار الالتزام بالثوابت الوطنية التي شكلت عنوان مشروعه السياسي والنضالي.
0: نعم دلال، نؤكد أنه هذا المشهد ليس بروتوكولا عابرا بل عهد يتجدد في كل مناسبة وطنية ودينية، بأن تبقى فلسطين وفية لمن صنعوا حكاياتها ولمن حملوا حلمها على أكتافهم ودفعوا من أعمارهم من أجل أن يبقى هذا الوطن حاضرا رغم كل ما مر به من حصار واحتلال وحروب.
1: نعم، فرح وفي كل عيد يعود الفلسطيني إلى ذاكرته الأولى، إلى صور الشهداء، إلى أسماء المدن والمخيمات، إلى الوجوه التي غابت في الجسد وبقيت في الميدان والشارع والبيت والحكاية. يعود إلى ياسر عرفات الذي لم يكن مجرد رئيس أو قائد سياسي، بل كان رمزا لمرحلة كاملة من النضال الفلسطيني، واسما ارتبط بالهوية الفلسطينية في أصعب محطاتها.
0: نعم دلال، ومن هنا من ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات أبو عمار يستحضر الفلسطينيون إرثا نضاليا طويلا بدأ منذ عقود وما زال مستمرا حتى اليوم، إرثا كتب بدماء الشهداء وبصبر الأمهات وبحكايات الأسرى وبأحلام الأجيال القادمة والأجيال القديمة، ما زالت تؤمن بأن الحرية ليست شعارا بل حق لا يسقط بالتقادم.
1: نعم، يعني في الوقت الذي توضع أو ستوضع فيه أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات، يستحضر الفلسطينيون أرواح آلاف الشهداء الذين ارتقوا، سلام لروحه ولجميع أرواح الشهداء الذين ساروا على درب الوطن، وعهدا أن تبقى فلسطين البوصلة وأن يبقى الإرث الوطني حاضرا في الوجدان للأجيال القادمة. إذا مستمرون معكم لمتابعة مراسم وضع أكاليل الزهور على ضريح الرمز الراحل ياسر عرفات من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
0: نعم، الآن نشاهد وصول نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ ليضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات ممثلا عن السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس محمود عباس.
1: نعم، إذن كما قالت فرح يبرز في هذا المشهد وصول نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ، حيث يقوم بوضع إكليلة من الزهور وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرمز ياسر عرفات.
0: نعم مشاهدينا، يضع الإكليل الآن وسيقرأ الفاتحة نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وضع إكليل الزهور نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس. هذا هو وعد وعهد الشرفاء، أن يبقى الوفاء حيا وأن تبقى أسماء الشهداء حاضرة، وأن يظل الفلسطيني مهما تعب أو حزن قادرا على حمل رسالته الوطنية والإنسانية. الآن نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ ينتهي من وضع أكاليل الزهور.
1: إذن حضور رسمي واسع، والآن ينضم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ روحي فتوح ونائبه السيد موسى حديد لوضع إكليل الزهور على ضريح الرمز الراحل ياسر عرفات، الذي لم يكن مجرد قائد بل كان حكاية شعب وصوتا، و ليثبتوا أنه حاضرا في كل المراحل الصعبة رغم ما يمر به أبناء شعبنا من ظروف صعبة واحتلال غاشم.
0: نعم، هي مساحة لاستعادة الذاكرة الوطنية الفلسطينية. هؤلاء هم رفاق الشهيد الرمز ياسر عرفات، لا يخلو عيد من حضورهم وتذكرهم للقائد الرمز ياسر عرفات. إذن ها هو رئيس المجلس الوطني الأخ روحي فتوح قد وضع إكليل الزهور على الضريح.
1: نعم، الآن يعني أعضاء أمين سر وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعني يتوافدون تباعا لوضع أكاليل الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات. إذن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يضعون إكليل الزهور ويقرؤون الفاتحة على ضريح الرمز وفاء لمسيرة نضال طويلة واستذكارا لقائد بقي اسمه مرتبطا بالثبات الوطني والوحدة والإصرار على الحرية والاستقلال.
0: نعم، ها هم يعني يغادرون الضريح، وهي رسالة للأجيال الجديدة ولكل الفلسطينيين. إذن الآن نشاهد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح سيدخلون لوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روح القائد الرمز ياسر عرفات، ومن بينهم أطفال. الأطفال يدركون هذه المعاني الوطنية دلال.
1: نعم، كان الاحتلال واهما عندما قال الكبار يموتون والصغار ينسون، وها هم الأطفال اليوم يجددون العهد أمام ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات برفقة أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير لحركة فتح.
0: نشاهد الأخ حسين الشيخ إلى جانبه محافظ رام الله البيرة ليلى غنام وموسى أبو زيد والأخ أحمد أبو هولي والأخ توفيق الطراوي والأخ زكريا الزبيدي.
1: إذن الكل يجدد العهد للقائد الرمز ياسر عرفات. أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وضعوا إكليل الزهور، والآن رئيس وأعضاء مجلس الوزراء دكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء أعضاء من الحكومة ومن الوزراء من الحكومة الفلسطينية 19 يضعون إكليلا أو سيضعون إكليلا من الزهور على ضريح الرمز الراحل أبو عمار.
0: نعم دلال، هذا المشهد تأكيد على وحدة المؤسسات الرسمية والفلسطينية في استحضار رمزية الشهيد ياسر عرفات ومسيرته النضالية. إذن مجموعة ممثلة للحكومة الفلسطينية، عدد من الوزراء في الحكومة سيضعون إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرمزي ياسر عرفات. يعني نشاهد الآن الصورة بشكل مباشر، وتتواصل حركة الوفود بشكل متتابع، حيث لا يكاد يخلو المشهد من وفود.
1: نعم، نحن نشاهد رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى برفقة أعضاء من مجلس الوزراء لتجديد العهد للرئيس الرمز الراحل أبو عمار من مقر

0: يعني مجموعة من الوزراء برفقة رئيس وأيضا أعضاء كما قلنا مجلس الوزراء وضعوا إكليلة من الزهور وقرأوا الفاتحة على ضريح الرمز الراحل ياسر عرفات. يعني تتشاهد الوفود بشكل متتابع إلى محيط الضريح حيث تصطف الشخصيات الرسمية عند المدخل الرئيسي قبل أن تتجه إلى داخل الضريح لوضع أكاليل الزهور. هذا تقليد وطني متجدد بات يشكل محطة مركزية في كل المناسبات الوطنية وأيضا الدينية. فرح،
1: نعم، في العيد تعود هذه الرمزية بقوة لأن الأعياد عند الفلسطينيين ليست مناسبات دينية، هي محطات لاستعادة الذاكرة الوطنية، استذكار الشهداء، استحضار المعاني التي تربط الناس بأرضهم وبشعبهم. إذن الآن نشاهد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات.
0: يعني هو تقليد وطني حيث يعني تتتابع الوفود كما قلنا بتتقدم نحو الضريح ياسر عرفات. هذه المحطة الحاضرة في كل مناسبة وطنية، تتواصل حركة الوفود بشكل متتابع، لا يكاد يخلو المشهد من وصول وفد جديد يضع أكاليل الزهور، يقف لحظات صمت ووقار أمام قبر الشهيد ياسر عرفات في مشهد يتكرر مع كل وفد ليعكس استمرار الوفاء لمسيرة الثورة الفلسطينية وقائدها المؤسس.
1: نعم، لازلنا نشاهد فصائل منظمة التحرير لازالت تتوافد لتضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات.
0: نعم دكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي. فرح،
1: نعم، المشهد هنا لا يخلو من الرمزية، الأعلام الفلسطينية، الأطفال وكبار السن كلهم يحضرون لاستذكار شهيدنا الرمز وكافة شهداء فلسطين.
0: نعم، كما ذكرتي فرح، يعني وكما قلنا تتواصل حركة الوفود بشكل متتابع، قيادات أعضاء المركزية والمجلس الثوري وأيضا كما قلنا رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفصائل منظمة التحرير ومحافظ رام الله والبيرة وأيضا شخصيات دينية مسيحية وإسلامية تقوم بزيارة الضريح تجديدا للعهد والوفاء لمسيرة قائد أفنى عمره في خدمة شعبه وقضيته.
1: نعم دلال، يعني لا لابد أن نذكر أن العيد في فلسطين لا يشبه أي عيد في العالم، هنا يمتزج الفرح بالحزن، تمتزج أصوات التكبيرات بأسماء الشهداء وتمتلئ البيوت بغياب من كانوا ينتظرون العيد مع عائلاتهم، لكن الفلسطيني رغم كل هذا الفقد يصر على أن يبقى للحياة أو يبقي للحياة مكانا وللأمل نافذة مفتوحة. إذن تتواصل حركة الوفود بشكل متتابع، تتقدم محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام لتضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات.
0: نعم، كما قلنا فرح، في كل مناسبة هذه محطة حاضرة في كل مناسبة وطنية، زيارة الضريح، وضع أكاليل الزهور، قراءة الفاتحة، بداية العيد دائما وأي مناسبة وطنية أو دينية تكون من أمام مقر ضريح أبو عمار تأكيدا على رمزيته في الوجدان الفلسطيني.
1: نعم، هذا المشهد ليس بروتوكولا عابرا بل عهد يتجدد في كل مناسبة وطنية ودينية بأن تبقى فلسطين وفية لمن صنعوا حكاياتها. إذا نعم. الآن يتقدم مدير مؤسسة ياسر عرفات السيد أحمد صبح لوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد رمز ياسر عرفات.
0: إذا دكتور أحمد صبح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ونائبه موسى حديد برفقة منى الخليلي، السيدة منى الخليلي، يضعون إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات نيابة عن مؤسسة ياسر عرفات.
1: نعم، في كل عيد يعود الفلسطيني إلى ذاكرته الأولى، إلى صور الشهداء وإلى أسماء المدن والمخيمات وإلى الوجوه التي غابت بالجسد وبقيت في الميدان والشارع.

0: نعم، الآن قادة الأجهزة الأمنية يقومون بزيارة الضريح، يعني قيادة الشرطة واللواء علام الصقة برفقة ثلة من قيادة الشرطة، يقرؤون الفاتحة أمام مقر الرئيس، أمام مقر ضريح الرئيس الراحل أبو عمار.
1: نعم، اللواء علام السقا يقرأ الفاتحة، وإلى جانبه لفيف من قادة جهاز الشرطة وعدد من الرتب العليا. هذا هو عهد الشرفاء والأحرار، وتحياتنا إلى جهاز الشرطة الفلسطينية، رغم أنه اليوم العيد إلا أنه نشاهدهم من الصباح الباكر يؤمنون حركة المواطنين وسيرهم في الشوارع.
0: إذن تتوافد قادة الأجهزة الأمنية تباعاً لوضع إكليل الزهور على ضريح الرمز الراحل ياسر عرفات. ها نحن نشاهد قوات الأمن الوطني تقوم بوضع إكليل من الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات. إذن هي أجهزة أمنية من الشرطة والأمن الوطني وأيضا الدفاع المدني وجميع قادة الأجهزة الأمنية، يعني وجهتهم الأولى قبل مراسم العيد هي ضريح الراحل الرمز ياسر عرفات.
1: نعم، لازالت تتوافد الوفود وقادة الأجهزة الأمنية. شاهدنا جهاز الشرطة ثم جهاز أمني آخر، الآن نتابع على ما يبدو أنه جهاز الدفاع المدني. نعم، اللواء أكرم ثوابتة قائد جهاز الدفاع المدني يضع إكليلا من الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات.
0: نعم، ما زالت قادة الأجهزة الأمنية تتوافد تباعا لوضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح الرمز ياسر عرفات، الذي يكون المحطة الأولى دائما في كل مناسبة وطنية ودينية. البداية دائما من ضريح الرمز تأكيدا على رمزية أبو عمار في الوجدان الشارع الفلسطيني.
1: نعم، نشاهد تتابع الوفود واحدة تلو الأخرى. الشهداء حاضرون يعني اليوم في كل مكان، توضع أكاليل الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات.
0: نعم، كما ذكرنا تتوافد قادة الأجهزة الأمنية تباعا من الشرطة وقوات الأمن الوطني وأيضا من الدفاع المدني، وما زالت تتوافد هذه القادة لتجديد العهد والولاء.
1: كافة الأجهزة، دلال الإمداد والتجهيز التسليح العسكري، كلها حاضرة اليوم لوضع أكاليل الزهور. نعم، يبدو أن الوفد الآن يغادر. ننقل لكم صورة مباشرة، نشاهد وفد آخر يتقدم لوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات. شاهد الآن مدير عام جهاز التوجيه السياسي والمعنوي اللواء أنور رجب يضع إكليلا من الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات ويقرأ الفاتحة على روحه.
0: نعم، تتوالى قادة الأجهزة الأمنية تباعا في مشهد يعكس عمق الحضور الرسمي والسياسي للشهيد الراحل في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم، إذن ينتهي الآن اللواء أنور رجب من قراءة الفاتحة ويغادر المكان، ويبدو أن هناك وفد آخر سيدخل لقراءة الفاتحة وضع إكليل من الزهور.
0: نعم، إذن وفد من الخدمات الطبية العسكرية يتوجهون الآن إلى ضريح القائد الرمز ياسر عرفات، أبو عمار الذي لم يكن مجرد قائدا، الذي كان حاضرا في كل المراحل الصعبة. إذن يضعون إكليلا من الزهور اليوم وفاء لمسيرة نضال طويلة.
1: نعم، كافة قادة الأجهزة الأمنية وممثليهم يتوافدون إلى ضريح القائد الرمزي ياسر عرفات لقراءة الفاتحة وضع إكليل من الزهور.
0: نعم، إذن الصورة واضحة مشاهدينا الكرام من أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وفي محيط ضريح الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات. منذ ساعات الصباح الأولى تتواصل الوفود الرسمية والشعبية بالوصول تباعا إلى المكان.
1: إذن لازلنا نشاهد قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتوافدون تباعا لوضع كليل الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات. حضور رسمي، حضور شعبي، حضور لكافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والوطنية لتلبية هذا النداء الوطني، وهو الوفاء لشهدائنا الأبرار وما فيهم القائد الرمز ياسر عرفات. إذن مشاهدينا نشاهد تتابع الوفود الأمنية.
0: نعم، ما زال المشهد متواصلا وما زالت الوفود تواصل وضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الراحل أبو عمار. إذن نشاهد الآن وفد آخر من قادة الأجهزة الأمنية يقومون بوضع إكليل من الزهور على ضريح المؤسس أبو عمار.
1: نعم، لفيف من الضباط والرتب العليا يضعون إكليلا من الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات. هذا حضور يعني يوضح معنى الوفاء الكبير لهذا القائد الرمز العظيم. عدد كبير، عدد مهيب، حضور واسع.
0: نعم،
1: لمؤسسات الفلسطينية بمختلف مكوناتها.
0: إذن تتقاطع فرح مشاهدينا المؤسسات المدنية والأمنية والسياسية في هذا المكان الذي يشكل عنوانا للذاكرة الوطنية الفلسطينية، وتتواصل حركة الوفود بشكل متتابع حيث لا يكاد يخلو المشهد من وصول وفد جديد يتقدم نحو الضريح ويضع أكاليلا من الزهور ويقف لحظات صمت ووقار أمام الضريح في مشهد. نعم، يتكرر مع كل وفد.
1: نعم دلال، نذكر أن قد وضع في البداية نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس وسط حضور رسمي واسع. أيضا جاء رئيس المجلس الوطني الأخ روحي فتوح وضع إكليلا من الزهور، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية بما فيهم رئيس الحكومة الفلسطينية دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من أعضاء الحكومة شاركوا في هذا المشهد الوطني تأكيدا على وحدة المؤسسات الرسمية والوطنية في هذا المكان الذي يشكل عنوانا للذاكرة الوطنية والرسمية. لازلنا نشاهد الوفود تقرأ الفاتحة وتضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد رمزي ياسر.
0: نعم، كما ذكرت فرح أيضا فصائل من منظمة التحرير وضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات، وأيضا محافظ محافظة رام الله والبيرة دكتورة ليلى غنام وعضو اللجنة المركزية وضعت إكليلا من الزهور على ضريح القائد الرمز ياسر عرفات، ورئيس مجلس إدارة وأعضاء مؤسسة ياسر عرفات وضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد. ونحن الآن نشاهد رئيس بلدية رام الله السيد يعقوب شهاد سعادة يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرمز ياسر عرفات.
1: نعم تصحيح دلال. السيد جاك سعادة، جاك سعادة رئيس بلدية رام الله الجديد. نعم
0: نعم نعم، هو جاك سعادة أو يعقوب سعادة رئيس بلدية رام الله يقف لحظة صمت أمام ضريح الرمز الراحل ياسر عرفات. كما قلنا تقاطعت المؤسسات المدنية والأمنية والسياسية لاستحضار رمزية الشهيد الرمز ياسر عرفات ومسيرته النضالية.
1: نعم مشاهدينا، يعني هذا مشهد كان هو عهد الشرفاء، عهد الأوفياء، الوفاء حيا، تبقى أسماء الشهداء حاضرة، يظل الفلسطيني مهما تعب أو حزن قادرا على حمل رسالته الإنسانية والوطنية.
0: نعم سلام لروح الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات ولجميع أرواح الشهداء الذين ساروا على درب الوطن، وعهد منا أن تبقى فلسطين البوصلة وأن يبقى الإرث الوطني حاضرا في الوجدان إلى الأجيال القادمة، حتى لو مات الكبار لن ينسى الصغار قضيتهم وبوصلتهم القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.
1: نعم مشاهدينا، إذن إلى هنا نذهب إلى مدينة طوباس حيث تتقاطع التحديات مع الطموح، تبرز قصة الشابة يارا صوافت. نتابع هذا التقرير مع الزميلة مي المصري.

رئيسة من طوباس، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية وماجستير في الإدارة الهندسية. حاليا أعمل كشف حلويات غربية. افتتحت مركزي الجديد، هو مركز تدريب، وحاليا عملي يعني بشتغل فيه كمان. الحلويات الغربية صراحة بتضم أكثر من 35 صنف، من ضمن الأصناف طبعا اللي أنا بنتجها الكيك الإسفنجي بكل يعني حالات، الكيك العادي العالي، كيك المناسبات، التشيزات الباردة، الشوكولاتة. برضو في عندي شوي من الأصناف الشرقية مثل المعمول وهاي الأمور.

فكرة مشروع إجت، كنت صراحة مخلص جديد من شركة نافكو، كنت أشتغل هناك مهندسة إنتاج وخلص عقدي، وأنا صراحة من النوع اللي ما يعني ما بحب الفراغ، يعني بدي أي أعمل أي إشي. فكنا طالبين حلو من صبية، فأخوي الكبير بيحكي لي إنه يعني إنه شو يعني شو رأيك تشتغلي؟ أنا كوني أنا بشتغل في البيت أصلا يعني هيك الأهل، فحكيت ليش لا. وأول حلو بدأت فيه اللاتيه، وهيني يعني أنا حاليا بدي أخلص السنة السادسة يعني في هذا المجال، يعني الحمد لله رب العالمين، وأخذت كتير دورات صراحة في هذا الكورس وتطورت منه. صرت أحس إنه بداية إنه في طلبات، يعني في إقبال كتير كبير، فصرت يعني هيك أتوزع في كتير منتجات. هو بداية أخوي اللي اقترحها صدقا، يعني أخوي الكبير، بعدين صاروا كل أهلي ومعارفي وهيك، يعني أي حدا يجي عندي يعني يأكل إشي يعني خلص يحكي لي إنه، حتى الشيف اللي أنا بأخذ عندها يعني بتحكي لي إنه عندك إشي مميز يعني. وأنا صراحة بشتغل إشي بطريقة هندسية صدقا، يعني أنا عندي ما بشتغل هيك إشي على العشوائي، أنا كل شغلي صراحة بطريقة كثير يعني حلوة مرتبة.

الصراحة يعني أنا من النوع اللي حكيت لك ما بحب إنه أقعد، والوظائف صارت كتير، صار الوضع كتير صعب صراحة يعني. وأنا بشوف إحنا في زمن صدقا هاي المشاريع هي المشاريع الناجحة، وهي فعليا اللي بتجيب مردود يعني. يعني أنا بشوف حتى صاحباتي وهيك على مستوى مشاريعهم، حتى على مستوى أحكي لك شيء يعني صار يعني الكبير والصغير يشتغل. إحنا مش في زمن زمان بس أنا بستنى الوظيفة وبس إنه بس أقدم وأروح مثلا تدريس وهيك، لا طبعا. صراحة بداية يعني كشغل ما كنت متوسع في الأصناف، بس أنا كنت خايف أبلش أي إشي جديد. حتى أول دورة كيك أخذتها هي الدورة الوحيدة اللي أخذتها ودفعت سعرها، كانت في يعني من 4 سنين. طلعت حتى بدون ما أحكي لأهلي، ووصلت حتى معي نص سعر الدورة، يعني مش سعر الدورة كامل، كنت أنا صبية وحكيت لها بكمل لك بعدين. بس أهلي يعني كانوا إنه يحكي لي شو يعني الناس تطلب منك كيك، شو يعني كيك يعني هاي المحلات مليانة. بس هلأ الحمد لله هلأ فيش حدا يعني فيش حدا ما بطلب مني. هلا انا يعني غطيت على كثير، يعني مش انه غطيت، انه خلص تميزت في هذا المجال صدقا يعني. وهلا يعني اهلي شايفين يعني هلا بشجعوني على اي شيء بعمله، انه شايفين نتائج حلوه من ورا الشيء اللي بشتغله بالضبط، والحمد لله رب العالمين. بس كنت استحي شوي يعني، اوكي دائما يعني معروف عني يا انها اجتماعيه وهيك، بس انه في هاي الامور انا صراحه بستحي ما كنت. بس بعدين لا صار الوضع كثير عادي صراحه، والناس انه خلص انه يا لا بقلك هذا الاشي. اول حدا طلب مني اللاتيه هذا مقصره مستحيل انسى، وقتها حتى طلبت انا كنت عامل 8 علب لاتيه، هي طلبت 6 علب.

أول إيش أهم التحديات صراحة هي مكان الشغل والمعدات. كنت شوي أتغلب يعني لأنه كنت أشتغل من البيت، بعدين شوي شوي صرت أكبر المعدات بس المكان صار ضيق، يعني مطبخ أهلي كله صار بس يارا أغراض يارا. فبس هون انتقلت يعني على مكان الجديد، الوضع كتير صراحة صار أحسن، خلص كل إشي منفصل وأنت أصلا بتحس فراحة نفسية وأنت تشتغلي يعني. بالنسبة للانتقادات والأشياء اللي بتجيني من المتابعين، بالعكس أنا من النوع اللي بأخذها عادي يعني، يعني أنا ما بتحسس أول إشي، وتاني إشي صدقا أنا من النوع اللي يعني الزبون إذا ما كان عاجبه إشي يعني عادي ممكن يعني مثلا خلص ألغي يعني أبعت له طلب هيك أوردر مفاجئ بدون ما هو يعرف، يعني مثلا تعديل على إشي بس طبعا لحد معقول.

أكثر عن اليوم. صح اليوم أنا اتطورت في كثير أصناف يعني، والحمد لله في عندي يعني نقاط بيع حتى لبعض منتجاتي، بس كشغل زي أول خاصة يعني أحكي لك في مجال الكيك وأعياد الميلاد، هذا لحاله كان يعني 70% ماخذ من شغلي يعني. صدقا حاليا لا يعني ما بقى يعني ما بحكي لك 40% تقريبا شغل الكيك، لكن الإشي اللي ساعدني حاليا إني أنا دخلت أصناف جديدة، يعني هذا الإشي يعني غطى شوي على الكيك، بالإضافة إلى إنه أسعار المستلزمات صارت كتير نار، يعني صار الإشي يعني فوق اللي ما تتخيلي، وأنا أسعاري تقريبا يعني ممكن زفت فيها شوي، بس يعني برضو بدك تراعي ظروف الكل، يعني بحس إنه ممكن أنا أكون يعني إنه يعني اسمي على مستوى صراحة يعني على كل فلسطين أول إشي. ثاني إشي بحس إنه ممكن أكون صاحبة أكبر معمل مثلا كوكيز، لأنه حس إنه هو راح يكون يعني علامة تجارية فارقة في حياتي، وراح يكون طبعا تحت إيدي كتير أيدي عاملة، وأنا يعني أنا بهون خص نص وبالذات أستهدف النساء، يعني الأيدي عاملة النساء والمعلات لبيوتهم. صراحة أنا يعني من النوع اللي دائما متفائل، يعني حتى صحباتي يعني ظل الظروف الصعبة صدقا يعني دائما حدا متفائل، فأنا يعني نصيحتي صدقا الهواية كتير إشي ممتاز، كتير إشي حلو، وعن جد الواحد إذا عن جد كان بحب الإشي ببدع فيه. وأنا حاليا حكيت لك أنا بشوف صحباتي وبشوف كل يعني أنا الصفحات اللي عندي حتى الصفحات الداعمة كلياتنا أصحاب مشاريع هيك، فعليا يعني إحنا يعني شغل مميز، وأحكي لك مردود مادي من كل مشاريعنا كتير كمان ممتاز. إحنا في وضع اقتصادي صعب، يعني بحس إنه الواحد إنه عن جد ما يستنى وظيفة، مش زي زمان، يعني الوضع مش زي زمان. حتى حاليا أنت بتقدمي لوظيفة يعني بتنسي أصلا إنك أنت مقدمي لوظيفة، حتى التربية نفس الإشي، يعني كتير الإشي صار محدود. فصراحة يعني بحس إنه يعني الواحد إنه يغامر، هي بداية إنه إذا الواحد كان عنده خوف لا مش مشكلة يغامر ويخسر في البداية، إذا عن جد تبع صح بوصل، يعني فيش إشي صعب صراحةً.

0: أهلا بكم مشاهدينا وأولى حلقات عيد الأضحى المبارك. يعني لا تغيب الرياضة الفلسطينية عن مساحة المعايدة والانتماء، فالوطن يبقى حاضرا في قلوب أبنائه أينما كانوا.
1: نعم فرح ومشاهدينا، ومن خلال تقنية الزوم يطل علينا حارس مرمى الفدائي رامي حمادة حاملا رسالة محبة واعتزاز إلى أبناء شعبنا في الوطني والشتات. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير.
2: صباح الخير لكم طبعا، صباح الخير للجميع، صباح الخير لشعبنا العظيم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وفلسطين بألف خير، فلسطين حرة أبي دائما وأبدا.
0: أهلا رامي. يعني رامي، المسؤولية طبعاً. نحكي المسؤولية اللي بتحملها كلاعب كرة قدم حارس مرمى المنتخب الفدائي، قديش بيكون تحس بدك تدخل الفرحة على قلوب الناس التعبانة، قلوب الناس المثقلة بالهموم، خاصة انه انت تلعب يعني في معشوقة الجماهير، فوق ما انت بيكون همك انه الفريق يفوز، كمان بدك تدخل الفرحة على قلوب الناس. طبعا ما ننسى ابداعكم في كأس العرب، احكي لي عن هاي التجربة.
2: يعني صراحة تأجيت على المحل الحساس، يعني احنا بنلعب اصلا عشان الناس، اليوم اللاعب الفلسطيني او اي شخص في المجال الفلسطيني ما بيمثل نفسه، بالعكس انه بيمثل بلد، بيمثل ناس صغار كبار نساء اطفال، فهن الدافع الاكبر لنا في هذا المجال. وانا كإلي كرامة على الجانب الشخصي قوتي بنستمدها من هاي الناس، الرسائل اللي بتصلنا من جميع أنحاء فلسطين، كان غزة والشتات و48 والضفة، فالإشي بيعطينا دافع كتير كبير ومسؤولية أكبر إنه نقدم أي إشي لفلسطين عشان نفرح هاي الناس. فرغم الظروف اللي احنا بنمر فيها بمر فيها شعبنا العظيم، إلا إنه قدرنا نفرح وندخل البسمة على وجوه الشعب الفلسطيني لو بإشي بسيط عن طريق كرة القدم، وهي هو طريقنا اللي احنا قادرين نقدم الابتسامة والروح والأمل رغم الآلام الموجودة على كل وجه فلسطيني.
1: يعني مشاركتكم في أي مباراة وفي أي بطولة يعني هي بتدخل الفرحة على قلوب الفلسطينيين، يعني فريق يعني يمارسون تدريباتهم تحت جمر الاحتلال، يمثلون قضية شعب ورسالة صمود، وأيضا يبرقون رسالة فلسطين لكافة المحافل الدولية وصمود الشعب الفلسطيني. يعني رامي، لو تحدثنا عن اللاعب الفلسطيني كيف يعيش أجواء العيد وهو بعيد عن الملاعب أو عن أهله بسبب السفر والظروف الصعبة والواقع المعيشي الصعب الذي يعيش الفلسطيني؟
2: والله بدك الصراحة صعبة. يعني التجمعات العائلية أولا، خلينا نبدأ من أمور العائلة، يعني أنا كمان صار لي مش شايف أهلي يمكن 9 أشهر أو 8 أشهر، الإشي مش سهل. أكيد اشتقت لأمي، بوجه لها تحية كتير كتير كبيرة،
1: اشتقت كل عام وهي بخير
2: لإخواني ولجميع العائلة، كل عام وهي بمليون وعم تتابعنا هي حاليا، فبحبك
0: يا مش بضل غير تحية ولكل عائلتك. نعم.
2: طبعا كمان انه كمان غابت الرياضة الفلسطينية عن هاي الفترة، جماهيرنا الفلسطينية احنا اشتقنا لها كتير، انه يلعب في بيتنا نلعب في أرضنا، هاي أمور اللي بالنسبة لنا جدا مهمة ومهمة لكل لاعب كرة قدم، لأنه لو احنا لعبنا التصفيات المؤهل لكأس العالم في بيتنا وفي مكاننا وبين جماهيرنا سدين احنا كنا راح نتأهل. فرغم الظروف احنا قدرنا نعمل اشي، قدرنا نقدم اي اشي لفلسطين عن طريق هاي التصفيات، ولكن الامور مش سهلة. احنا نتمنى ان الرياضة ترجع، نتمنى انه نرجع نشوف جماهيرنا، نتمنى انه احنا كمان نرجع نلعب في ارضنا وفي وطننا، لانه لا ينقص لنا شيء، فاحنا عم نعمل كل هاي الانجازات واحنا عم نلعب خارج فلسطين. كل الشكر لمن احتضننا، كل الشكر لمن دعمنا هون خارج البلاد مثل قطر والاردن اللي لعبنا عندي المباريات بيتيه، وان شاء الله بالمستقبل نجتمع قريبا جدا مع اهالينا ومع جماهيرنا الغفيره والعزيزه والغاليه علينا. طبعا.
0: نعم رامي، قديش كنت حاسس بمسؤوليه لما كنا نشوف نسمع انه اهالي قطاع غزه قاعدين بيشاهدوا المباريات من الخيام، بحاولوا انه يلتقطوا نت باي طريقه عشان يشاهدوا المباريات، يشوفوا الفدائي، دخلوا الفرحه على قلوبهم رغم كل الدمار، وكمان يعني كثير من اللاعبين اللي كانوا بصدد انهم يحترفوا ويطلعوا على المنتخب كانوا موجودين في قطاع غزة، اللي منهم استشهد اللي انجرح، يعني كمان المسؤولية مضاعفة عليكم.
2: يعني شوف، دائما بآمن في جملة، أنا في كل الظروف اللي احنا بنعيشها رغم الألم الأمل موجود، هنالك أمل كبير، بالأخص لما بتشوفي هاي الناس عم تتعامل بهاي الطريقة أو بتحاول بأي طريقة تبعت لنا رسالة. فإحنا من أول شيء بنحب نطمن هاي الناس إنه كل رسالة هن بيبعتوها هي عم توصلنا، وهاي الدافع الأكبر لإلنا إنه إحنا نقدم لفلسطين لنسعد هاي الناس اللي رغم الظروف. إحنا شعب بحب الفرحة بعيدا عن كل الأمور اللي بنمر فيها وبكل الظروف اللي بنمر فيها، إحنا شعب بحب الفرحة ونخلق الفرحة من العدم. فإنك تشوفي هاي الناس عم تعمل المستحيل عشان تدعم المنتخب اللي المفروض إحنا ندعم هاي الناس، ولكن عم نشوف العكس، فهي نقطة قوة لإلنا رغم الظروف اللي شعبنا بمر فيها، إلا إنه مسؤوليتنا بتزيد لإدخال البسمة على وجوه هاي الناس اللي هن بأبسط الطرق عم بيحاولوا يوصلوا لنا، وإحنا عم نعمل المستحيل عشان نفرحهم. فالإشي عم بيكون متبادل، إنه لما بناخد هاي القوة وهاي المسؤولية من الناس، صحيح إنهم بزيدوا علينا المسؤولية بشكل أكبر، ولكن احنا بنحب نحمل هاي المسؤولية، لانه اللي بيحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني بالنسبة لي هذا انجاز وانتصار كبير لكل شخص قادر انه يدافع عن هاي القضية باي طريقة ممكن.
1: نعم رامي، بصفتك شاب، شو الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب الفلسطيني الطموح في هذا العيد؟ صحيح احنا واقعنا صعب وظروفنا اصعب، لكن شباب في مقتبل العمر، العمر قدامهم، فشو بتوجه لهم رسالة لبث هيك الحماس في قلوبهم؟
2: انه صحيح ظروفنا صعبة زي ما انت حكيتي، صحيح انه اللاعب الفلسطيني او الشاب الفلسطيني، وكانت كمان الصبية الفلسطينية عندها طموح وامال، ما نحط الظروف هي العقبة الوحيدة في حياتنا. صراحة احنا كفلسطينيين اعتدنا نعيش في هاي الظروف، احنا منولد من رحم المعاناة، فهاي بطل بالنسبة لنا مجرد انه يكون ظروف صعبة، لا، هذا صار دافع اكبر لنا انه نحقق الاشي اللي احنا بدنا اياه. فاستمر او استمري على كل اشي انت بتشوفيه لك حلم او امل انك حابة توصلي له، فنستمر بالنهوض وما نخليش ولا إعاقة يوقف قدامنا. هاي هو أهم شيء بالنسبة لي، إنه معاناة الفلسطيني هي قوة من رحم المعاناة. أنا هيك بشوف الأمور، وهي رسالتي للجميع.
0: نعم إيهاب، لابد إنه نوجه التحية. أما أنا بدي أحكي عن كوتش إيهاب أبو جزر، بدنا نوجه له التحية. بس رام، احكي لنا شوي عن تجربتك أو تجربة كل المنتخب الناجحة مع الكابتن إيهاب أبو جزر، نوجه له التحية. هذه الروح والطاقة الكبيرة اللي كانت عنده، اللي كانت توصل لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
2: صراحة أبو محمود يعني نوجه له تحية كتير كتير كبيرة، إنسان مهني في أعلى درجة، إنسان صديق للاعبين قبل ما يكون مدرب، هو إنسان بتعامل معنا كأخ وكلاعب سابق، كمان عم بيجيب معه هاي الخبرة والتجربة على المنتخب، بتعامله النزيه مع اللاعبين، بتعامله الأخوي مع اللاعبين، نقاطه واضحة إنه فلسطين أهم للجميع، التحفيز تاعه واضح والكل شاف هذا الاشي، انه احنا نلعب عشان قضية وعشان شعب. فهذا الشخص اجا قابل الامور في واقعية وفي حقائق وزراها في قلب كل لاعب، وجدد لنا هاي الامور، عملنا هيك ريفرش جديد انه نرجع نتذكر مين احنا دايما وعشان مين احنا بنلعب. والكل شاف احتفالات

0: كابتن ايهاب صدقني انا بقول لكم اياها من هون، ما بيعرفش كيف بيكون في الملعب، يعني لما يشوف حاله بالفيديوهات وبيعرف شو عمل. فعفويه هذا الانسان صراحه رائع جدا، احنا
1: نعم
0: بنحبه كثير، وعلى الصعيد المهني هو انسان باعلى درجات المهنيه.
1: نعم يعني رامي كما ذكرت أنه صار لك فترة بعيد عن أهلك، كلمة أخيرة بتحب تقدمها لأهلك الفلسطينيين في الداخل والخارج، وتحديدا لوالدتك اللي قاعدة بتشاهدنا هلأ، لازم توجه لها كلمة، وإحنا بنقولها كل عام وأنت بألف خير.
0: صراحة يعني أنا قريبا إن شاء الله راح أكون بالبلاد، كنت حابب أكون معهن على العيد، ولكن نداء الوطن للأسف هو أكبر من أي شيء حاليا. إحنا راح نتواجد في هذا المعسكر، حاليا متواجدين في المعسكر أنا ومرتين والديات. كنت حابب أتواجد على العيد يما، نحتفل سوا، ناكل سوا، نلم العيلة سوا، ولكن للأسف الشديد ظروفنا أقوى ومبسوطين في هاي الظروف الحمد لله. فمن أجلها كمان 10 أيام لأسبوعين نبقى نشوفك على خير. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك، انت
1: آمين.
0: والعائله جميعا، من امي لجدي لاخواني لاصدقائي، صراحه لابناء شعبي اشتقت لكم كثير، وان شاء الله بنشوفكم عن قريب.
2: تحياتنا لك رامي ولوالدتك ان شاء الله،
0: شكرا
2: وتحياتنا
0: لك.
2: لكل امهات الشعب الفلسطيني خاصه امهات الشهداء والاسرى والجرحى، كل التحيه لك ولعائلتك الكريمه، وان شاء الله بنشوفك في ابداعات جديده تدخل الفرح والسرور على كافه ابناء شعبنا الفلسطيني.
1: نعم شكرا لك. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى مخيم اليرموك، حيث لا يترك أبناء المخيم مناسبة دينية أو وطنية حتى يعبرون عن تضامنهم مع الأهل في فلسطين. عين على غزة وعين على القدس يراقبون يعني أوضاع أهلهم في فلسطين المحتلة، ويتوقون شوقا لرؤية فلسطين والعاصمة الأبدية القدس.
2: نعم نشاهد هذا التقرير من سوريا.

0: يعني كل أهلنا وحبايبنا في قطاع غزة من شمالها لجنوبها، نتمنى لكم العيد الجاي يكون عيد استقرار وفرح وفرج وفك الحصار وانتهاء الاعتداء على قطاع غزة. والله يرحم كافة شهدائنا الأبرار اللي رسموا طريق الحرية، والله يشفي كل جرحانا. كل عام وانتم بخير وربنا يفرج عليك وعلينا يا رب.
1: بوجه رسالة لأهل فلسطين، الله يحيين ونحن معاهن وين ما راحن وقلبنا معاهن إن شاء الله، وكل عام وهن بألف خير يا رب ونحن بألف خير، وتضل إن شاء الله الفلسطينية والسوريين كنا هون الحمد لله نضلنا بألف خير يا رب.
2: الله يفرج همهم ويسر أمرهم ويشرح صدرهم بجاه الحبيب محمد. قلوبنا كلها يعني قلوبنا كلنا معلم معهم إن شاء الله تعالى. الله يفرج الهم بجاه الحبيب محمد.

0: الله هيك ينعاد عليهم. نحن والله كل يعني مثل ما بيقولوا والله نحن معهم بس مو طلب ايدنا شيء. والله هيك يا رب يا رب يا رب يكون النصر قريب يا رب يا رب من عند رب العالمين ان شاء الله.
1: احنا هون تحية من ارض مخيم اليرموك الصامد، الارض غزة الصامدين، واحنا قلوبنا معكم وارواحنا معكم رغم المسافات ورغم البعد. ندعي لكم دائما الله ينصركم والله يثبت خطاكم، وان شاء الله يا رب نجتمع معكم باحد الاعياد ان شاء الله بالاقصى وبالقدس الشريف.
2: كل عام وانتم بخير. هلا نحن الله

0: شعبنا بغزة وفلسطين، إن شاء الله يا رب يتحرروا. هلا إن شاء الله العيد الجاي بنعيد مع بعض وبننصر أهلنا فلسطين.
1: تحية من خيمة يرموك إلى فلسطين، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بنكون السنة الجاي مع بعض بنعيد مع بعض، وإن شاء الله ننصر إلنا ونرجع لبلادنا وأرضنا ونرجع منعمرها من أول وجديد.
2: كل عام أنتم بخير والله ينصركم يا رب.
3: كل عام أنتم بخير أهل فلسطين، الله ينصركم ويحميكم.

0: إذن مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. كل عام والأمة العربية والإسلامية وأهلنا في الوطن والشتات بألف خير، كل عام وأسر الشهداء بألف خير، كل عام وأسرانا البواسل إلى الحرية أقرب. أود فرح أن أوجه تحية لطاقم العمل الذين اليوم لم يقضوا صباح العيد مع عائلاتهم حتى ننقل لكم أجواء العيد وننقل لكم صورة الواقع كما هي. كل عام وأنتم بألف خير زملائي، ويعطيكم ألف عافية. وعلى رأسهم المخرجة روان الأسعد، شكرا أنك تحملتينا اليوم، شكرا على مجهودك العظيم، يعطيك ألف عافية زميلتي فرح. كل عام وأنت وعائلتك بألف خير.
1: يعطيك ألف عافية دلال، وكل عام وعائلتك بخير، وكل طاقم العمل بألف خير. تحياتنا لأصغر طفل فلسطيني انولد اليوم لأكبر شيخ ورجل وامرأة فلسطينية. تحياتنا لقيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس. نلقاكم غدا وفي نفس الموعد. إلى اللقاء، كل عام أنتم بخير.
0: كل عام ونحن إلى الحرية أقرب. في أمان الله.

0: عسل. كيف حالك ماما؟
1: الحمد لله. كيف
0: انت؟ انا عندي عيد ميلادي اليوم.
1: والله متعزميني.
0: اه بالظبط. يا ريتكم موجودين.
1: هابي بيرثدي تو يو. هابي

0: ان شاء الله يا رب السنه الجايه تبقى كل امانينا
1: حبيبي
0: وكل حبيب. سنه وانت طيب.
1: انت طيب يا رب حبيبي.
0: نضل هذه الضحكه الحلوه تضل دائما موجوده يا ربي.
1: ربنا يخليك
0: اليوم وتنور لنا حياتنا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير للمبتسمين، صباح الخير لمن يضيفون للحياة حياة، صباح الأمل، صباح الطمأنينة وراحة البال. صباحكم أعزائنا كما تحبون وتتمنون، معكم يحلو اللقاء وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الخميس 28 من شهر أيار لعام 2026 الموافق 11 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. معكم أعزائنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم في حديث العيد، عيد الأضحى المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يعيده علينا جميعا وعلى شعبنا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مسجدنا الأقصى من الدنس المعتدين بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نتحدث وإياكم أيها الإخوة الكرام عن الأضحية وأحكام الأضحية في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الأضحى المبارك. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى المبارك، يعني لا نستطيع أن نقول للذبيحة في غير أيام العيد أنها أضحية، هي تكون ذبيحة، لكن في أيام العيد تسمى أضحية، وهي تقرب لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا شعيرة من شعائر الإسلام المشروعة، ووردت في الكتاب القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، قال فصلي لربك وانحر، هذا يعني قول وأمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فصلي لربك وانحر الذبيحة أو الأضحية أو الأنعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجليه على صفاحهما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح. ومن السنة أيها الإخوة الكرام أن يذبح المسلم بيده إن استطاع، تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فليشهد ذبيحته، يعني ما في داعي أنه يتصل مثلا في ملحمة أو في مسلخ ويقول له اذبح لي هذه الذبيحة وودي الولد يجيبها. لا، إن استطعت أن تذبح بيدك فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فاشهد ذبيحتك بعينك، اشهدها. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة المنورة 10 سنين يضحي، يعني ضحى في 10 سنين. إذن الأضحية مشروعة في ديننا، أول شيء هي شريعة من شعائر هذا الدين العظيم، أيضا فيها توسعة على المسلمين وخاصة الفقراء والمحتاجين والمعوزين، فهذه فرصة أن تكون الأضحية موجودة. نحرص على أن تكون الذبيحة أو عملية الذبح للأضحية بعد صلاة العيد، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن الذي ذبح قبل صلاة العيد ذبيحته ليست أضحية، ليس لها أجر الأضحية، فلنحرص على أن يكون عملنا موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي يعني حكمها للقادر عليها أنها سنة مؤكدة، بعضهم قال أنها واجبة، لكن هي سنة مؤكدة، وهي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا نادرا. دوام الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنها سنة مؤكدة. الجمهور جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وذهب آخرون أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وغيره. فنحرص على أن نضحي للمستطيع، لا نقول لمن لا يستطيع عليك أن تضحي، لا، هي للمستطيع. أيضا هناك مقولة عند البعض أن يعني لا تضحي وتصدق بثمنها، لا، لابد من أن تكون أضحية حتى تأخذ الأجر. الصدقة بثمنها لا يعطي أجر الأضحية، لأن هي شعيرة من شعائر الدين، ولها أحكام وحكم، لها أحكام وحكم، أنها يعني توسع على الأهل وتوسع على الفقراء والمحتاجين. غلاء الأضحية إذا كان مفتعلا لا مانع أن يعرض الناس عن الأضحية التي فيها غلاء فاحش، يعني من باب أرخصوه. يجب على الناس أن يرخصوه، أن لا يشتروا هذه الأضحية ويذهبوا إلى البدائل. إذا كانت الخراف مثلا فيها استغلال يذهبوا إلى مثلا إلى العجول، أو إلى أماكن التي فيها الإبل. الخراف هي عن لا يشترك فيها إلا أهل البيت، أما العجول والإبل هي يشترك فيها 7 من الأشخاص، لكن الخروف هو يشترك فيه أهل البيت، اللهم يعني عني وعن أهل بيتي، أما لا يشترك فيه 2، يقول لك هذا الخروف وأضحية لفلان وفلان، لا، لابد أن يكون لواحد وهو عنه وعن أهل بيت. وهي تشمل طبعا الأحياء والأموات، يعني يستطيع أن يضحي الإنسان عن قريبه المتوفى، عن والده، عن والدته، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وربما إذا حدا من الناس وصى قبل ما يموت أنه حدا يضحي عنه أيضا يجوز، والتضحية بشكل عام عن الأموات هي جائزة. الأمر الثاني، لابد من أن تكون الأضحية يعني لها شروط مستوفى للشروط، وهذه هي كما قلنا أنها لله، هي الذبح ابتغاء وجه الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يجوز أن تذبح الذبيحة التي فيها علة. أول شيء أن تكون من الأضحية من بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، يعني لا يجوز أن تضحي بغير هذه 3، إبل، بقر، غنم، في غيرها لا تسمى أضحية، وحتى لو كان أكلها جائزا لا تسمى أضحية. يعني الذي مثلا لحم الحصان يؤكل، الذي يذبح حصان في العيد ليس له أجر أضحية وليست أضحية. طيب، أيضا في الإبل والبقر والغنم يجب أن يكون قد بلغ السن الوارد في السنة. الغنم لابد أن يكتمل 1 فأكثر، البقر 2 فأكثر، والإبل 5 فأكثر. لكن يعني المفتى فيه الآن لما قالوا أنه العبرة في الأضحية هي يعني اللحم، وفرة اللحم،
3: فقالوا مثلا من قال بوفرة اللحم قال أن الغنم والبقر المسمن يجوز أن يذبح دون سن، يعني 6 أشهر في الغنم أو سنة في البقر يجوز ويجزئ في موضوع الأضحية. وهذا فيه فتاوى من مجلس الإفتاء الأعلى والدول الأخرى أنه يجوز، مدام أن إذا وضعت الغنم 6 أشهر مع السنة تجد أنه يعني لا يفرق عنها، يعني تكون الأضحية جائزة دون هذا السن. الأمر الثاني وهو المهم أيضا أن تكون خالية من العيوب، كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني العور البين إذا كانت عوراء بين عورها، إذا كانت مريضة مرض بين، يعني اللي ينظر إلى هذه الأنعام يرى أنها مريضة، فهذه لا يجوز التضحية بها. أيضا العرج البين، يعني الذي ينظر إلى الأنعام يرى أنها عرجاء واضح أنه فيها عرج أيضا لا يجوز. وأيضا الهزال، يعني الضعف، وبعض الأنعام تجد أنها يعني حتى بين قوسين تقال أقول عنها يعني زي مجنونة أو يعني مش طبيعية، فهذه الأمور لا يجوز تضحية بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 4 العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، هذه لا يتجوز في الأضاحي. أيضا أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، إذن لا يجوز أن يضحي الإنسان بملك غيره، لابد أن يكون مالكا لها. ونحن نقول المستطيع، بعض الإخوة يسأل أن يعني من يستدين ليضحي، لا يوجد أي مشكلة إذا هو استدان وقال أنا سيأتيني المال أو سيأتي مثلا الراتب أو سيأتيني مال موعود فيه، وأنا مثلا ممكن أدفع ثمن الأضحية بالتقسيط، ما في إذا في مانع ما في مانع، وهذه الإنسان بكون يعني هو عنده رغبة، لأن الأضحية كما قلت ليس في كل يوم، الأضحية هي الأضحية لها الأجر والثواب في وقت العيد، أيام العيد، يوم العيد وثالث أيام التشريق، لكن بعدها لا تسمى أضحية. لكن هو الآن ما معه مال فيستطيع أن مثلا يستدين إذا رغب، لا يعني لا فرض عليه، هي كنا سنة مؤكدة للمستطيع، لكن بعض الناس يرغب في أداء هذه الشعيرة وجزاه الله خيرا، ولا مانع من أن يستدين ويأخذ أضحية، ولا مانع أن يقسط ثمن هذه الأضحية. أيضا هذه الأضحية يجب أن لا يتعلق بها حق الغير، يعني إذا كان إنسان عنده ذبيحة أو من الأنعام مرهون فهذا يتعلق به حق الغير، ما بيجوز أن تضحي فيه، وهذا من باب يعني احترام حقوق الناس والحفاظ على أموال الناس، وهذه من سماحة الإسلام التي يعني تراعي الخصوصية وتراعي استقلالية الناس وحرمة أموالهم ودمائهم وأعراضهم في ذلك. هذه هي الأضحية، شروطها يجب أن تراعى. أمر آخر أحب أن أشير إليه وهو في كل عام يعني نسأل عنه في موضوع توزيع الأضحية، كيف يعني نوزع الأضحية، هي يعني لا يوجد ما يحدد بالضبط توزيع الأضحية، هي يعني يأكل ويدخر ويتصدق، فهذا المشروع في الأضحية أنك تستطيع أنك تأكل وتهدي وتتصدق. بعض العلماء يعني استجابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا، بعض العلماء قال أنها يعني أثلاثا، أنها يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث كلوا وأطعموا وادخروا. لكن أنا أقول أنه نفرض أنه الإنسان أكل نصفها وتصدق بالنصف يجوز، أكل ثلثينها وتصدق يجوز، يعني المهم أن ألا يحرم منها الفقراء والمحتاجين وما أكثرهم. يعني بعض الناس يعني في هذه الأيام كيلو لحم يعني الضأن يصل إلى مبلغ كبير ربما لا يستطيع أن يشتري. جاء اليوم الذي يستطيع أن يأكل من هذه الأضاحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذه الشعيرة. لا نحجم عن الأضحية، من ملك الأضحية وثمن الأضحية فليضحي ليصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتتحقق الحكمة من الأضحية بأن يوسع أولا على عياله، وأن يأكل منها أرحامه، وأن يأكل منها الفقراء والمحتاجين والمعوزين وهم موجودون بيننا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والأضحية، وأن يبارك لنا في أعيادنا. ولا يفوتني أن أقول أننا لا يجب ولا يجوز أن نظهر الفرحة بشكل زائد عن الحد، يعني احتراما لجزء من شعبنا الذي لا يستطيع أن يفرح ولا يستطيع أن يضحي ولا يستطيع أن حتى يحصل على حقه في العيش والحياة والحرية. نسأل الله أن يخفف عنا وأن يلطف بنا وأن يرفع هذه الغمة عن شعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 7 مواطنين وإصابة 18 آخرون ليلة أمس جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. والاحتلال يفرج ظهر أمس عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة.

0: إصابة المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل المستوطنين في خربة المركز بمسافرية الطار. وقوة الاحتلال تسلم بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية الطائف طار تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت. وتهدم منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية وتجرف شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية وتقتلع معرشات عنب في بلدة إذن غرب الخليل. وتعتدي على شاب الضرب خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب مدينة نابلس. إصابة مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في بيتا جنوب نابلس أمس. وقوات الاحتلال أمس تغلق عددا من الحواجز المقامة على أراضي جنوب نابلس والشمال وشمال شرق رام الله. وتخطر أصحاب سبع شقق سكنية شرق قرية كولنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. سلطة الأراضي تحذر من تداعيات القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال المتعلقة بالبدء بإجراءات تسوية وتسوية الأراضي من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة. واستشهاد العديد من اللبنانيين أمس جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان. البيت الأبيض ينفي بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. ووزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو يقول إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية مشيرا إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. ودول الاتحاد الأوروبي تصادق أمس على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة. الهيئة العامة للمعابر والمسافرين تدعو إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي تجنبا للازدحامات المبكرة. والجو غائم جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق.
1: إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم. صوت فلسطين يقدم لما غنى الأجداد، أغاني وحكايات من التراث الفلسطيني.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. إن أشهر الأغاني الفلسطينية الشعبية التي لازلنا نرددها حتى يومنا هذا ارتبطت بحكايات واقعية حدثت في أزمنة مختلفة تناقلتها الأجيال عبر رواية الشفوية حتى يومنا هذا، وظلت في مجموعها ترسم مواطن الألم ومحطات الصعاب التي مر بها شعبنا الفلسطيني. وتعتبر الأغاني الشعبية الفلسطينية القديمة جزءا هاما من تراثنا الخالد وهوية شعبنا الفلسطيني الراسخة، حيث يمكننا التعرف على تاريخ فلسطين بمجموعة من الأغنيات الشعبية ربما لا نعرف قائلها، لكنها بقيت محفورة في الذاكرة الجمعية وتتردد حتى اليوم على ألسنة الجميع، كما لو أن كل فلسطيني يؤلف كلمة منها، وستظل دوما أغاني الأجداد. لكل أغنية حكاية نرويها لكم مرتبطة بالواقع الفلسطيني بحسب الزمان والمكان. ومن أغانينا الفلسطينية الشعبية المعروفة أغنية ظريف الطول.

مستمعينا الأعزاء، ظريف الطول أو زريف الطول كما تنطق باللهجة المحلية الفلسطينية هي حكاية تناقلتها الأجيال منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. طوع أبناء شعبنا كلمات بعض الأغنيات لتحمل الخطاب الثوري كأغنية ظريف الطول التي قيلت في مدح جمال شاب فلسطيني وقوامه الممشوق، وتغنى بها الناس في الأعراس ورقص الشباب الدبكة على ألحانها، تحولت لتحمل معانيها مدحا للبطل الفلسطيني الثائر المقاوم الذي ذهب ليشتري من ماله سلاحا يدافع به عن القرية ضد العصابات الصهيونية، وصار لهذه الأغنية نسخ عدة على الوزن الشعري ذاته، ولكن تحمل كلمات ومعاني مختلفة. إلا أن القصة الحقيقية كما يرويها الأجداد، بطلها فلاح تمنته بنات القرية، وكان شابا وسيما فارع الطول يعمل نجارا، وكان طوله سببا بأن يطلق عليه زريف الطول. كما كان شابا خلوقا يتسم بصفات طيبة كثيرة مثل الصدق والشجاعة.

وفي يوم من الأيام حدث هجوم مفاجئ من إحدى العصابات الصهيونية على القرية، واستشهد 3 من خيرة شبابها، الأمر الذي دفع بطل حكايتنا إلى التسلل ليلا خارج القرية ليعود بعد أيام قليلة، وقد اشترى بكل مدخراته مجموعة من البنادق والمسدسات. بعد 4 أسابيع عادت العصابات الصهيونية مجددا لتقتحم القرية، ولكن هذه المرة كان ظريف الطول قد قام بتوزيع الأسلحة على شباب القرية، واندلعت معركة كبيرة في كروم التفاح، استشهد على إثرها عدد كبير من أبناء القرية، ولكن في المقابل سقط عدد أكبر من أفراد تلك العصابة الصهيونية. أظهر ضريف الطول بسالة كبيرة في تلك المعركة، كان يهاجم بكل شجاعة ويسحب المصابين من أمام العصابات الصهيونية، وأنقذ العديد من شبان القرية. وبعد انتهاء المعركة، وعندما جمع أهل القرية جثامين الشهداء، اكتشفوا أن ظريف الطول ليس من بينهم، ولم يكن بين الأحياء أيضا، واختفى. انتظروه كثيرا لكنه لم يظهر أبدا، ولم يعرف أحد سر هذا الغياب الذي بقي مجهولا. ومرت الأيام بلا عودة، حتى صار ظريف الطول أسطورة تلك القرية، وغنى له أهلها.

صوت فلسطين قدمنا لكم لما غنى الأجداد، قدمته لكم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج جواد سليم.

0: صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعين أينما كنتم، وفي هذا الصباح الجميل، صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير.

عيد الأضحى ليس فقط مناسبة دينية بل فرصة نفسية أيضا للتقرب والتسامح وإعادة الدفء للعلاقات التي أرهقتها الحياة. في زحمة المسؤوليات والضغوط ننسى أحيانا معنى الطمأنينة البسيطة، لمة العيلة، ضحكات صادقة وقلب يشعر بالأمان بين من يحب. لا تجعل هذا العيد سباقا للمظاهر أو حتى للمقارنات، بل اجعله مساحة للراحة والامتنان والسلام الداخلي. عيد أضحى مبارك مستمعينا، وكل عام وقلوبكم أكثر هدوءا وطمأنينة.

إذن نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الخميس 28 أيار لعام 2026. ومستمعينا في هذه الأيام المباركة فعليا يعني شاهدنا طقوس وفعاليات العيد ابتداء من يوم أمس، يعني شاهدنا أجواء الفرح في بعض المحافظات، وهذه الأجواء فعلا يعني جميلة برفقة العائلة والأقارب والأصدقاء، لكن المشهد نوعا ما مختلف في قطاع غزة. فشاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي صور العيد وألم الفقد في القطاع، خاصة بعد العدوان على القطاع اللي دام إلى أكثر من عامين. هناك العديد من الشهداء الأطفال، الشهداء الأباء والشهيدات الأمهات الذين غابوا هذا العيد عن أطفالهم وعن أقاربهم وعن أحبتهم. ندعو لجميع شهدائنا بالرحمة، ندعو لهم في الرحمة في هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى. وأيضا أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، صباح الحرية لكم أينما كنتم، صباح عليكم في عزلتكم وأنتم وراء القضبان. صباح

على كل جريح يرقد على سرير الشفاء في هذه اللحظات. طبعا منا نتمنى كل الشفاء التام لجرحانا أينما كانوا في كل محافظات الوطن. يعني مستمعينا صباح يعني تبزغ منه شمس الحرية لهذا الوطن الذي تعطش إلى الحرية. وفي كل عيد وفي كل مناسبة دائما ندعو الله أن يمنحنا السلام في هذه الأرض، أرض السلام، أرض فلسطين.

إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وفي هذا الصباح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بينعاد على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويأتي العيد القادم وفلسطين محررة من هذا الاحتلال البغيض. إذا مستمعينا بتسمعونا على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps. ما تنسوا كمان تابعونا على السوشيال ميديا، على صفحاتنا وعلى قنواتنا على إذاعة صوت فلسطين VOP، حتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول. وبالتأكيد رح نكون معكم في هاي الموجة الصباحية اللي عند الساعة 11. ثمالة أبو عرقوب يحييكم في الهندسة الإذاعية، ومعكم في التقديم أنا وليد خروفي بكل المحبة، وفي إعداد هذه الموجة هي مقاسم زميلتنا. نوجه تحية لكل زملائنا وزميلاتنا في إذاعة صوت فلسطين، وإن شاء الله بينعاد علينا جميعا بالخير والبركات.

إذن مستمعينا مستمرين وإياكم في هذه الفترة الصباحية الخاصة في عيد الأضحى المبارك. خلينا نبدأ موجتنا لليوم. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أما بكرة الجمعة مستمعينا راح يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لليوم: في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 24 درجة والصغرى ليلا 15، في رام الله 23-14، في نابلس 25-16، في جنين وطوباس في جنين 28-18، في طوباس 29-18، في الخليل 23-14، العظمى نهارا في أريحة 34 والصغرى ليلا 22، في الأغوار الشمالية العظمى نهارا 32 والصغرى ليلا 20 درجة مئوية، في بيت لحم 24-15، في طول كرم وقلقيلية 27-18، في سلفيت 24-15، غزة وخان يونس العظمى نهارا 26 والصغرى ليلا 19 درجة، وأخيرا في رفح 27-18. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

يعني فعليا ما بتكون صباحاتنا جميلة إلا في تراثنا الفلسطيني الغني وفي أغانينا الشعبية الوطنية. هاي الأغاني اللي فعلا مش لازم ننساها ولازم دايما نسمعها، وحتى في مناسباتنا حلو إنه نتذكرها وإحنا طالعين لفة بالسيارة نعيد على قرايبنا وعلى أحبابنا. حلو إنه نسمع من تراثنا وفولكلورنا الفلسطيني اللي بنعتز فيه دايماً.

في أسعار صرف العملات مستمعينا، وبحسب الأسعار العالمية الأخيرة، يصرف الدولار باثنين شيكل وثلاثة وثمانين أجورة، والدينار الأردني بأربعة شيكل، واليورو الأوروبي بثلاثة شيكل وتسعة وعشرين أجورة. أما أسعار الذهب عالميا مستمعينا، وبحسب الأسعار الأخيرة، أونصة الذهب بأربعة آلاف وثلاثمية وثمانية وثمانين دولار، وجرام الذهب بمية واحد وأربعين دولار. إذا مستمعينا مكملين معكم في هذه الفترة الصباحية الخاصة في عيد الأضحى المبارك، نحييكم ونجدد دائما التحية لكم أينما كنتم معنا مباشرة، ولكل الناس اللي القادمة من محافظات تانية لرام الله بنحكي لكم أهلا وسهلا فيكم برام الله. وين رام الله؟

إذا مستمعينا متواصلين وإياكم في هذا الصباح فعليا عبر صوت فلسطين وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بينعاد على جميع أبناء شعبنا بالخير والحرية والبركات. اليوم مستمعينا في جولتنا في هذا الصباح في ثاني أيام العيد رح نتحدث عن العيد في غزة بين الفرح وألم الفقد. عن هذا الموضوع رح تحدثنا دكتورة رنا جودة أخصائية الإعلام وقضايا المجتمع، وأيضا سنتحدث عن فعليا الاحتلال ينزع حجاب مواطنة في القدس في انتهاك صارخ لحرمة أبناء شعبنا. رح نناقش هذا الموضوع مع مدحت ديبة المستشار القانوني لمحافظة القدس، وسنتابع أيضا الإجراءات المشددة من قبل الاحتلال في جنين عشية عيد الأضحى المبارك وفي أيام العيد. سنتابع هذا الموضوع مع مراسلتنا ابتهال إفطيمي. أيضا سنتحدث عن إغلاق البوابات والتضييق على المواطنين في أيام العيد في محافظة بيت لحم مع مراسلنا ثائر الشريف، وسنواصل أيضا معكم مستمعينا في هذا الصباح. سنتحدث رغم معيقات الاحتلال إلا أن تكبيرات العيد صدحت من قلب الحرم الإبراهيمي. منجد الجعبري القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل سيكون حاضر لحتى نحكي عن هذا الموضوع. وأيضا في خطوة تهويدية خطيرة وجديدة، الاحتلال يطلق ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين في تصعيد خطير لابتلاع ما تبقى من الأراضي. سيد عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان سيحدثنا عن هذا الموضوع، وكذلك سننقل لكم أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من قطاع غزة مع مراسلنا سمير خليفة.

نجدد لكم التحية الصباحية مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 FM وموجاتنا الرئيسية. مستمعينا الكرام، بعد لحظات رح ننتقل لاستوديو الأخبار وموجز التاسعة، وبعد هذا الموجز سنستكمل وإياكم محطاتنا في صباحات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل الناس اللي هلأ انضمونا على السماع، يسعد صباحكم بكل الخير. الناس اللي عم تتنقل بين المحافظات، يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. ياريت انه ندير بالنا على الطرقات، تحديدا الطرقات الخارجية، نلتزم بقوانين السير، حزام الأمان وكل هاي الأمور حتى نوصل ونعيد مع أهلنا وأحبائنا بأمان وبسلامة دائماً.

0: إذن مستمعينا الكرام، سنكمل وإياكم هذه الجولة الصباحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك في ثاني أيام العيد، لكن الآن ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار ونشرة التاسعة صباحا من صوت فلسطين، وستكون هذه النشرة مع زميل محمد علوي. محمد، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح الخيرات وليد وأنت بألف خير. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة المفصلة من الأنباء، أبدأها بالعناوين. عشرة شهداء بينهم 4 أطفال و18 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. والاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدد من المحافظات الشمالية، والمستوطنون يقتحمون مقامات دينية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس. البيت الأبيض في الأنباء التي تحدثت إلى التوصل إلى مذكرات تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 بينهم 4 أطفال وأصيب 18 آخرون. هذا وأصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة أمس جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما أصيب طفلان بحروق جراء اندلاع حريق في عدد من خيام النازحين بشارع روني في منطقة المواصي غرب خان يونس.

0: كذلك ارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 من أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. للمزيد ينضم معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة مراسلنا سمير خليفة. صباح الخير سمير.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: سمير، صورة الوضع لديكم في قطاع غزة في ضوء ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط مدينة غزة الليلة الماضية.
1: نعم محمد، ليلة دامية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 10 شهداء حتى هذه اللحظة، ويعني العدد مرشح للزيادة بين يعني بعد أن قامت قوات الاحتلال السعودية بقصف شقة سكنية في عمارة في بناية في وسط مدينة غزة ليلة أمس. هذه عملية القصف أدت إلى كما ذكرت إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أسرة كاملة، وهي أسرة يعني وهي أسرة مكونة من الأب والأم وابنين بنت وولد. وبالتالي يعني القصف الإسرائيلي جاء يعني في أول أيام عيد الأضحى المبارك في من خلال عملية قصف يعني مفاجئة لإحدى الشقق التي يعني لم يقتصر القصف على هذه الشقة، بل تضررت جزء كبير من البناية المكونة من عدة طبقات. وبالتالي كان أول أيام عيد الأضحى المبارك كان هنا في مدينة غزة مجزرة بالفعل. من بين الشهداء يعني 4 شهداء أطفال كما ذكرت، أن يعني 2 أبناء العائلة في من عائلة أبو حليمة، وأيضا طفلة أخرى من عائلة عزام وأصيب والدها. لأن الشقق السكنية التي تم أو العمارة التي تم استخدامها والبناية التي تم استهدافها هي مكونة من عدة طبقات. وكان أول أيام عيد الأضحى المبارك هناك زيارات عائلية وصلة رحم، وبالتالي هذا ما رفع عدد الشهداء يعني إلى 10، وربما العدد مرشح للزيادة محمد، لأن يعني أعداد كبيرة من الإصابات وصلت إلى مستشفى القدس الميداني ومستشفى الهلال الأحمر الميداني ومستشفى القدس ومستشفى المعمداني، وبالتالي يعني العدد مرشح للزيادة حتى هذه اللحظة على الأقل. قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني خلال سواء قبل عيد ليلة أو عشية عيد الأضحى المبارك أو أي أول أيام عيد الأضحى المبارك، هناك عمليات متعمدة الإسرائيلية في قطاع غزة، العمليات إسقاط أكبر عدد من الشهداء في قطاع غزة، لأن كما شاهدنا أن الأسواق يعني سوق الشعب الذي كان أو الذي تم قصفه يوم عشية عيد الأضحى المبارك أو في يوم الوقفة وقت الوقفة تم استهداف يعني الشقة السكنية في وسط يعني السوق الذي كان يتجول فيه المواطنون، وكانوا يحاولون التسوق ولو يعني برسم البسمة الصغيرة على يعني شفاء أطفال يعني قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية أبت إلا أن تنقص حتى على هؤلاء المواطنين محاولة رسم هذه البسمة على وجوه أطفالهم. وأيضا في أول أيام الأضحى المبارك الذي ارتكبت فيه مجزرة بمعنى الكلمة، راح ضحيتها عدة أطفال، راح ضحيتها أسرة كاملة مسحت من السجل المدني، وهي عائلة أبو حليمة مكونة من 4 أفراد، وبالتالي وأيضا يعني شهداء آخرين في الشقق السكنية السفلى التي تقع في تلك البناية التي تم استهدافها محمد.
0: شكرا جزيلا لك سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة. ونبقى في القطاع، حيث أفرجت سلطات الاحتلال أمس عن 15 أسيرا من القطاع بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. أصيبت المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن عقب مداهمة مسكنها في خربة المركز بمسافر يطا جنوب الخليل أمس. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية، وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية، واقتلعت معرشات عنب في بلدة إذنة غرب الخليل. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من المحافظة، وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن الاحتلال اقتحم فجرا كرة وبلدات تل وبركة وعمورية وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها. وكانت قوة الاحتلال

0: اعتقلت خلال اقتحامها للمدينة أمس ومحاصرتها بناية سكنية في شارع تونس المواطن محمد هشام الشنطي. كما اقتحم مستعمرون فجر اليوم اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية حتى ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. في القدس المحتلة اخترت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية كولنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال أمس على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة الكبور. في قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 شبان عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة طمون جنوبا. حذرت سلطة الأراضي من تداعيات القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال والمتعلقة بالبدء بإجراءات تسوية وتسجيل الأراضي من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة، معتبرة أنها تمثل اعتداء مباشرا على حقوق شعبنا التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. وقالت سلطة الأراضي في بيان لها أمس أن هذه القرارات تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية بقوة الاحتلال تمهيدا لتكريس الضم والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، محذرة من هذه الخطوة التي تأتي لنفس أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين أمس جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجراحة جراء قصف طيران الاحتلال مخيم البص للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار ارتفعت إلى 3269 شهيدا و 9840 جريحا. نفى البيت الأبيض بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، واصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. وبين روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. صادقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة أريحة في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا سيداتي وسادتي انتهت هذه النشرة، وننتقل وإياكم مع الزميل وليد خروفة وبقية ملفات الفترة الصباحية. إليك وليد.
1: شكرا محمد، ومستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM، موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps، وأيضا تقدروا تتابعونا على صفحتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP. ونرحب مستمعينا بانضمام زميلنا إلى الهندسة الإذاعية مهند قعدان. صباح الخير مهند، وكل عام وأنت بألف خير.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا عبر صوت فلسطين وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بينعاد على جميع أبناء شعبنا في الخير والبركات والحرية أيضا. خلينا نروح نرصد العيد في غزة بين الفرح وألم الفقد. قديش في عائلات فقدت يعني أحد أفراد أسرتها أو حتى كل الأسرة مسحت من السجلات المدنية. قد يكون العيد فرحة ولكن نقمة لهذه الأسر التي تستذكر شهدائها وأبنائها التي فقدتهم خلال فترة العدوان. عن هذا الموضوع مستمعينا سنتحدث أكثر مع الدكتورة رنا جودة أخصائية في الإعلام وقضايا المجتمع. دكتورة رنا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين وكل عام وأنت بخير.
1: صباح الخير أخ وليد والمستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير من قلب غزة.
0: يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير. دكتورة رنا، يعني اليوم عم نحكي العيد حل علينا كمان مرة، وكتير في من الأسر اللي فقدت فعلا أحد أفرادها أو حتى عائلات كاملة مسحت من السجلات المدنية خلال فترة العدوان. العيد زي ما بنحكيها بالعامية مرات بيقلب المواجع علينا وبذكرنا بذكريات حلوة مع هدول الأشخاص.
1: صحيح للأسف العيد بيجي على غزة وأطفال غزة، يعني وضعهم سيء، مراحل طفولتهم كلها راحت، من فقد عائلات كاملة، من فقد أشخاص عزيزين، من فقد إخوة. اليوم أنت بتحكي مع أطفال غزة في العيد، يعني أمانيهم مش زي باقي أطفال العالم. يعني الأمان اليوم لأطفال غزة أنه بتمنى إخواتي الشهداء يرجعوا، بتمنى أبويا وإمي يرجعوا، بتمنى يكون عندي عكاز جديد، بتمنى يكون عندي كرسي متحرك جديد. اليوم أطفال غزة وبيجي عليهم العيد وأمانيهم مختلفة تماما عن أطفال العالم. نفسهم في سرير، نفسهم في فرشة، نفسهم في حياة،
0: سقف بيت،
1: نفسهم في عيلة، نفسهم في عيلة. كثير الوضع في غزة لليوم ولا بعد حين وضع سيء.
0: نعم دكتورة، يعني أنت كيف شايفة أجواء العيد؟ يعني كيف امبارح كانت الأجواء وكيف اليوم؟ يعني بعرفش أنا بالضبط أنت بأي منطقة متواجدة، لكن يعني كيف الأجواء عندك فعليا؟
1: والله الأجواء صعبة، يعني اليوم الأجواء كتير صعبة للأطفال. امبارح كان في عيد لكن استشهد 4 أطفال بالليل على سبيل المثال، أو فقدوا. إحنا للأسف بنسمع الأخبار أنه 4 أطفال استشهدوا، أنت ما بتعرفش مثلا من 4 أطفال هذول استشهدوا وفي أطفال تانية تيتموا لأنه في أب وإم ماتوا. في كمان أطفال بتكون بترت أطرافهم وقاعدين في المستشفى طبعا دلوقتي في وضع حرج. العيد خلال الأسبوع اللي فات كانت أسر

0: فالعيد أجواءه بتتسم بالحزن وبالخوف والترقب.
1: يعني بين الفرح وألم الفقد فعليا، يعني هكذا العيد يكون في غزة. طيب دكتورة رنا، يعني شعبنا فعليا مر عليه كثير من يعني العدوانات والحروب وما إلى ذلك وتضييقات الاحتلال، إلا أنه لسه دائما بنحس أنه في عنا أمل في حياة أفضل قادمة. ويعني دائما أمنياتنا سواء في عيد الأضحى أو بأي مناسبة وطنية أو دينية، دائما بنجدد أملنا برب العالمين بأنه هاي الغيمة يعني مصيرها إنها تزول، مهما طولت مصيرها إنها تزول. بعرف إنه الحكي مش سهل قد الفعل وقد الإشي اللي أنتوا عايشينه في غزة، ولكن يعني إحنا في قدر المستطاع دائما نحكي إنه عايشين عشان بكرة، لأنه إحنا منآمن إنه في بكرة وفي أمل، وربنا يعني رب العالمين ما بنسى حدا أكيد.
0: هو شوف يا أستاذ يا أخ وليد، يعني هو اليوم العيد زي ما أنت حكيت، هو العيد كل يعني في كل العالم امتداد لفرحة، يعني الناس كلها عايشة في شوية من الرخاء، فبيجي العيد بس هو إضافة إنه أنا عايزة أبهج نفسي. بس إحنا في قطاع غزة أو حتى في فلسطين بشكل عام، العيد عنا إشي مختلف، هو ميكانيزم للدفاع. إحنا العيد هذا يعني إيش ميكانيزم للدفاع؟ هو يعني مقاومة لاستمرار الحياة والبقاء. أنا اليوم بدي أتمسك بهذا العيد اللي بيجي كل سنة، أنا بدي أسعد نفسي، أنا بدي أنبسط، أنا بدي أحس إنه أنا عايش، أنا بدي أفضل، أنا يعني بتمنى حياة أفضل. فهو ميكانيزم للدفاع، فهو هذا اللي بيختلف عنا وعن باقي أنحاء العالم. يعني إحنا العيد بالنسبة لنا اليوم هو مقاومة للاستمرارية، إحنا عايزين نكمل، عايزين ناخد نفس. في كتير من الناس في قطاع غزة كانوا بيستنوا العيد وبيبسطوا أطفالهم أو بيطفوا يعني بيطفوا بهجة على العيد بس علشان أحس إنه أنا لسه موجود، لسه فضل لي إشي، هاي العيد هذا أجى علي.
1: نعم، يعني هو
0: في تغيير، في أهلي هيجوا يزوروني، في ناس ممكن يجوا يزوروني، يعني في تغيير، أنا هنزل الشارع، أنا في تغيير، لأنه الحياة في غزة بقالها 3 سنين ما فيهاش تغيير.
1: بتحسيها انه يعني واقفة عن نفس النقطة؟
0: وقفت فعلا. هي الحياة بقى لها 3 سنين واقفة عن نفس الكرام، واقفة عند التكية، واقفة عند جراد المية، واقفة عند يعني بيوت ناس عايشة في خيم او على ركام في بيوتها، واقفة انه الناس تجري في ساقية مش عارفين يطلعوا منها، الاطفال تنقلوا لسوق العمل مثلا، الناس صارت تعيش على المساعدات. تخيل يعني الناس اليوم تستنى كرتونة بعد ما كانوا بيروحوا على المول، بيروحوا على السوق، في نوع من يعني زي ما بيقولوا يعني الحالة الاجتماعية المستقرة، اليوم الناس تستنى كرتونة. فالوضع سيء، اليوم أطفال غزة بتنهش أجسادهم الحشرات في الخيام والفئران، فقدوا أطرافهم. يعني أنا بقول لك أطفال غزة اليوم في العيد بيتمنوا، زي كأنه عارف زي كأنك بابا نويل، أنا العيد جاي ومستني بابا نويل يغير لي. يعني بكرة الصبح هلاقي عكاز جديد، هلاقي كرسي متحرك جديد، عندهم أمل، العيد بالنسبة لهم أمل.
1: نعم دكتورة، يعني لو نتحدث عن موضوع التنقل في غزة، يعني أنه العيد هو تنقل وزيارة الأقارب والأصدقاء، كيف حركة التنقل؟ يعني
0: لا صعبة. اليوم يا ريت بس على حركة التنقل، اليوم حركة التنقل صعبة، في نزوح، في ناس يعني أهلها في الشمال، جزء منهم في الجنوب، جزء منهم في الوسطى، دي واحد. الحاجة الثانية بتكلف، اليوم حركة التنقل بتكلف، والناس ما عندهاش المقدرة المالية على انهم يدفعوا هذه المبالغ. اليوم كمان ما تنساش العيديات، ما تنساش يعني في حاجات كتير احنا اليوم بنفتقدها، يعني الناس دوبها قادرة تكفي حالها.
1: يعني العيد حاضر، العيد حاضر، بس يعني بس خلينا نحكي طقوس العيد غير حاضرة.
0: طبعا طقوس العيد بدها امان، بدها استقرار، بدها استقرار مادي واستقرار نفسي واستقرار وامان، بدها كل شيء، اليوم مش موجود هذا الشيء.
1: دكتورة رنا، ايش بتشوفي يعني من منظورك يعني هذا العيد مقارنة بالاعياد اللي مرت؟ يعني هل في يعني لو تحسن بسيط خلينا نحكي؟
0: العيد هذا احنا لقينا الطعام في الاسواق، العيد اللي فات ما كانش فيه طعام في الاسواق، العيد هذا في حلويات في الأسواق، العيد اللي فات ما كانش فيه. العيد هذا في شوية من الهدوء النسبي، مع أنه يعني الاستهدافات

0: مستمرة، الأعياد اللي فاتت مش موجودة، العيد هذا في ملابس في السوق وفي يعني مؤسسات قدمت طبعا للأيتام وكذا. الأعياد خلال السنتين اللي فاتت كان الوضع مختلف تماما، يعني نهائيا ما كانش فيه لا حلوى ولا أكل ولا ولا ولا حركة. لا العيد هذا يمكن فيه شوية أهون من الأعياد اللي فاتت.
1: نعم، نرجع لموضوع يعني العيد في غزة، بين الفرح وألم الفقد لعنواننا لليوم. فعليا هو العيد فرحة للأطفال، لكن الأطفال اللي بيدركوا أنهم فقدوا أحد والديهم أو كلاهما أو حتى إخوتهم أو أي فرد من أفراد الأسرة، يعني نتخيل قديش صعب. يعني العيد بيجي عشان فعلا يقلب هاي المواجع ويذكرنا في أحبتنا اللي رحلوا عن هذا العالم بظروف يعني قهرية جدا، يعني من قبل الاحتلال.
0: صحيح صحيح، احنا اليوم العيد في قطاع غزة يعني كثير بدأ يذكرنا يعني بناس غالية علينا، أطفال كثير فقدوا والديهم واليوم هم في خيمة لحالهم بدون أهل. اليوم في نساء كثير فقدوا أولادهم وأطفالهم، فتخيل يعني اليوم بيعيشوا أجواء العيد بدون أطفالهم بدون أبنائهم، في كمان يعني الأبناء وفي فقدوا الأباء. يعني اليوم أجواء العيد ينقصها الأهل ولمة الأهل ولمة العيلة، ينقصها كل إشي والله، يعني بينقصها كل إشي، كل إشي بينقصها. يعني متى ما راحوا الأهل، متى ما راحوا الأشخاص العزيزين علينا، راح العيد، لأنه هو العيد أصلاً بأهله.
1: صح، العيد هو لمة العيلة.
0: بالضبط، اليوم كل الأجواء هذه، يعني مهما تحاول تسعد الأطفال أو تجيب لهم أو لا متى ما افتقدوا الأهل راحت. يعني أنا كثير بسمع يعني ناس بيقولوا لي ما أجبناش حد في العيد. طب كيف يعني كيف العيد؟ قضوا العيد كنوع من الثقل على أنفسهم، يعني كانت تقيل كثير على أنفسهم، لأنه لا الحبايب موجودين، لا الأهل موجودين، لا الأهل اللي هو الأب والأم موجودين، لا الإخوة موجودين، فراح العيد راح العيد. يعني حتى أحيانا بيكون ألم، يعني في ناس عدى عليهم العيد ألم أكتر منه استمتاع بالحياة.
1: ما هو بحكي لك، هو مرات يعني كمان العيد بيقلب المواجع، خاصة يعني عند العائلات اللي فعلا فقدت أفرادها في خلال فترة العدوان.
0: صحيح صحيح، هو ألم. حتى أجواء العيد لما بتلاقي في ناس بيعملوا أجواء عيد، في ناس بتكون بالنسبة لهم زي طعنة، يعني في ناس بتنزل أجواء العيد، بتنزل الأهل، بتنزل هم إيش بيعملوا، بس هي بالنسبة لناس كتير اليوم في قطاع غزة هي وجع.
1: نعم.
0: يعني بيحسوا هيك يعني يا رب يعدي اليوم، يا رب يمر خلص، أنا يعني اليوم هذا تقيل عليا. اليوم هذا بيذكرني بحبايبي، بيذكرني بصحبتي، بيذكرني بحياة أنا عشتها في الثلاث سنين وينهم.
1: نعم. وكمان بذكرنا العيد في بيوتنا وفي كيف كنا نحتفل جوا بيوتنا. اليوم يعني أصبحنا بلا بيوت وأصبحنا نازحين في خيام بالية وبين الحشرات والقوارض، وزي ما أنت ذكرتي يعني الأوضاع المعيشية المأساوية اللي بيشهدها القطاع في هاي الأيام. وإحنا كمان هلأ على أبواب فصل الصيف، يعني الدنيا الحرارة بلشت ترتفع، وهذا بالتأكيد بفاقم المعاناة والأزمة، وخاصة أنه كمان يعني توفر المياه الصالحة للشرب كمان محدودة وقليلة في القطاع.
0: ولا إشي، الخدمات كلها مش ناقصة حواليت، رقم واحد. الحياة يعني ما فيش حياة، ما يعني قد ما الناس بتحاول، هو زي ما بيقولوا الناس بتحاول تنجو، بتحاول تكمل، لكن ما فيش حياة. الاستهدافات مستمرة على طول، في خوف، في حالة خوف وترقب دائم، يعني في دايما شهداء وفي دايما مصابين وفي دايما قتلى. الناس اليوم كمان يعني بتعيش وضع مأساوي مأساوي بجد مأساوي، يعني الخيمة ما هيش مكان للحياة ولا مكان طبعاً. للعيد طبعاً. ولا مكان للفرح،
1: هي مكان مؤقت بس مش مكان دائم للسكن.
0: لا وأنا لا تصلح ولا لأي شكل من أشكال الحياة. اليوم الفئة اللي أكتر يا حرام بتدور على الفرح، يعني خلص الناس اللي بتوصل لسن معين بتحس إن هم مهمومين. اليوم اللي فاضل عندهم شوية أمل وبتحس إن هم بيجروا كتير على الفرح هم الأطفال، وهم بشكل نسبة كبيرة من قطاع غزة. فلليوم هم يمكن أكتر فئة عندهم شوية من الأمل، أو يمكن هي طبيعتهم

0: هم لسه يعني على قد الظروف والصدمات المركبة اللي هم عاشوا فيها في قطاع غزة, بس تحس لسه عندهم رغبة في الحياة.
1: نعم, يعني زي ما قال الشاعر الراحل محمود درويش, على هذه الأرض ما يستحق الحياة. فعلا إحنا شعب فلسطين دائما نستحق الفرح ونستحق المناسبات والأعياد والحياة. يعني دكتورة رنا, حابب أختم معاك اليوم برسالة أمل من قلب غزة لغزة فعليا.
0: كل عام
1: وأنتم
0: طيبين, يعني إن شاء الله يا ربي يكون في يعني إشي جديد, وإن شاء الله العيد هذا يكون بداية لإشي جديد, إن شاء الله الأعياد اللي جاية بتكون فعلا يعني مساحة للفرح, لأنه أهل غزة يستحقوا الحياة والفرح والحياة.
1: نعم,
0: يستحقوا فعلا للأمانة. بعد يعني فترة طويلة من المعاناة, احنا بنعدها 3 سنين, واحنا بنحكي على 3 سنين, بس هي مش 3 سنين, هي 365 يوم مضروبة في 3.
1: فعليا.
0: وكل ساعة مضروبة في 60 دقيقة من العذاب, من المعاناة, من كل اشي. احنا اليوم احنا بنحكي يا اخ وليد, بنحكي حكي.
1: الوقت تقيل بغزة.
0: الوقت تقيل والحياة تقيلة, والقلب اليوم انت بتحس, حتى وانت انا امبارح كنت في السوق, كنت نازله يعني ونزلنا نشوف ناس, حتى وانت بتنزل بتحس انه قلبك تقيل, ما يعني في اشي على القلب هيك. معاناه الناس صارت صعبه,
1: في غصه. نعم,
0: في غصه شديده, ما تقدرش تنسى اللي فات, مش ما بتنسيش. احنا بنحاول نتجاوز, يعني يا ريت بس يعني يكون في مساحه يدونا نفس. احنا اليوم بيتم معاقبتنا على الهويه, نحن فلسطينيين. اتمنى الاعياد اللي جايه يعني تكون فعلا يعني ينكتب إلنا الحياة, ينكتب إلنا السعادة.
1: نعم,
0: ينكتب إلنا التغيير
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: نتمنى.
1: يعني إحنا كمان خلينا نستغل فترة العيد في تكثيف الدعاء وفي الصلاة والتقرب إلى الله, إنه فعلا يزيل عنا هاي الغيمة السوداء. وهاي الغيمة طولت, ومهما طولت لكن مصيرها إنها تمشي وتمرق. فهذا أملنا بربنا اللي بتجدد مع كل مناسبة ومع كل عيد ومع كل صلاة. يعني الدعوة واحدة يعني لكل الفلسطينيين, إنه فلسطين تنعم بالحرية, وهذا يمكن أقل حق ممكن إنه إحنا نحصل عليه. يعني إنه يعني هذا شيء طبيعي, يعني هو حقنا في الحرية, وحقنا بالعيش في كرامة, حقنا في حياة وتأمين مستقبل لأطفالنا ولأولادنا وللجيل القادم.
0: صحيح, حقنا ان احنا نعيش, يكفي ان احنا نعيش فقط, يعني احنا حقنا ان احنا نعيش. ناخد نفسنا بهدوء, نصحى بهدوء, وننام بهدوء, يبقى في نوع من الاستقرار, يبقى في امان, يبقى في حياه لاولادنا, في مستقبل. احنا اليوم كل شيء ضبابي عندنا, كل شيء ضبابي. يعني حتى وانت بتلاقي الناس, كتير من الناس بيقول لك ما هي تهدئه, هي الاكل نزل. يعني ايش معنى ان انت تاكل وطعم الاكل في غصه, في الم, في وجع؟
1: الواحد اذا باكل اي شيء, لو جبتي اسكى اكله والواحد مسموم بدنه على الفاضي, مش راح يستمتع فيها.
0: صحيح. صحيح, ما لها لازمه, ما لها لازمه. واليوم قطاع غزه للامانه مسموم بدنه. انت سالتني انا وين نازحه, بالمناسبه انا نازحه, ونازحه في الدير, والدير هي الاقل تضررا يعني في قطاع غزه, لكن مع ذلك الغصه كبيره. يعني الغصه كبيره. انا يعني الواحد لما بيفتقد بيته, بيفتقد كيف أجواء العيد.
1: طبعا البيت والذكريات ولمة العيلة والمناسبات السعيدة والأفراح اللي شاهدها كل بيت هلأ أصبح ركام. يعني هذا بحد ذاته بيقلب علينا مواجع لما نيجي نتذكر كيف كنا نعيد قبل 3 سنين و4 سنين في بيتنا, في بيوتنا وبين أهلنا وأحبتنا. اليوم لا ضل بيت ولا ضل أهل ولا ضل أحبة. يعني هذا إشي كمان صعب نفسيا.
0: هم أخذوا منا كل إشي, تعرف, أخذوا منا كل إشي. هم الإشي الوحيد اللي يعني الواحد لسه قاعد بيتمسك فيه الذكريات. هم أخذوا كل إشي. يعني هم حتى بس يعني فضل الذكريات, ويريد ذكريات المكان. ما هي الذكريات بتنقسم لذكريات في العقل وذكريات في المكان وذكريات في الزمان. لا, هم أخذوا منا كل, حتى أنواع الذكريات, فضل الذكريات اللي هي اللي في العقل. يعني أتمنى أن احنا نفضل محتفظين فيها عشان تدينا أمل في اللي جاي. يعني نفضل نقاوم. أنا دايما بقولهم احنا في حالة من النجاة, بس يعني في مرحلة من النجاة بدنا نشوف.
1: بس وجودنا وتمسكنا بالأرض وتسلحنا
0: طبعا
1: دايما
0: طبعا
1: بالأمل
0: طبعا
1: هو يعني من أقوى وسائل المقاومة، يعني صمودنا
0: طبعا.
1: رغم كل هاي التحديات، يعني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية يعني الوضع مش كتير أفضل مع البوابات والحواجز والاقتحامات الليلية، ويعني مثلا أول امبارح كان في بجنين شهيد وفي مناطق تانية في شهداء، يعني أوضاع غير مستقرة. ولكن زي ما احنا بنحكي انه تسلحنا دايما بالأمل والإيمان هو اللي بنجينا من صعوبة هاي المرحلة حقيقة.
0: صحيح، هو الوسيلة نحن ننجو، دي حاجة. والحاجة الثانية أنا حكيت لك في الأول، هي مش ضفة وغزة، احنا يتم معاقبتنا اليوم على الهوية، احنا هويتنا فلسطينيين، يتم معاقبتنا يعني
1: كوننا فلسطينيين،
0: سواء احنا بالضبط، سواء احنا في شمال فلسطين، في جنوب فلسطين، في وسط فلسطين، احنا يعني معاقبين على الهوية. يعني حتى عرب 48 برضو معاقبين على الهوية، جميعنا يتم معاقبتنا على الهوية، دي واحد. الحاجة الثانية، احنا فعلا شعب جبارين الحمد لله. يعني لما بنحكي علينا ان احنا شعب الجبارين، مش كلمة مش قليلة، لانه شوف قديش المعاناة، قديش واحنا مستمرين وبدنا الوطن وبدنا الحرية وبدنا الحياة وبدنا نعيش. فعلا احنا شعب مقاوم،
1: نعم،
0: وهنفضل شعب مقاوم
1: ان شاء الله. يعني بتمنى
0: على الصعيد النفسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الحياة، على الصعيد،
1: طبعا طبعا،
0: واحنا بنحب الحياة وهنفضل متمسكين لاخر نفس فيها
1: طبعا،
0: ومعمرين وبنفضل نعمر، يعني يهدوا واحنا هنعمر
1: فعلا. يعني هذا النفس الجميل اللي موجود عند أبناء شعبنا، وهي المناعة النفسية اللي صارت عندنا من كثر الصدمات المتتالية، صار عندنا مناعة نفسية فعليا. أكيد إلها سلبيات وإلها إيجابيات، ولكن إيجابياتها أكثر بأنه تعطينا خطوة إلى الأمام أنه نقدر نكمل نحو المستقبل. أنا بدي أشكرك كثير جزيل الشكر دكتورة رنا جودة، أخصائية في الإعلام وقضايا المجتمع، وكل عام وأنت وأسرتك وأحبابك بألف خير.
0: وأنت بألف خير أخوالي، سعدت باللقاء معك،
1: يسعد صباحك، كل عام وأنت بخير.

0: متواصلين وإياكم مستمعين عبر صوت فلسطين على 90.7 FM وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بينعاد على جميع أبناء شعبنا بالخيرات والمسرات والحرية. وبعد ما تحدثنا عن ألم الفقد في قطاع غزة ننتقل مباشرة إلى الخليل. ورغم معيقات الاحتلال إلا أن تكبيرات العيد صدحت من قلب الحرم الإبراهيمي في الخليل. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد منجد الجعبري القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل. أستاذ منجد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين وكل عام وأنتم بخير.
1: وانت بخير يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك سيدي حياكم الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اخ منجد لو تطلعنا على اجواء يعني اجواء صلاة العيد كانت في الحرم الابراهيمي رغم معيقات ومضايقات الاحتلال وايضا محاولة منع اقامة الصلاة والقاء القنابل وانتهاك حرمة الحرم الابراهيمي في يوم العيد.
1: يعني اولا يعني اضحى مبارك للشعب القابض على الجمر الصامد في القدس وغزه والضفه يعني والشتاء. اعاد الله هذه الايام المباركه على فلسطين واهلها بالخير واليمن والبركات والحريه القريبه. يعني انتم تعلمون ان يعني احنا الحرم الابراهيمي تم تقسيمه الى قسمين من ايام مذبحه الحرم الابراهيمي الشريف، وتم فرض علينا الواقع زمانيا ومكانيا الإجراءات الإسرائيلية بالقوة تقسيم هذا الجزء، وتم إعطائنا 10 أيام للحرم الإبراهيمي لفتحه كامل وعشرة للإسرائيليين، وهي هدف قرار من جانب الإسرائيليين وليس من جانبنا، ولكن هي بالقوة. فيوم الثلاثاء يعني تم استلام الحرم الإبراهيمي الشريف من قبل الإسرائيليين. طبعا إحنا وسدنة الحرم ومدير الحرم قمنا بالكشف على القسم الثاني للحرم الإبراهيمي الشريف يعني لتهيئته للصلاة، فدخلنا هذا القسم المقتطب. يعني فوجئنا بأن السماعات في هذه المنطقة لم يتم تركيبها، وطلبنا من الإسرائيليين ولكن رفضوا لأن هذا القسم يوجد فيه سماعات، ولما يجي يعني نفتح القسم الثاني الإسرائيليين منعوا وضع السماعات في هذه المنطقة والصلاة تصلش للقسم الثاني. فتفاجئنا برضه في مقام سيدنا يعقوب وستنا لائقة زوجته بوضع أقفال جديدة على المقامات في الحرم الإبراهيمي الشريف، وبالرغم من التضيقات الإسرائيلية وإحنا يعني معاها بجوة وفي تضيقات، يوجد غرفة للأذان للأذان جنب الغرفة في باب نطلع فيه على سطح الحرم، ويوجد شباك تم فصل هذا الشباك هو شباك أثري اللهم صل على سيدنا محمد، وهذا الشباك تم تغييره في لوحة معدنية زخرفية يعني هي عمل مستوحى من التراث اليهودي وتحديدا تمثل أسباط إسرائيل الاثنى عشر الموجودين. طبعا يعني مغيرين في القسم الثاني تغييرات بدون علم الجانب الفلسطيني بدون علم الأوقاف. طبعا هذه الإجراءات إجرائية من الجانب الإسرائيلي، وطبعا تم إغلاق الحرم في لحظتها، وتمينا احنا طبعا توجهنا إلى البيوت لأنه الصبح بدنا ننزل نفتح الحرم شو اسمه ونكمل الإجراءات. فتفاجأنا إن الإسرائيليين الباب الوحيد هو الباب المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف يوجد مغلقينه، وإن يعني صار إدخال مصلين إلى الحرم يعني شخص بدخل، ورغم يعني وفي إجراءات تعسفية في بحق المصلين بحق المسؤولين الذين قدموا إلى الحرم الإبراهيم لإحياء هذه الفريضة العظيمة، ولكن الإسرائيليين شددوا الإجراءات. وبالرغم من ذلك تم الحمد لله رب العالمين إنه الأعداد كانت أعداد كبيرة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وتوجه الجميع إلى الحرم بالرغم من المعوقات الإسرائيلية. حضر محافظ الخليل وجميع الأجهزة الأمنية إلى الحرم. طبعا المحافظ والأجهزة الأمنية بدخلوا من نفس الباب اللي احنا بندخل منه الموظفين والمصلين، وبوجود الارتباط الإسرائيلي وهم يعلمون أن المحافظ والجميع المؤسسات موجودة على البوابة، ولكن لم يحترموا، لا احترموا موظف الحرم ولا احترموا المصلين ولا احترموا مدراء المؤسسات والمحافظ، وتموا أكثر من ساعة وهم بيستنوا دورهم وهم على اللفافات تعون الحرم الإبراهيمي الشريف، وتم إطلاق عليهم قنابل الصوت وإزعاج المصلين، ويعني كان في يوجد المصلين يعني مصطحبون أبنائهم إلى الصلاة، أبنائهم يعني الصغار.

0: تم إطلاق عليهم القنابل، وكانت الأمور صعبة جدا في هذه اللحظة. يعني أول مرة إنه في صلاة العيد يشددوا الإجراءات ويكونوا موجودين المسؤولين الإسرائيليين في الموقع، يعني هم شايفين الوضع على الأرض، وهم يعني صاحب القرار اللي هو الجندي اللي موجود على نقطة التفتيش. فكانت الإجراءات تعسفية بحقنا وحق المصلين وبحق اللي قدموا إلى الحرم بحق الزوار كمان، ولكن هذه إجراءات إسرائيلية تعسفية. وأنت تعلمون الإسرائيليين هم يضربون بأرض الحائط جميع المواثيق جميع القوانين، ولكن إن شاء الله إحنا سنتم في هذه المنطقة، سنجدد جميع الإجراءات، سنكون في الحرم يوميا ونغيظ هذا الاحتلال بإذن الله.
1: أخ منجد، يعني أهمية شد الرحال إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في هذه الأيام المباركة، زي ما تفضلت حضرتك، لفعليا تثبيت وجودنا فعليا وتثبيت أصالة وجودنا في هذا المكان المقدس.
0: نعم، إحنا الحرم مش تركينه، الحرم يعني دائما يوجد فيه رباط المصلين، يوجد فيه يعني الجميع الزوار يأتون إليه من جميع الدول من جميع المناطق، 48 يوميا في زيارات للحرم. إحنا نطلب يعني إنه من المؤسسات الحكومية إنه يعقدوا جلساتهم في الحرم، نطلب من المدارس فعالياتهم. إحنا في الأوقاف سنقوم في فعاليات يعني إن شاء الله في الحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن نعلم أنه ستكون الإجراءات الإسرائيلية تعسفية بحق أي شخص يأتي إلى الحرم الإبراهيمي، ولكن إحنا سنكون إن شاء الله في هذه المنطقة لحمايتها من الاعتداء، وستكون هي الحرم الإبراهيمي هي سيطرة السلطة الفلسطينية والأوقاف، وليس لأي إسرائيلي الحق في تملك في أي جزء من الحرم الإبراهيمي.
1: نعم، يعني الله يقويكم فعليا، ودائما صمودنا على هذه الأرض وتمسكنا في تاريخنا وفي ديننا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا هو أكيد الإشي الوحيد اللي بخلينا نستمر في البقاء، ودائما في حالة يعني دفاع عن هذه الأرض، أرضنا المقدسة ومقدساتنا أيضا. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ منجد الجعبري القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل، شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك،
0: وأنت بخير، حياكم الله،
1: يسعد صباحك. إذن مستمعينا، سنكمل وإياكم في هذه التغطية الصباحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عبر صوت فلسطين.

0: نجدد لكم تحية صباحية من سمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 اف ام. مكملين معكم مستمعينا في هذا الصباح في تاني ايام عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله بينعاد على جميع ابناء شعبنا بالخير والبركات. رح نكون بعد موجز العشرة مع بقية مواضيعنا وملفاتنا لليوم. رح نتحدث عن أجواء العيد في مدينة القدس رغم التضييقات، فعليا تضييقات الاحتلال، وسنتحدث أيضا عن أجواء ثاني أيام العيد في محافظة جنين، وأيضا إغلاق البوابات والتضييق على المواطنين في أيام العيد في محافظة بيت لحم اللي شهدت فعلا إغلاق للعديد من البوابات. وأيضا سنتحدث ضمن فقراتنا عن إطلاق الاحتلال ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين في تصعيد خطير لابتلاع ما تبقى من أراض. رح يكون معنا السيد عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والإسطان للحديث عن هذا الموضوع، وكذلك سنرصد أجواء العيد من قطاع غزة مع مراسلنا سمير خليفة. أما الآن مستمعينا ننتقل وإياكم مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين، سيقرأه الزميل محمد علوي. إليك محمد.
1: شكرا وليد، صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز للأنباء. عدد الشهداء في قطاع غزة يرتفع إلى 10 وإصابة 18 آخرين بعد قصف الاحتلال لمنزل وسط مدينة غزة الليلة الماضية، واستشهد مواطن آخر 31 عاما متأثرا بجراحه قبل يومين إثر استهداف طيران الاحتلال غرب منطقة الزوايدة. سلطات الاحتلال ظهر أمس تفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة. وقوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم مدينة الخليل وبلدات يطا والسموع ومخيم العروب وتعتقل 5 مواطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضا 5 مواطنين من محافظة نابلس وبلدات تل وبرقة وعموريا. مستعمرون يقتحمون فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب نابلس. وفي قلقيليا قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 6 شبان عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة. وتعتقل مواطنا آخر من بلدة طمون جنوب طوباس. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن إطلاق سلطات الاحتلال أمس نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية. استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين أمس في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس في محافظة هرمزجان الإيرانية متوعدا بهجمات أخرى. البيت الأبيض ينفي بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. ووزير الخارجية الأمريكي روبيو يقول إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. الهيئة العامة للمعابر تدعو المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة أريحة في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للإزدحامات المبكرة. والدولار يسجل هبوطا متسارعا صباح اليوم ليصرف بسعر 2.82 أجورة للدولار الواحد. والجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى هنا انتهى هذا الموجز، عودة لك مجددا وليد وملفات بقية الفترة الصباحية. صباح الخير.
0: شكرا محمد، صباح النور ومستمعينا نجدد لكم التحية أينما كنتم عبر صوت فلسطين، ومتواصلين وإياكم في ثاني أيام وصباحات عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحة والأمن والعافية والحرية أيضا لجميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين في ثاني صباحات عيد الأضحى المبارك. وإلى العاصمة القدس، الاحتلال ينزع حجاب مواطنة عند باب حطة في القدس في انتهاك صارخ لحرمة أبناء شعبنا. وللمزيد عن هذه التفاصيل وتقييدات الاحتلال خاصة في المسجد الأقصى المبارك في أيام العيد، ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ مدحت ديبة، المستشار القانوني لمحافظة القدس. أستاذ مدحت، صباح الخير وأهلا.

0: سهلا فيك على صوت فلسطين، وكل عام وانت بخير.
1: صباح الخير لكم للساده المستمعين، وكل عام وانتم والامه الاسلاميه والعربيه بالف خير.
0: يسعد صباحك بكل خير ويعطيكم الف عافيه في محافظه القدس. يعني بدايه استاذ مدحت، يعني شاهدنا على مواقع التواصل فيديو يوثق الاحتلال وجرائمه المتصاعده والتي تمثلت اخيرا بنزع حجاب مواطنه عند باب حطه في القدس في انتهاك صارخ لحرمه ابناء شعبنا في هذه الايام المباركه.
1: هو العربدة سمة الحكومة 25 الأكثر تطرفا. العربدة هي سمة الشرطة التي يدعمها بن غفير. العربدة هي السياسة العامة الطاغية على حكومة الاحتلال 25، عندما يقومون بانتزاع حجاب مواطنة مقدسية ليس إلا لأنها تمارس حقها الطبيعي في دخول القدس، حقها الطبيعي في دخول المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص المسلمين وحدهم دون غيرهم. العربدة عندما يقوموا باعتقال صحفيان اثنان، فراس ديبس المتحدث باسم الأوقاف الإسلامية وتعدي على الأوقاف الإسلامية والسيادة الأردنية، وعندما يقومون بانتزاع أحد المصلين وهو صحفي آخر أيضا سيف القواسمي من بين أفراد أسرته من بين صفوف المصلين في صلاة العيد واستحابهم إلى مغفر الشرطة، هذه تعتبر الغلو في استخدام السلطة، هذا يعتبر العربدة الإسرائيلية التي لا ترى القانون. الاحتلال يتصرف وكأنه فوق القانون وليس كأنه هو يتصرف فوق القانون. جميع الأعمال التي يقوم بها الاحتلال هي أعمال إجرامية بحتة صرفة يتم تصنيفها من قبل أصغر دارس للقانون على أنها جرائم حرب ترتكب في حق المقدسيين، جرائم حرب ترتكب في حق أهلنا في البوسنة الغربية، جرائم إبادة كما ترتكب في حق أهلنا في غزة. وبالتالي يتساوى الاحتلال في جميع أذرعه سواء في البوسنة الغربية أو القدس أو غزة في ارتكاب جرائم حق بحق الشعب الفلسطيني.
0: نعم، يعني أيضا ارتفاع وتيرة الاقتحامات خاصة في الفترة الأخيرة، يعني اليوم شاهدنا اعتقال شاب من مخيم قلنديا، وأيضا بالأمس اقتحام لبلدة حزمة شمال شرق القدس. يعني هذه الإجراءات الاحتلالية تتصاعد حتى في أيام العيد وفي المناسبات الدينية والوطنية.
1: الاحتلال يتعمد أصلا الزيادة وتيرة الاعتداءات والاعتقالات والاقتحامات في فترة العيد، ويتعمد التنغيص على المواطنين تحديدا في فترات الأعياد، ويتعمد بإغلاق الحواجز في فترة الأعياد، ويتعمد اقتحام المناطق في الضفة الغربية وضواحي القدس في فترة الأعياد. هو لا يريد للشعب الفلسطيني أن يفرح، وبالتالي فرحة الشعب الفلسطيني بالنسبة للاحتلال كما طلق البارود، بالتالي هو لا يريد لهذه الفرحة أن ترى النور، فهو يباغتهم في الحواجز، يباغتهم في الاعتقالات، يباغتهم في الاعتداءات، ويطلق عنان المستوطنين للاعتداءات كما لاحظنا كيف هاجموا في الخان الأحمر وقاموا بالاعتداء على المواطنين في عقر بيتهم. وبالتالي نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الإجراءات إباحة وفسح المجال للمستوطنين لعربدتهم في الضفة الغربية. هناك اعتداء يومي وليلي وشبه دائم على أهلنا في الضفة الغربية، هناك وضع قائم وتغيير وضع القائم في الضفة الغربية، هناك احتلال كامل لمناطق سي، هناك سيادة كاملة لمناطق سي، هم يتحدثون عن إلغاء تام لاتفاقية أوسلو. وبالتالي نحن أمام واقع جديد، واقع يقوده اليمين المتطرف في الضفة الغربية، واقع يقوده اليمين المتطرف في القدس. وبالتالي نحن أمام مرحلة خطرة يراد منها تثبيت تغيير الأمر الواقع الذي حصل عندما يتم تحديد أعداد الموظفين في الأوقاف الإسلامية. هذا يعتبر تغيير في الأمر الواقع، هذا يعتبر تدخل في السيادة الأردنية، هذا يعتبر تعدي على حقوق السيادية الأردنية، هذا يعتبر تعدي وإخلال باتفاقية وادي عربة أصلا الموقعة مع الأردن.
0: نعم، يعني فعليا في يعني شهد فعليا المسجد الأقصى في أول أيام العيد، يعني وجود تواجد لافت لعدد المصلين فعليا.
1: إذا ما قررنا ذلك بعيد الفطر عندما كان المسجد الأقصى مغلق بحجة الحرب على إيران، وبالتالي كان فرصة ذهبية للشارع المقدسي ولأهل الضفة الغربية ومن استطاع أن يصل من أهل الضفة الغربية. ولأهلنا في 48 كان ذلك فرصة ذهبية بامتلاء المسجد الأقصى المبارك بكامل أعداده، وصل إلى 70,000 مصلي. هذا يبعث السرور على أن هناك مرابطين، هناك من يدافع عن المسجد الأقصى المبارك. هذا دليل على أن المسجد الأقصى المبارك تسرج فيه القناديل كما تسرج فيه المصلين، وبالتالي لا خوف على المسجد الأقصى المبارك طالما أن هناك مرابطين يزدون إليه من كفة أصقاع فلسطين الكارثية.
0: نعم، يعني فعليا أكثر تقريبا أكثر من 140,000 مصلى وصلوا إلى المسجد الأقصى صباح يوم أمس في أول أيام عيد الأضحى. يعني أهمية توجيه رسالة لكل أبناء شعبنا لمن هم يتمكنوا الوصول للمسجد، أهمية شد الرحال للمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة وأهمية التواجد فيها أيضا.
1: أولا المسجد الأقصى المبارك هو في عين الخطر الإسرائيلي، هناك تحريض دائم على المسجد الأقصى المبارك، هناك تحريض على هدم قبة الصخرة المشرفة من قبل جمعيات استيطانية، جمعيات دموية مدعومة بأعضاء من الكنيست. وبالتالي للرد على هذه الدعاية وعلى هذا التحريض هو ضرورة إثبات الوجود الدائم في المسجد الأقصى المبارك، ضرورة الرباط في المسجد الأقصى المبارك. إن لم تستطع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك فابعث بزيت يسرج به حتى يتم إسراج المسجد الأقصى المبارك بالمصلين، بالإنارة، بالإضاءة، بالزينة، بالوجود، بالثبات، حتى نفوت الفرصة على عتاة المستوطنين الذين يتربصون في المسجد الأقصى المبارك حتى يتم الانقضاض عليه في حالة لا سمح الله ضعف ووهن وفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين.
0: نعم، يعني أيضا إلى موضوع آخر أستاذ مدحت، ومحاولات الاحتلال في إخلاء الخان الأحمر والمناطق القريبة من القدس أو المحيطة من في القدس من أجل يعني تمرير مخططات الاحتلال لبناء ما اسمه بالقدس الكبرى.
1: هناك أخطر من إخلاء المسجد من إخلاء الخان الأحمر. هناك إذا ما ذهبنا إلى أريحة ونظرنا ليلا أو نهارا سوف تجد على جميع التلال سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى للشارع أن هناك بؤر استيطانية بالعشرات في هذه المنطقة الممتدة من معلي أدومين وحتى النريموسة. هذا يعني أن هناك احتلال لأراضي وقفية في هذه المناطق، وهو أخطر من إخلاء الخان الأحمر. نحن نلاحظ وجود بنية تحتية لبؤر استيطانية بالعشرات في هذه المناطق محمية من الجنود. هناك احتلال كامل للمناطق الخان الأحمر على بصفي لصفتي الشارع الذي شارع أريحة القدس. وبالتالي هذا ما هو أخطر من الإخلاء الذي ينادون به بالإخلاء. بالمناسبة هناك قرار من المحكمة العليا بضرورة الإخلاء، ولكن تم تأجيله بسبب تدخل الاتحاد الأوروبي. الآن لا يوجد ما يمنع تنفيذ الإخلاء، ولكن عند الحديث عن الإخلاء الآن هو سهل جدا لأن ضفتي الشارع أصلا محتلة من قبل قطاع المستوطنين ويمارسون العربدة على كل من يمر بهذا الشارع.
0: نعم، فعليا يعني الاحتلال فعليا يعني كالسرطان يأكل من الأراضي وينتشر فعليا حول مدينة القدس وأيضا حول مدن الضفة الغربية المختلفة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مدحت ديبة المستشار القانوني لمحافظة القدس، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام بخير، شكرا جزيلا.
0: عفوا. إذن مستمعينا، هذه إجراءات الاحتلال المتمثلة في التضييق على المواطنين ومنع وصولهم إلى مدينة القدس لزيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة في رحابه. فعليا يعني هاي تأتي تحت فعلا يعني جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال. حق الوصول وحق حرية العبادة وحق التنقل هي من الحقوق الأساسية التي يتمتع فيها أي إنسان من حول العالم، لكن بفلسطين المشهد مختلف بسبب الاحتلال وتضييقاته المستمرة على جميع أبناء شعبنا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في ثاني صباحات عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله بينعاد على جميع أبنائنا أبناء شعبنا في الأمن والصحة والاستقرار إن شاء الله. إلى موضوع آخر، والاحتلال يطلق نظام يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين في تصعيد خطير لابتلاع ما تبقى من أراضٍ. عن هذا الموضوع وتفاصيله سيحدثنا أكثر الأستاذ عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ عايد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين، وكل عام وأنت بخير.
1: الله خير أخي الكريم، كل عام وأنت بخير.
0: إيه لكم
1: المستمعين الكرام،
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ عايد، لو تطلعنا أكثر على تفاصيل هذا النظام أو ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني.
1: يعني أخي الكريم، على ما يبدو أن هذه خطوة للاستعداد للمشروع الأكثر خطورة على الأراضي الفلسطينية، التي تهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهذا يعني يضم إلى مسلسل طويل جدا من الإجراءات الإسرائيلية التي كانت تستهدف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وإتاحتها لتكون هامش للاستيطان. وقد تم مصادرة ما يزيد عن 1.5 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية منذ الاحتلال حتى الآن، ولكن رغم أن المستوطنات تبنى على مساحة لا تزيد عن 300,000 دونم، وهناك هامش جغرافي كبير جدا مصادر ولا يوجد عليه استيطان حتى الآن، ولكن دولة الاحتلال لا تكتفي بأي قدر من الأراضي الفلسطينية وتحاول أن تضم أو أن تستولي على أكثر أو أكبر مساحة ممكن من هذه الأراضي. هذا المشروع الذي بدأ أو تم الموافقة عليه في شهر شباط الفائت الآن يتم استكماله عبر يعني خطوات إضافية. يعني أنت تعلم أن مشروع الاستيطان، هناك بعض المؤسسات الحقوقية التي تقدمت للمحكمة العليا بالاعتراض على هذا المشروع، إلا أن المحكمة العليا ردت هذه الاعتراضات على أساس أن لم تبدأ هناك خطوات عملية يمكن الاعتراض عليها، وما هذا الاعتراض إلا سابق لأوانه، وبالتالي كل هذه الخطوات تمهيدية لإجراء هذا المشروع.
0: نعم.
1: هذا نعم.
0: يعني هذا النظام هو تصعيد خطير لابتلاع ما تبقى من أراضي فعليا، وإحنا بنعرف تماما أنه مساحات المدن في الضفة الغربية أخذة بالتقلص من يعني بسبب إجراءات الاحتلال وزيادة عدد البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني في الضفة.
1: نعم. يعني سلطات الاحتلال ابتدعت هذا المشروع من أجل استكمال ما عجزت عن ضمه وما عجزت عن الابتلاع عنه من الأراضي الفلسطينية. هذا المشروع يهدد الأراضي الفلسطينية في أكثر من محور. الأراضي الغير مبتلحة يمكن أن يعني تسجل لصالح أملاك الدولة، الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيين الغائبين والنازحين عن أراضيهم يمكن أن تسجل

0: على حارس أملاك الغائبين، الشركات الاستيطانية التي يعني عملت أو يعني تدعي بامتلاكها أو بشرائها لقطع أراضي. أنت تعلم أخي الكريم أن هناك 95% من محاولات الاحتلال شراء الأراضي تبوء بالفشل بسبب عيوب قانونية في هذه الصفقات، وفيها من التزوير ما هو كثير، وفيها من عيوب الرضا ما هو كثير. وتستطيع الآلة القانونية الفلسطينية أن توقف هذا الخطر، ولكن في هذا المشروع في تسجيل الأراضي ستتصور دولة الاحتلال حتى فيما لو عارضها أو قاطعها الفلسطينيين أن تنهال الشركات الاستيطانية بهذه الادعاءات، ويتم تسجيلها في خضم مقاطعة الفلسطينيين لهذه الإجراءات. وبالتالي يعني هناك خطر مركب على هذه الأراضي من خلال هذا المشروع الاستيطاني. ولكن حتى الآن لا يفهم أو لا أحد يعرف طبيعة هذه الإجراءات، كيف ستكون وأين ستكون وما هي آلياتها وما هو يعني أسلوبها. أنت تعلم أخي الكريم أن هذه تحتاج إلى مكاتب بين الناس، لأن هناك إدعاءات وإدعاءات مضادة، ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تتم في أروقة الإدارة المدنية أو في أروقة الجيش الإسرائيلي. كذلك المحامين الذين هم يعني يحتاجون إلى تراخيص إسرائيلية، المساحين أو المهندسين، كثير من العلامات الاستفهام ما هي مثلا طرق إثبات الحق، هل هي كما كانت التسوية زمن الأردن أو في التسوية الفلسطينية؟ التسوية الفلسطينية ماذا، ما هي قيمتها ومن هو تعلم أخي الكريم أن الجيش الإسرائيلي بعيد عام 1967 بعد الحرب هو من أوقف عمليات التسوية للأراضي التي بدأت فيها السلطات الأردنية في الحقبة الأردنية، بادعاء أن هذه التسوية الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال مؤقت، وأعمال التسوية أعمال دائمة، ولا يجوز المؤقت أن يكون بأعمال دائمة. هذا هو من مبررات وقف التسوية في عام 1967. وكذلك القائد العسكري عندما أعلن عن وقف التسوية في ذلك الوقت قال أن إسرائيل لا تمتلك الوثائق الكافية التي تؤهلها للبدء بأعمال التسوية أو الاستمرار بأعمال التسوية. ولكن لم تكن التسوية في ذلك الوقت تجري في صالح دولة الاحتلال، والآن ترتب الظروف التي يمكن لهذه التسوية أن تجري لصالحها، وبالتالي هي تقوم بها من خلال مكونات متطرفة جدا للمستوى السياسي الإسرائيلي الذي يتحكم بكل تفاصيل الأمور في دولة الاحتلال ويسابق الزمن وتسابق مؤسساته بعضها بعضا في التغول على الحقوق الفلسطينية. يعني أعتقد أن هذا المشروع مشروع خطير جدا، ويجب على الجميع أن ينتبه لهذا الخطر. صحيح أنه لم يبدأ عمليا، ولكن مؤشراته قد بدأت، وعلى الفلسطينيين على المستوى الشعبي، على المستوى السياسي، على المستوى الحكومي أن ينبري للوقوف أمام مسؤولياته في دحر هذا المشروع. وأنت تعلم أن هناك مشروع تسوية فلسطينية، يعني هناك مساحات شاسعة تم تسويتها، والفلسطينيين هم أصحاب الأراضي، وبالتالي هم أصحاب الحق في تسجيل هذه الأراضي، وليس للاحتلال مؤقت أي حق في هذه الفترة.
1: نعم، يعني كان هناك تحذيرات من سلطة الأراضي حذرت فعليا من التعاطي مع أي جهة تتبع للاحتلال فيما يتعلق بالأراضي والبيانات. قديش مهم أستاذ عايد كمان يعني أبناء شعبنا المالكين الموجودين خارج البلد، قديش مهم أنه يكونوا مطلعين على هاي التفاصيل لحتى ما يوقعوا بفخ أنه يعني يتعاملوا مع جهات قد تكون هاي الجهات مبهمة أو غير معروفة وبالآخر تكون تابعة فعليا للاحتلال.
0: نعم أخي الكريم، هناك قانون أملاك الغائبين

0: التي تتعامل معها دولة الاحتلال والتي تسجل الأراضي الفلسطينيين الذين نزحوا عن أراضيهم بعد حرب عام 1967 لحارس أملاك الغائبين. وحارس أملاك الغائبين في الأراضي الغير مسجلة هو يقوم بإدارتها فقط، والإدارة لا تعني التصرف. الإدارة يعني يمكن لحارس أملاك الغائبين أن يؤجر الأرض، يمكن له أن يعني يعطيها للمزارعة حسب بشكل مؤقت، ولكن في الأراضي المسجلة عندما تسجل الأراضي كل ما يملكه الفلسطينيين خارج فلسطين الذين يعيشون في دول عربية تعتبرهم دولة الاحتلال دول معادية، يمكن أن يسيطر حارس أملاك الغائبين على أراضيهم. وفي الأراضي المسجلة يستطيع حارس أملاك الغائبين أن يتصرف في الأرض، بمعنى أنه يمكنه حسب القانون الإسرائيلي في الأراضي المسجلة أن يبيع الأرض، ويمكنه أن يمنحها لأي طرف، ويمكن أن يوهبها. وبالتالي هذا خطر كبير جدا على الأراضي، ويجب على الفلسطينيين أن ينتبهوا لذلك. حتى الأردن الذي فيها العدد الأكبر للنازحين الفلسطينيين يعني، وحتى بعد حرب بعد معاهدة وادي عربة التي حسب القانون الأردني لم تعد دولة الاحتلال دولة معادية، ولكن دولة الاحتلال ما زالت تعتبر السكان الفلسطينيين في الأردن هم غائبين، رغم أن تعريف الغائب لديهم يقول أن من كان يسكن في دولة معادية حين تم أعمال الإحصاء في بعد حرب عام 1967. من جهة يقولون أن هناك سلام مع الأردن، ومن جهة أخرى يقولون أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن هم يعتبروا غائبين حسب قانون أملاك الغائبين، يعني ما زالوا يعتبرونها دولة معادية لأن هذا التعريف هو يتيح لهم الأرض، وبالتالي
1: يفسرونهم
0: بالطريقة التي يريدونها.
1: نعم، يعني بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل الأستاذ عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، في تفاصيل هذا الخبر والتحذيرات من التعاطي من أي جهة تتبع الاحتلال فيما يتعلق بالأراضي والبيانات، قالت سلطة الأراضي إنها تتابع القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بالشروع بإجراءات تسوية وتسجيل الأراضي من فتح مكاتب وإطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة الغربية المحتلة في خطوة استعمارية احتلالية خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. هذا وأوضحت سلطة الأراضي في بيان صدر عنها مساء الأربعاء أن هذه القرارات تعد تصريحا أو تصعيدا خطيرا غير مسبوق، تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية بقوة الاحتلال تمهيدا لتكريس الضم والاستيلاء والسرقة لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المصنفة بجيم، بما يخالف بشكل صارخ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، ويشكل أيضا انتهاكا واضحا للاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تحظر على سلطة الاحتلال إجراء أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين وللحديث عن أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة جنين بالرغم من الاقتحامات الليلية وأيضا حملات الاعتقالات التي تنفذ فعليا في محافظة جنين. وأيضا كان هناك شهيد عشية عيد الأضحى المبارك في يوم الوقفة بالتحديد. عن هذا الموضوع وآخر التطورات الميدانية في جنين تنضم إلينا مباشرة مراسلتنا من هناك ابتهال فطيمي. ابتهال صباح الخير وكل عام وأنت بخير.
1: نعم صباح الخير لك وليد وصباح الخير لكافة السادة المستمعين وأهلا بكم دائما وكل عام وأنتم بألف خير وعافية بإذن الله.
0: إن شاء الله. يعني ابتهال يعني ضعينا في صورة الأوضاع في جنين والأجواء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مع استمرار الاحتلال بتجديد الإغلاقات والتنقل وتجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز.
1: نعم وليد، هو تضييق الخناق وتشديد تلك الإجراءات على أهالي مدينة جنين طبعا في خضم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وفي أول الأيام البارحة بالفعل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي ما انفكت عن الدفع من المزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى داخل مدينة جنين، ثم إلى مخيم جنين بعد أن حولته إلى سكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الترابية بالبوابات الحديدية. وبالتالي وليد هي تحذيرات كنا قد أطلقناها مرارا وتكرارا لكافة المواطنين بضرورة عدم الاقتراب من مخيم جنين، لأن كل متحرك وكل كائن متحرك فيه يقترب من المخيم يتم إطلاق وابل من الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتخذ منه سكنة عسكرية وإطلاق أيضا ما يسمى بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. بالفعل يعني يوم عرفة كان هناك شهيد في مدينة جنين وهو ناصر علي كمال السعدي، هو حاول الاقتراب من مخيم جنين أو هم بالدخول ربما إلى داخل المخيم. هناك منزل وهناك بيت وهناك ذكرياته الجميلة التي تركها هو آلاف النازحين داخل المخيم، وهم من أجبرتهم قوات الاحتلال على النزوح من داخل المخيم. هو هم بالاقتراب لعل وعسى أن ينجح بذلك، ولكن كانت الرصاصات أقرب إليه وتم إطلاق وابل من الرصاص عليه اخترقت جسده. كانت الإصابة جدا بالغة في منطقة البطن في منطقة الفخذ، وما أن تم بالفعل تسليمه إلى الهلال الأحمر في مدينة جنين كان قد ارتقى شهيدا. وبالفعل تم مواراته الثرى يوم عرفة مساء في مدينة جنين. يعني هذا العيد هو مثقل بالألام ومثقل بالأحزان ومثقل بالدموع. أيضا تذكر معي وليد قبل أيام معدودة كان لدينا أيضا شهيد من وادي برقين هو مدرس بالفعل نور الدين صياد كمال، وبالتالي يعني هو أيضا بالفعل حاول الاقتراب من داخل المخيم أو من مقبرة المخيم لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ولكن الرصاص كان أقرب إليه وتم اختراق جسده الطاهر وارتقى شهيدا. هو تصعيد جدا كبير داخل مدينة جنين خاصة في تخوم المخيم، حتى يعني قبل أيام معدودة وليد كان هناك حرق لبعض المنازل داخل مخيم جنين. هي قوات الاحتلال تريد أن تبعث هذه الرسالة الأساسية، أولها أنها موجودة داخل المدينة موجودة داخل المخيم، هذا يستدل عليه من قبل طبعا التعزيزات العسكرية التي ذكرناها قبل قليل وهي كبيرة تدخل بين الحين والأخرى، وثانيا من خلال سيطرته على المنازل داخل المخيم. هو موجود داخل المخيم، إذن يبقى السؤال قائما وليد لماذا يتم حرق هذه المنازل؟ هي رسالة حقد وكراهية بالفعل كبيرة تبعث بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أهالي المخيم بأنه لربما لا عودة حاليا إلى داخل مخيم جنين، خاصة أنه لا أفاق جديدة إيجابية بالعودة إلى داخل المخيم. يعني وريد هناك سيناريوهات أساسية لربما بانتظاره أن يجري تحويله مثلا إلى مستوطنة إلى فكرة عسكرية دائمة لتلك القوات، وبالتالي هناك شروط أساسية كانت قد حددتها السنة الفائتة وكلها مرفوضة جملة وتفصيلة، ويبقى النازحين عالقين بين ألم الذكرى وبين ألم العودة إلى المخيم يوما ما، وهم يعانون من ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية جدا صعبة. نتكلم وليد البارحة أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي كان من المفترض أن تسير بشكل طبيعي داخل بلدات وقرى مدينة جنين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي دخل في ساعة مبكرة بالفعل إلى بلدة قباطي تقريبا في تمام الساعة الثالثة صباحا، واقتحام دام ساعتين، مداهمة العديد من المنازل، اعتقالات بالجملة، تحقيقات ميدانية، ضرب تنفيل، وانسحبت من بلدة قباطي في تمام الساعة 5 فجرا من صباح يوم العيد. بعد ذلك انتقلت هذه القوات إلى قرى وبلدات ميتلون وسريس وصانور، هو اقتحام جدا كبير كان لهذه البلدات والقرى، استمر حتى الساعة 12 ظهرا البارحة، وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نقصت على المواطنين ومنعتهم من أداء صلاة العيد أيضا، وبالتالي هو اقتحامات، اعتقالات، وتحقيقات ميدانية، سرقة بساقات ذهبية، سيناريو وليد يتكرر في كل بلدة، يتكرر في كل قرية هنا في مدينة جنين، اقتحامات بين الفينة والأخرى، يعني عودة الاستيطان كذلك إلى مدينة جنين حدث عنه ولا حرج. وبالتالي يعني يبقى السؤال أيضا وليد، هو عن أي عيد نحن نتحدث داخل مدينة جنين؟ لا عيد بدون عودة اللاجئين أو الذين تسببت بنزوحهم عنوة تحت تهديد السلاح بالقوة بالضرب قوات الاحتلال إلى داخل المخيم، ولكن يبقى الأمل موجود، وهذا عيد يعني هو من الأيام المباركة، ونسأل الله عودة الميمونة لهم، ونسأل الله السلامة الدائمة لنا جميعا. نعم وليد،
0: أشكرك جزيل الشكر بتيها الفطيمي مراسلتنا في مدينة جنين، شكرا جزيلا لك. مستمعينا ننتقل وإياكم إلى تحديث على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البير السالك للداخل، وأزمة وتفتيش للخارج، بوابة روابي كانت مغلقة والآن سالكة، وفي محافظات الجنوب دورة مغلقة، الفوار مغلق، سعير مغلقة، نبي يونس مغلق، والعجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج، وسالك للداخل.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في ثاني صباحات عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله بينعاد عليكم جميعا بالصحة والعافية. تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن العيد في غزة بين الفرح وألم الفقد، أما الآن ننتقل يعني مرة ثانية إلى قطاع غزة لرصد أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مباشرة مع مراسلنا سمير خليفة. سمير صباح الخير وكل عام وانت بخير.
1: يسعد صباحك وليد ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير وكل عام وانت واسرتك الكريمة بألف خير. يعني سمير، لو تضعنا في صورة الأجواء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في قطاع غزة، تفضل.
1: يعني بدأ الصباح أجواء حزينة في قطاع غزة، يعني عشرات شهداء الليلة الماضية ضد القصف الإسرائيلي الذي استهدف بناية سكنية في وسط مدينة غزة، عشرة شهداء بينهم أطفال كانوا يحلمون بلعبة العيد، كانوا يعني يحاولون القضاء لبعض الوقت، يسرقون بعض الوقت لهذه الفرحة، فرحة عيد الأضحى المبارك، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية أبت إلا أن تمغص أيضا حتى في يوم العيد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك أبت إلا أن تمغص على المواطنين. عشرة شهداء بينهم ثلاثة أطفال، أسرة كاملة مسحت من السجن المدني هذه الليلة، وهي أسرة يعني المحاضر في جامعة غزة أحمد أبو حليم الذي كان يسكن في نفس البناية، الأب والأم ويعني الطفلة والطفل، وبالتالي أيضا طفلة أخرى من عائلة أخرى من عائلة عزام. بالتالي يعني أجواء عيد الأضحى المبارك أجواء صعبة للغاية في قطاع غزة. يحاول المواطن هنا في قطاع غزة يعني سرقت بعض الوقت لزيارة الأقارب وزيارة وصلة الأرحام، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهذا ما يعني ما ينغص أيضا على المواطن حياته، بالإضافة إلى كل الأزمات التي يعني تنتقص عائقا أمام استمرار الحياة في قطاع غزة، يعني يحاول استراق بعض الوقت لزيارة الأرحام والفرح ولو قليلا حتى في الخيام، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تأبى على المواطن هنا في قطاع غزة. ذلك كما ذكرت الشهداء، سقوط الشهداء أيضا، يعني أيضا ربما يوم أمس صباح يوم أمس كان هناك أيضا يعني ليلة أمس كانت هناك يعني منزلة أخرى في قطاع غزة، ولكن أيضا يحاول المواطنون في أول أيام عيد الأضحى المبارك يعني صلة الأرحام، يعني ممارسة الطقوس الدينية بدأت بصلاة العيد في المساجد التي هي من الخيام أيضا في قطاع غزة، وانتشر المواطنون سيرا على الأقدام، لأن قطاع غزة كما ذكرت سابقا في رسائل سابقة وليد أن يعني يفتقد إلى المركبات والمواصلات العامة سيرا على الأقدام لصلة الأرحام، وهذه أحد الطقوس التي حاول المواطن يعني الإصرار عليها، حتى لأن ثلاث أعوام في قطاع غزة، هذا العام الثالث على قطاع غزة، وصلة الأرحام ربما كانت يعني قليلة جدا لأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يعني تبقي للمواطن حتى فرصة التحرك من مكان إلى آخر. النزوح أيضا كان عاملا آخرا في ربما في تقليص عدد زيارات الأهل والأقارب، لأن النزوح من مكان إلى آخر وتشتيت العائلات ربما هذا أيضا ما انعكس بشكل كبير. ربما هذا العام يعني تأمل المواطن أن يكون يعني ربما أخف من الأعوام السابقة العامين السابقين، ولكن تأبى أيضا قوة الاحتلال الإسرائيلية إلا أن تمرقص على المواطن. أيضا يعني الحياة هنا في قطاع غزة وربما أول أيام العيد وهذا ما لمسناه في يعني وصدناه يوم أمس في أول أيام العيد، يعني لم يصح الأطفال على لعبة العيد ولا على أجواء طقوس العيد، ولكن يعني فتحوا عينهم فقط على طوابير الماء، يعني الأطفال على طوابير الماء، على طوابير الخبز، على طوابير التكيات، وهذا منظر مؤلم في أول أيام العيد وليد. يعني العالم كله، العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، يعني الأطفال يعيشون فرحة العيد بين الملابس الجديدة وزيارة الأقارب والأهل والألعاب، ولكن هنا في قطاع غزة يختلف المشهد تماما. المشهد هنا فقط هو للأطفال، هو الوقوف أمام التكيات، أمام التكيات التي توزع بعض الطعام على المواطنين بالرغم من قلتها، وأيضا طوابير الخبز، طوابير على يعني على أبواب المخابز. يعني إذا لم تقف على أبواب المخابز سوف لا تأكل في هذا في ذلك اليوم، لأن يعني الطوابير قبول يعني الطوابير هنا، يعني الحياة هنا أصبحت طوابير، الوقوف على طوابير المياه، الوقوف على طوابير المياه المستخدمة للشرب، الوقوف على طوابير الخبز، الوقوف على طوابير التكيات. هذا ما يفعله المواطن هنا في قطاع غزة منذ ساعات الصباح. العائلة حتى في عيد الأضحى العائلة توزع المهام، رب الأسرة يوزع المهام، بعض الأطفال بعض الأبناء يذهبون إلى شراء الوقوف على طوابير الخبز، بعض الأبناء يكون يعني على طوابير المياه المستخدمة للاستخدام المنزلي، البعض الأطفال بعض الأبناء أيضا يذهبون لشراء بعض الحاجيات المستلزمات المنزل. وبالتالي الحياة هنا مختلفة تماما. المشهد هنا يختصر يعني الأزمات التي يعيشها قطاع غزة ونحن في عيد الأضحى المبارك. ورغم كل ذلك يحاول المواطن هنا في قطاع غزة سرقة بعض الوقت، سرقة بعض الزمن، بعض الدقائق، ولكن يأبى قوات الرتابة، قوات الاحتلال الإسرائيلية إلا أن تطلق وأن تقوم بقصف المنازل، وأن تمشوا في أول أيام العيد عائلة بأكملها، تمسح من السجل المدني هذه العائلة، عائلة أبو حليمة الذي هو صديقي والذي يسكن هذه البناية. ولكن يعني ماذا نقول في عيد الأضحى؟ عيد الأضحى الذي تحول إلى مجزرة، مجزرة ضحى المواطن بنفسه، يضحي المواطن بنفسه من في قطاع غزة، الأطفال، النساء، الشيوخ. ربما يعني ليلة وقفة عرفة، ليلة عشية عيد الأضحى، كان هناك سيدة كانت في السوق، كانت يعني تحاول شراء يعني لأبناء أخيها، لأطفال أخيها الذي استشهد هو وزوجته سابقا في قصف سابق، تحاول أن تشتري ملابس العيد لأطفال أخيها الذي طبعا الأيتام، ولكن وهي تمشي في السوق قصفت البناية التي بجوارها واستشهدت على في المكان. وصرخات الأطفال رأيناهم، صرخات الأطفال في المستشفى الذين فقدوا هذه الأم الثانية التي اعتبرتها يعني اعتبروها أمهم لأنها كانت تحنو عليهم، كانت تذهب لشراء يعني ملابس العيد. هنا في قطاع غزة ملابس العيد تلونت بلون الدم الذي نزف في شوارع قطاع غزة وفي البنايات وفي الشقق السكنية من خلال اليومين الماضيين. نتحدث عن شهداء وجرحى لم كانوا يحلمون أن يعني يقضوا عيد الأضحى المبارك بسكينة، وربما حتى لو كان في الخيام، حتى لو كان صلة الأرحام سيران على الأقدام، حتى لو كانت التكيات ربما يعني الوقوف على طوابير التكيات تمنعهم من يعني استراق بعض الوقت في قضاء يوم العيد، لكن كان هناك إصرار على ذلك. لكن الحياة يعني أو قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني أفقدت هؤلاء المواطنين الحياة، أفقدت الأمل لدى هؤلاء المواطنين. لكن بالرغم من ذلك أيضا يصر المواطن هنا ولو بهذا الوجع وهذا الألم، يصر المواطن على استكمال حياته بالرغم من الأزمات التي يعيشها. وليد،
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر وكان الله بالعون. مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة، شكرا جزيلا لك. إذن فاصل قصير مستمعينا، وبعد هذا الفاصل سنكون مع أجواء ثاني أيام العيد في بيت لحم مع إغلاق البوابات والتضييق على حركة المواطنين في أيام العيد.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وفعليا ننتقل الآن إلى محافظة بيت لحم وإغلاق البوابات والتضييق على المواطنين في أيام العيد في محافظة بيت لحم. أيضا كان هناك امبارح مبادرة لفتح برك سليمان بشكل مجاني أمام حركة المواطنين، خاصة بعد وجود أو تواجد يعني مجموعة من أعضاء الكنيسة داخل برك سليمان في محاولة لاقتحام المنطقة، وقاموا بالسباحة ويعني طبعا تحت حماية شرطة الاحتلال وجنود الاحتلال. بينما هناك مبادرة مشكورة من المسؤولين على برك سليمان، وقالوا أعلنوا بالأمس بأنها منطقة مفتوحة أمام جميع السائحين ومن أجل تعزيز التواجد الفلسطيني في هذه المنطقة في التحديد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في بيت لحم ثائر الشريف. ثائر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنت بخير.
1: صباح الخير وليد لك والأخوة المستمعين، وكل عام وأنت وعموم الزملاء في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعموم أبناء شعبنا بألف خير.
0: وانت بألف خير. يعني اطلعنا على صورة الأجواء في محافظة بيت لحم في تاني أيام العيد ومع ازدياد الإغلاقات والتضييق على حركة المواطنين.
1: نبدأ من بلدة الخضر، وحقيقة وليد هي محور ما سنتحدث عنه بالإضافة إلى برك سليمان بطبيعة الحال التاريخية والأثرية الواقعة في بلدة الرطاس في جنوب المحافظة. برك سليمان هي تتبع لبلدة الرطاس لكنها تقريبا وبشكل عملي تقع بين بلدتي الرطاس والخضر. الخضر التي تتعرض لأكثر من اقتحام في اليوم الواحد، ما حصل فيها للمرة الثانية على التوالي في أسابيع قليلة أو في شهر مايو أيار الجاري. قبل ثلاثة أسابيع مجرد شجار اعتيادي حصل في عيد الخضر الذي يقام بشكل تقليدي وسنوي في دير القديس جورجيوس، وهذا الشجار استغله جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى دير الخضر في اليوم أو ليلة اليوم الثاني لعيد الخضر، وهو عمليا ضرب اليوم الثاني للعيد آنذاك. الإغلاقات كانت بالسواتر الترابية، وهذه سابقة وتحصل لأول مرة منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2001 و2002 لغاية عام 2003 تقريبا، بقيت آنذاك ما تسمى بسدة الخضر في حينه إلى هذا اليوم. ليلة العيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاق عدة طرق أيضا تؤدي لمنطقة عقبة حسنة، لكنها أعقبت أيضا الاقتحامات التي نفذها ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الإرهابي المتطرف بتسليل سموتريتش برفقة عدد من غلاة المستوطنين وأعضاء الكنيسة الإسرائيلية، من أبرزهم وعلى رأسهم المدعو أيضا سيفي سوكوت وأيضا أوريت ستروك وزيرة الاستيطان والهجرة وعدد آخر أيضا من أعضاء كنيسة الاحتلال، شركة قصر المؤتمرات وأيضا عدد من الشخصيات الوطنية في محافظة بيت لحم، أعلنوا بأن صبيحة اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك وهو اليوم الخميس ستفتح برك سليمان الأثرية والتاريخية بساحاتها وبركها بكافتها إلى الإخوة المتنزهين من عموم أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم وجميع محافظات الوطن بشكل مجاني، وذلك بهدف تواجد المواطنين في تلك المنطقة الخلابة والرائعة والتي تعتبر متنفس لأبناء شعبنا وليد. الدعوات من قبل عصابات المستوطنين وأيضا هذه العصابة من ساسة الاحتلال التي اقتحمت البرك وقامت بالسباحة فيها أيضا بعد أن قفزوا بداخلها، وهي سابقة وتحصل لأول مرة من احتلال البرك في عام 67، يدعون إلى احتلالها والسيطرة عليها وأيضا إلى تفكيك وإنهاء اتفاقية أوسلو، علما أن المنطقة منطقة برك سليمان تقع في منطقة تصنف حسب الاتفاقية بتصنيف ألف، وهي على مقربة من إحدى أكبر أو كبرى مستوطنات التجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية غوش عطسيون، وهي مستوطنة حمامات إفراط وحيجان إيتام المقام على خربة إيتام الكنعانية. حتى الاسم في هذه المنطقة هو اسم كنعاني لهذه الخربة التي لا زالت تحتوي عدة آثار كنعانية قديمة جدا تعود إلى آلاف السنين. سرقوا هذا الاسم وامتدوا في هذه المستوطنة وأقاموا حي جان إيتام التابع لمستوطنة إفراط. بالعموم المداخل الغربية وبعض المداخل الجنوبية للمحافظة تغلق بين الفينة والأخرى. الإغلاق المفاجئ كان ليلة العيد والذي نغط على المواطنين فرحتهم آنذاك. والاحتلال في ليلة العيد أول أمس أبقى على مدخل واحد فقط مفتوح وهو مدخل ما يسمى بمدخل أديسو في مدينة بيت جالة، ولكن أزمة السير كانت كبيرة وضخمة جدا علي وسط محاصرة محكمة كانت آنذاك، ولا زالت حتى هذه اللحظة تتمثل بإغلاق المدخل الرئيسي الجنوبي وهو مدخل النشاش وعدد من المداخل الأخرى في عموم أنحاء محافظة بيت لحم. وليد،
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من بيت لحم ثائر الشريف. ومستمعين من محافظة بيت لحم، نأتي إلى ختام هذه الحلقة الصباحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بينعاد على جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونحن من الحرية أقرب. كل الشكر للزملاء في الهندسة الإذاعية ثم لأبو عرقوب ومهند قعدان، شكرا جزيلا. وأيضا شكر موصول لزميلة هيام قاسم في إعداد هذه الحلقة. هذه تحياتي، كنت معكم في التقديم بكل المحبة وليد خروفة. بدي أتمنى لكم يوم سعيد ومليء بالأمل والفرح. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز الحادية عشرة مع الزميل محمد علوي. إليك محمد.
2: شكرا وليد، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الموجزة للأنباء. ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10، بينهم 4 أطفال وإصابة 18 آخرين. كما استشهد مواطن آخر 31 عاما متأثرا بجراحه قبل يومين إثر استهداف طيران الاحتلال غرب منطقة الزوايدة. أفرجت سلطات الاحتلال ظهر أمس عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة الخليل وبلدات يطا والسموع ومخيم العروب واعتقلت 5 مواطنين واعتدت بالضرب على النساء والأطفال في حارة السلايمة بالمدينة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من المحافظة خلال اقتحامها بلدات وقرى تل وبركة وعموريا ومداهمة عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها. كما اقتحم مستعمرون فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق المدينة وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم. وفي القدس المحتلة اخترت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال أمس على 2 طفلين بالضرب في بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور. وفي قلقية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 شبان عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة طمون جنوب المدينة. دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكترونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي أطلقته سلطات الاحتلال أمس باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين أمس جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها لمطار بندر عباس فجر اليوم. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس في محافظة هرمزجان الإيرانية متوعدا بهجمات أخرى. إلى ذلك نفى البيت الأبيض بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، واصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. صدقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. سجل الدولار هبوطا متسارعا صباح اليوم ليصرف بسعر 2.82 أجورا للدولار الواحد، فيما هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في الشهرين الماضيين مسجلة 4380 دولارا للأونصة. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% صباح اليوم. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، كل عام وأنتم بخير.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة 12 المفصلة، نبدأها بالعناوين. 10 شهداء بينهم 4 أطفال و 18 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدد من المحافظات الشمالية، والمستوطنون يقتحمون مقامات دينية في بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. هبوط حاد للدولار والذهب وارتفاع للنفط. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 شهداء بينهم 4 أطفال، وأصيب 18 آخرون، كما استشهد مواطن وأصيب 31 آخرون، كما استشهد مواطن وأصيب آخر يبلغ من العمر 31 عاما إثر استهداف طيران الاحتلال غرب منطقة الزويدة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. أفرجت سلطات الاحتلال ظهر أمس عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة الخليل وبلدات يطا والسموع ومخيم العروب، واعتقلت 5 مواطنين واعتدت بالضرب على النساء والأطفال في حارة السليمة بالمدينة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من المحافظة خلال اقتحامها قرى وبلدات تل وبرقة وعموريا ومداهمة عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. كما اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في ساعة مبكرة من فجر اليوم. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور. في قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 شبان عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة. وفي طباس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة طمون جنوب المدينة. دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أطلقته سلطات الاحتلال أمس باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال. وقال شعبان إن إطلاق سلطات الاحتلال هذا النظام يكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة. أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين أمس جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 3269 شهيدا و9840 جريحا.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها لمطار بندر عباس فجر اليوم. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس في محافظة هرمز غان الإيرانية متوعدا بهجمات أخرى. إلى ذلك نفى البيت الأبيض بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، وصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى خيارات أخرى مع إيران. وبين روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على اتفاق نووي أو على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. صادقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأمريكي الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. وتنص التسوية على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الأمريكية مقابل تثبيت سقف عند 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. سجل الدولار هبوطا متسارعا صباح اليوم ليصرف بسعر 2.82 للدولار الواحد، فيما هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في الشهرين الماضيين مسجلة 4380 دولارا للأونصة، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس. في حالة الطقس أخيرا، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 10 شهداء بينهم 4 أطفال و18 إصابة جراء قصف

الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدد من المحافظات الشمالية، والمستوطنون يقتحمون مقامات دينية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس. المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. حاد للدولار والذهب وارتفاع للنفط. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم أرض الديانات. أرض الديانات. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي. رانيا أبو جرادي. هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليم.
1: عكا، تلك المدينة الفلسطينية الشمالية الشهيرة، قاهرة الغزاة. على أسوار شواطئها تكسرت أحلام الطغاة وبقيت شامخة حاضرة بهويتها العربية الإسلامية في شوارعها وحاراتها ومبانيها، وكذلك جوامعها التاريخية التي تشهد على مكانتها العريقة وأهميتها عبر العصور المختلفة بفضل موقعها ومينائها وحصانة أسوارها. ويعتبر جامع الجزار أهم مساجد عكا وأعظم مسجد في شمال فلسطين على الإطلاق، نظراً لضخامة حجمه وروعة معالمه المعمارية الإسلامية وجمال قبته الخضراء وتاريخه القديم.

بني المسجد في القرن الثامن عشر على يد الحاكم العثماني أحمد باشا الجزار، الذي اشتهر بشدة بأسه خلال الحقبة العثمانية المتأخرة. فعندما وصل أحمد باشا الجزار إلى فلسطين، اتخذ من مدينة عكا عاصمة لها، وحصنها بالأسوار، وبنى فيها أكبر مركز تجاري سمي باسمه من أجل تشجيع التجارة وتأمين الدخل لدولته، وشرع بإقامة المسجد الكبير والمدرسة الأحمدية والمكتبات والعديد من المنشآت الأخرى.

المسجد مبني على الطراز العثماني، يتخذ شكلاً مستطيلاً، تحيط به ثلاثة أروقة مقببة قائمة على أعمدة من الجرانيت والرخام جلبت من سور وقيصرية. ويشمل الجامع أيضاً ثلاثة أقسام رئيسية، الحرم أولها، وهو عبارة عن بناء مربع الشكل يتميز بارتفاعه، وتعلوه قبة كبيرة مطعمة بالرصاص. ويحتوي الحرم على منبر ومحراب ورواق علوي خاص بالنساء. وعلى مقربة من مدخله توجد بركة ماء مستديرة من أجل الوضوء. أما القسم الثاني فيسمى الفناء الخارجي، وهو فناء واسع مشجر يحيط بالحرم بثلاث جهات، ويوجد أيضاً غرفة صغيرة تعلوها قبتان صغيرتان، يوجد فيها ضريحان يعودان لكل من أحمد باشا الذي توفي سنة 1804، وسليمان باشا العادل وهو ابن أحمد باشا بالتبني وخليفته، وتوفي سنة 1818. وهناك رواق مقبب ب52 قبة صغيرة تفصل بينها أعمدة من الرخام والجرانيت. وتتمدد حوله 45 غرفة كانت مخصصة للطلاب والحجاج، تابعة للمدرسة الأحمدية الشهيرة بتدريس الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن في ذلك العصر، وبقيت كذلك إلى أن أغلقت أبوابها عام 1948، أي عام النكبة بأوامر من الاحتلال. كما يضم المسجد في باحاته المكتبة الأحمدية التي تعد من أهم المكتبات الإسلامية في العالم، نظراً لما تتضمنه من كتب ومراجع ووثائق تاريخية، إلى أن أغلقت هي الأخرى بأوامر من الاحتلال الذي أحرق العديد من محتوياتها أثناء احتلال المدينة.

كما يضم المسجد في باحاته المحكمة الشرعية ومكاتب لموظفي المسجد والطلبة. أما القسم الأخير ويعرف بالمزولة، وهي ساعة شمسية تحدد الوقت في النهار بواسطة ظل عود يثبت عمودياً على لوحة مرقمة جدارية أو مبسطة أفقية على أرض أو سقف، وكانت تزود بها المساجد لتحديد موعد آذان الظهر والعصر. وتعد قبة المسجد من أبرز المعالم المعمارية المميزة له بحجمها الكبير ولونها الأخضر، لتتكامل عناصره في تحفة فنية فريدة من نوعها. هذا ووثقت عملية بناء المسجد وملحقاته بأبيات شعرية محفورة على لوحة رخامية تعلو مدخله. ويحتل جامع الجزار أهمية كبيرة ومكانة في نفوس المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة، كونه تحفة سياحية نادرة تؤكد هوية المدينة الإسلامية الفلسطينية

0: وقت يكثف فيه الاحتلال محاولاته لطمس الهوية وتغيير الحقائق، كما يأمه السياح من كل مكان ليتمتعوا بجمال وعظمة هذا المكان من الداخل وما فيه من زخارف جميلة، ومن الخارج بما يحيطه من مبان وحدائق.
1: قدمنا لكم من صوت فلسطين أرض الديانات. أرض الديانات. الإعداد والتقديم رانيا أبو جرادي، هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية يرتفع إلى 10 شهداء، بينهم 4 أطفال وإصابة 18 آخرين. استشهد مواطن يبلغ من العمر 31 عاما متأثرا بجراحه قبل يومين إثر استهداف طيران الاحتلال غرب منطقة الزويدة. حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي ترتفع إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش طالت عدة قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. قوات الاحتلال تقتحم ظهر اليوم بلدة سلوات شرق رام الله وتجوب شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات. الاحتلال يخطر بهدم 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكترونية الذي أطلقته سلطات الاحتلال باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع من ضمنها مصلحة سجون الاحتلال إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى. استشهدوا 6 لبنانيين فجر اليوم في قصف مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يدين انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها لمطار بندر عباس فجر اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. الهيئة العامة للمعابر والحدود تدعو المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي تجنبا للازدحامات المبكرة. الدولار يسجل هبوطا متسارعا صباح اليوم ليصرف بسعر 2.82 أجورا للدولار الواحد، فيما هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في الشهرين الماضيين مسجلة 4380 دولارا للأونصة، بينما ارتفع سعر النفط بأكثر من 3%. الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تصادف اليوم، حيث تعتبر المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا في كافة أماكن تواجده. في حالة الطقس أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه أو كان هذا موجز الأخبار. تحية وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هناك خلف الأبواب الحديدية يأتي العيد مثقلا بالحنين، تغيب وجوه الأهل وتبقى التكبيرات ترافق قلوبا أتعبها الاشتياق. من صوت فلسطين نقدم لكم تكبيرات خلف القضبان، برنامج يروي حكاية العيد في سجون الاحتلال وينقل وجع الأسرى وحنينهم إلى الحرية والأهل. إعداد وتقديم مازن الهشلمون، هندسة إذاعية وإخراج علي العدني وعاصم دغش.

0: في كل عيد هناك دائما مقعد فارغ على مائدة العائلة، مقعد لا يملأ غيابه شيء، وثوب معلق في الخزانة ينتظر صاحبه الذي طال غيابه. فالعيد في بيوت أسرانا ليس له بهجة كاملة، بل هو أشواق متقدة وأمهات يرقبن الباب مع كل تكبيرة تصدح في المساجد. أما أسيراتنا وأسرانا هناك خلف جدران الإسمنت البارد، فلهم وجع آخر أشد قسوة في ظل عتمة الزنازين. في هذه الحلقة سنستمع وإياكم لتكبيرات من خلف القضبان، لنمشي بين زمنين داخل الزنزانة، زمن كانت فيه الأسيرات يحاولن غزل الفرح من خيوط الأمل قبل الحرب، وزمن آخر استبدت فيه العتمة وسلب فيه من الأسرى كل شيء حتى معرفة الوقت. قبل أن تصبح الأيام كلها بلون واحد كانت هناك حياة في سجن الدامون. كانت الأسيرات يغزلن من الغياب صبرا ويتحايلن على قسوة السجان. كانت غرف الأسيرات تتحول إلى مساحة دافئة تتجلى فيها روح العائلة الواحدة، حيث تجتمع الأسيرات لتقاسم تفاصيل التحضير بروح ملؤها الألفة، ويتشاركن معا في إعداد حلوى العيد البسيطة بما توفر لديهن من مكونات ومواد محدودة، رغبة في استحضار طعم البيوت البعيدة ونكهة الفرح. الأسيرة المحررة أمل طقاطقة تأخذنا بكلماتها إلى ذلك الزمن، زمن كانت فيه الفرحة ممكنة رغم القيد.
1: كنا بنعرف إنه في عيد عن طريق التلفزيون أو عن طريق الراديو، أو إذا كان في زيارة قريبة للأهل يخبرونا إنه متى العيد. هلا كنا لما نعرف متى العيد قبل بفترة نقسم بعض الأسيرات على لجان، مثلا في اللجنة الترفيهية، اللجنة اللي راح تعمل الأكل، اللجنة المسؤولة عن الحلوى إلى آخره. كنا كان إذا في كانتينا طبعا نحاول إنه قبل بوقت بأشهر شهرين أو ثلاثة نقدم طلب لإدارة السجن إنها توفر لنا السميد أو توفر لنا العجوة. طبعا بوفروها بعد معاناة طويلة وبعد ما نقدم لهم كثير طلبات، بس لما يقدموها بقدموها من أردأ الأنواع، يعني أكثر نوع سيء من العجوة وأكثر نوع سيء من السميد بحاولوا إنهم يوفروا لنا بعد كثير من الطلبات. بنحاول إن يعني من لا شيء بنخلق إشي، بنحاول إن نعمل المعمول صح، إن مش زي معمول برا وإن لا في فرن، ولا بنحاول إن نعمل المعمول على البلاطة. سميد سيء، عجوة سيئة وكثير كثير شادة وكثير قاسية. فرغم هيك بنحتفل، بنحاول إن نعيش أجواء العيد. طبعا في الزيارات، الزيارة اللي بتكون ما قبل العيد بنكون مصين الأهل من قبل إنهم يدخلوا، مثلا كل أسيرة تحكي الأهلة يدخلوا لها لبسة جديدة، لبسة مميزة. هاي اللبسة تحطها على جنب حتى إنها تلبسها في العيد. كان في مواقف كثير حلوة بين الأسيرات، مثلا كان في عنا إشي اسمه خزانة العام، كل أسيرة كان بدخل إلها تدخلة ملابس تشيل أجمل إشي وأفضل إشي من عندها وتحطها في هاي الخزانة للأسيرات القادمة جديد. وكان كثير حلو لما الأسيرة اللي تيجي جديد تلاقي كل احتياجاتها موجودة، يعني ما تستنى أنها تم يطلع لها زيارة أو تكون عند بنات، لا في خزانة اسمها عام فيها شامبو، فرشاة أسنان، ملابس، كل ما بتحتاج الأسيرة.
0: ولكن حين يسدل الليل ستاره على السجن في ليلة العيد يهدأ كل شيء إلا قلوبهن. في تلك الساعات الساهرة ينزح الشوق الجارف للأبناء والعائلات، وتصبح الأحاديث همسا عفويا يستحضر وجوه الأحبة وتفاصيل بيوتهن البعيدة. تعود إلينا أمل لتروي لنا شجن تلك الليلة وأسرار السهر خلف الأبواب المغلقة.
1: أنا كنت بفكر إنه طب أنا لو أني مع أهلي، لو أني أنا عايش أجواءهم، لو أني أنا مع أمي وهي بتعمل في المعمول أساعدها معها، أصحى الصبح ألاقي حالي بين إخوتي، أصحى الصبح أنزل على جيراننا أسلم على أختي أسلم على أخوي بحريتي. فكثير كثير سيء، يعني المقارنة كثير صعبة كثير سيئة. غير هيك الاشتياق، يعني بتحسي إنه دائما الأسير أو الأسيرة مشتاق لأهله ومفتقدهم، بس في هاي المناسبات يعني الفقد بصير مضاعف.
0: ومع خيوط الفجر الأولى يولد العيد رغما عن العتمة. تبدأ الأسيرات يومهن بالتكبير والصلاة جماعة، لتبدأ طقوس التزاور والمعايدة من زنزانة إلى زنزانة، مرتديات ثيابهن الجديدة التي نسجن بها كرامتهن.
1: هلأ بنصحى بفتحن الأبواب على الساعة 7 الصبح حتى إننا نصلي صلاة العيد، نكبر التكبيرات، نحكي خطبة العيد. لازم تقريبا قبل بعشر أيام تكون نسخة منها مع الإدارة حتى إنهم يقارنوا إذا في أي كلمة مختلفة، وكنا على هبة الاستعداد ومعهم قوات قمع موجودين في القسم، إذا أي كلمة مختلفة عن الورق اللي معهم إنهم مستعدين للقمع. فبنطلع الساعة 7 بنسلم على بعض، بنلبس جديد، بنقعد بالساحة، بنفرد المصليات، وبتبلش خطبة العيد وصلاة العيد والتكبيرات. بعد ما نأدي صلاة العيد وبعد ما نسلم على بعض وخطبة العيد وإلى آخره والتكبيرات، بيفتحوا لنا تقريبا ساعة زيادة. في الساعة هاي بنروح على الغرف عند بعضنا، ممنوع في الساحة، بنروح على أكبر غرفة في القسم، بنكون محضرين المعمول، بنكون محضرين أنواع الحلو اللي بنقدر إنا نعملها في الأسر، بنكون محضرينها مع القهوة. طبعا بنكون في لجنة مسؤولة عن هذا الإشي بتقدم على الأسرات، بنقعد نتبادل الحديث.

0: لم يكن هذا الفرح المكنون في صنائع الأسيرات هبة مجانية، ولا كانت طقوس العيد تمر دون ثمن، فما كان يسمح به قبل الحرب من احتفال وشعائر كان إنجازا تاريخيا معجونا بالدم والجوع، انتزعه الأسرى عبر إضرابات طويلة عن الطعام ليحموا آدميتهم. نستمع إلى الأسير المحرر رائد عبد الجليل وهو يروي لنا كيف عمد الأسرى حقهم في العيد بالصبر والتضحية.
1: كنا حتى في هذا المكان المظلم كنا نحتفل في العيد، وذلك من خلال أنه إحنا هذا الإنجاز إحنا حققناه من خلال مواجهتنا مع الإدارة اللي كانت ترفض أنه تقيم أي مناسبة لمناسبة إن كان دينية أو وطنية داخل الأسر. ولكن في النضال المستمر منذ تأسيس الحركة الأسيرة وخوضنا مئات الإضرابات عن الطعام ودفعنا فيها أطنان وأطنان من لحمنا وعشرات الشهداء اللي استشهدوا في داخل الأسر

0: ولكن انتزاع الحق لا يمنع غصة القلب، فالحنين لا يعرف القوانين. في تلك الأيام تحديدا يصبح الشوق للعائلة كملح يوضع على جرح مفتوح. كيف يمر العيد على رجال قضوا عقودا بعيدا عن عناق أمهاتهم أو رؤية كبر أبنائهم؟ ينقلنا رائد إلى تلك المساحة الإنسانية الموجعة، حيث يثقل الشوق على مناكب الرجال.
1: يعني الأيام القليلة اللي بنشعر فيها كنا في السجن ووجعه بشكل كبير، وما شكله من حرمان بكل تفاصيله، هو أيام العيد. أيام العيد أو الأيام اللي كان يفترض أن تكون في هذا الوقت بين أهلك، بين تحضن والدتك والدك، تزور خواتك، تزور أخوانك. فكانت هاي اللحظات من أقصى ما يكون، حتى أنه يعني كثير من الأخوة كانوا في هذا اليوم بالذات يتقوقعوا على أنفسهم في هذا اليوم. كان يشعرون بوجع كبير، خصوصا من تزوج وله أولاد وله أحفاد أو كان يتقوقع داخل نفسه في هذا اليوم. كان هذا اليوم يشكل بوجع هذا الأسر، بعمق الألم اللي بيتركه الفراق عن الأهل.
0: وعندما يشرق صباح العيد يحزم الأسرى شوقهم ويقررون عيش الحياة كما في الخارج تماما. يتنقلون بين الغرف، يطرقون الأبواب لزيارة بعضهم، محاكين طقوس صلة الرحم في قراهم ومدنهم، كأن كل زنزانة هي بيت قريب ينتظر التحية. يرسم لنا رائد هذه اللوحة الاجتماعية الفريدة من داخل الأقسام.
1: طبعا شغلات كثيرة اللي كانت تخطر على بالنا في هذا اليوم. أول شغلة هي يعني صباح الخير يا أم، كل عام وأنتم بخير، بوسة إيد الوالدة، بوسة إيد الوالد، وكل ما يحيط فيها هاي من طقوس فلسطينية. وإحنا الشعب الفلسطيني لحتى الآن محافظين جدا على مسألة صلة الرحم، هاي العادات، يوم العيد، زيارة مقابر الشهداء، قبور الشهداء، زيارة عائلاتهم، عائلات الأسرى. كل هاي الأمور كانت تجتمع، كانت يعني تزدحم زي ما بقولوا، في تخلق وجع يعني كبير في هذا اليوم. ولكن أعتقد أنه كان التخفيف في وجودنا مع بعض، لأنه إحنا عملنا طبعة ثانية من ما كنا نقوم فيه بين أهلنا داخل الأسر، حيث مباشرة داخل الأسر بعد ما ينتهي صلاة العيد ونسلم على بعض ونهنئ بعض ونأكل بعض الحلوة. كثير من أيام العيد اقتحمت إدارة السجن وإحنا منصلي صلاة العيد، بسبب أو لآخر قامت بسحب العديد من الأسرى إلى الزنازين. وأعتقد أنه من الأيام الصعبة كانت علينا هي يوم ما قاموا بعزل أخونا وليد دقة صباح العيد ونقله وعزله في الزنازير. وهذه من الأشياء اللي كانوا الإدارة دائما تحاول أنها تكون فيها. كانت في قبل يومة العيد بتجيب 10-15 أسهم نقل من داخل السجن لسجن آخر، فكانت هاي تربك إن كانت الترتيبات، إن كانت مسألة إن أنا يوم العيد منقول على سجن ثاني. وكان هذا بسبب إنه الإدارة السجن بدها تعطيك إنه هذا العيد مش مميز، إن هذا العيد زي أي يوم عادي نستطيع إنه نمارس كل إشي فيه. على بسبعة أكتوبر كان يوم العيد، كان إحنا يوم العيد كنا ندعو الله أن لا يأتي العيد، لأنه كان يتعمد إدارة السجن في العيد الصغير والعيد الكبير، دخلت قوات السجن وقمعت وضربت كل الأسرى كل الأسرة. طبعا منعونا من إقامة، طبعا إحنا في بعد 7 أكتوبر منعونا من إقامة الصلاة العادية. إحنا الصلاة كنا ممنوع نصليها، كنا نصليها على خوف أشخاص يصلوا أشخاص يراقبوا. كانت الأذان طبعا ممنوع منع باتا إنه أي شخص يأذن، حتى الإقامة إذا مر سجان وسمعك وأنت تقيم بالصلاة هذا معناته أنت أعطيته إشارة إنه يدخل إلى زنزان تقوى يعتدي عليه. ولكن كان يوم العيد ومن أفظع الأيام اللي مرت على الأسرة داخل السجون. كان يوم العيد يدخلوا وحدات يقوموا بجر الأسرة، إخراجهم من الزنازين، والاحتفال فيهم على طريقتهم بالعيد، الاحتفال فيهم على طريقتهم في العيد. واليوم بتذكر أحد السجانين اللي سحب أحد الأسرى وقال له إذا إبراهيم ما ضحى في ابنه إحنا بدنا نضحي فيكم، ويدعس على رقبته ويعتدي عليه.
0: ولكن الحرب جاءت فتبدل كل شيء وأغلقت النوافذ كلها. لم تعد المسألة حرمانا من كعك أو مجرد قيد، بل أصبحت محاولة لانتزاع الروح والأدمية. سحب كل شيء من الغرف، الأغطية والملابس، وحتى الوقت. تلك النعمة المجانية التي يملكها كل البشر حرم منها أسرانا. تخيل أن يمر العيد وأنت لا تعرف ساعته ولا يومه، تعيش في زمن معلق لا يقطعه سوى صوت الوجع. ينقلنا رائد عبد الجليل إلى هذه العتمة ليصف لنا كيف بات العيد بعد الحرب.
1: إحنا يوم العيد كنا ندعو الله أن لا يأتي العيد، لأنه كان يتعمد إدارة السجن في العيد الصغير والعيد الكبير. دخلت قوات السجن وقمعت وضربت كل الأسرة. طبعا منعونا من إقامة الصلاة العادية، إحنا الصلاة كنا ممنوع نصليها، كنا نصليها على خوف أشخاص يصلوا أشخاص يراقبوا. كانت الأذان طبعا ممنوع منع باتا إنه أي شخص يأذن، حتى الإقامة إذا مر سجان وسمعك وأنت تقيم بالصلاة هذا معناته أنت أعطيته إشارة إنه يدخل إلى زنزان تقوى يعتدي عليه. ولكن كان يوم العيد ومن أفظع الأيام اللي مرت على الأسرة داخل السجون. كان يوم العيد يدخلوا وحدات يقوموا بجر الأسرة، إخراجهم من الزنازين، والاحتفال فيهم على طريقتهم بالعيد. يعني إشي مش طبيعي، يعني إشي لا تتصوروش العقل.
0: مستمعين الأفاضل، خلف تلك القضبان ليسوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هم قلوب تنبض بالشوق ونفوس ترفض النسيان. لقد حرموهم من الساعة، لكنهم لم يسرقوا دقات قلوبهم نحو الحرية. تكبيراتهم اليوم وإن خرجت همسا من عتمة الزنازين هي صرخة حياة تقول إن القيد سينكسر، وأن العيد الحقيقي قادم لا محالة، يوم تلتقي العيون بالعيون. وقد تحققت آمالنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكل عام وأسرانا البواسل على موعد مع الحرية. دمتم بحفظ الله تعالى ورعايته، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. ارتفعت حصيلة أو عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية إلى 10 شهداء، بينهم 4 أطفال، وأصيب 18 آخرون. كما استشهد مواطن آخر 31 عاما متأثرا بجرحه قبل يومين إثر استهداف الاحتلال منطقة غرب الزويدة وسط قطاع غزة. هذا ارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش لعدة بلدات وقرى في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله صباح اليوم وجابت شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أطلقته سلطات الاحتلال أمس باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال. أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على قائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئة إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع، من بينها مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. في لبنان استشهد 6 مواطنين فجر اليوم في قصف الاحتلال مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن غارة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية في بلدة عدلون قضاء صيدا، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها لمطار بندر عباس فجر اليوم. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس في محافظة هرمزغان الإيرانية، متوعدا بهجمات أخرى. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. وبيّن روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. يصادف اليوم الخميس الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق.

0: الموثق. سيدتي سادتي، كانت هذه هي النشرة الموجزة، تحية وإلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

صوت فلسطين يقدم برنامج دليل العيد، إعداد وتقديم ابتهال فطيمي، هندسة إذاعية محمد سبعني. هنا صوت فلسطين. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات دليل العيد، وبها نتحدث عن كيف نعيش أجواء عيد الأضحى وما فضل الأضحية. يعد عيد الأضحى المبارك من أعظم الأعياد عند المسلمين، فهو عيد الفرح والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. وفي هذه الأيام المباركة تعيش الأسر المسلمة أجمل الأجواء الإيمانية والاجتماعية، حيث تمتلئ القلوب بالسكينة والمحبة وتعم البهجة البيوت والشوارع. ويبدأ استقبال العيد بالاستعداد الروحي، فيكثر المسلمون من الذكر والتكبير وقراءة القرآن والدعاء، خاصة في أيام ذي الحجة المباركة. ويعد يوم عرفة من أعظم الأيام، فيصومه المسلمون طلبا للأجر والمغفرة. ومن أجمل ما يميز أجواء العيد صلاة العيد، حيث يجتمع الناس في المساجد والساحات، وتعلو أصوات التكبيرات في مشهد يشعر المسلمين بوحدتهم وترابطهم. وبعد الصلاة يتبادل الناس التهاني والدعوات بالخير والسعادة، كما يعيش الأطفال فرحة العيد من خلال اللباس الجديد والزيارات العائلية واللحظات السعيدة التي تبقى ذكرى جميلة في قلوبهم. وتحرص العائلات على زيارة الأقارب وصلة الرحم، فيسود التسامح والمحبة بين الجميع. وأما عن فضل الأضحية وأثرها في حياة المسلمين، حيث تعد الأضحية من أعظم الشعائر الدينية التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي مظهر من مظاهر الطاعة والإيمان والتسليم لأمر الله عز وجل. وتحمل الأضحية في معانيها دروسا عظيمة في التضحية والعطاء والتكافل، لذلك احتلت مكانة كبيرة في قلوب المسلمين على مر الزمان. وترتبط الأضحية بقصة إيمانية خالدة، وهي قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ومن هنا جاءت شعيرة الأضحية لتذكر المسلمين بمعاني الإخلاص والصبر والتضحية في سبيل الله. فالمسلم عندما يقدم أضحيته فهو يعلن بذلك محبته لربه واستعداده لطاعته والتقرب إليه بكل ما يملك. وقد حث الإسلام على الأضحية، واعتبرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال في أيام العيد، فكان يضحي كل عام ويبين للناس فضلها ومكانتها. والأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع إليها سبيلا، وفيها أجر عظيم وثواب كبير. وللأضحية فضائل كثيرة، فهي أولا تعبير صادق عن التقوى والإيمان. فالله تعالى لا ينظر إلى اللحوم والدماء، بل ينظر إلى صدق النيات وإخلاص القلوب. فالمعنى الحقيقي للأضحية هو التقرب إلى الله بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح. ومن فضل الأضحية أنها تعلم المسلم معاني العطاء والبذل، فعندما يقسم المضحي لحم أضحيته بين أهله وأقاربه والفقراء والمحتاجين، فهو ينشر الفرح ويدخل السرور على قلوب الناس، خاصة الأسر الفقيرة التي تنتظر هذه الأيام لتشعر بفرحة العيد. كذلك تسهم الأضحية في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فيشعر الغني بحاجة الفقير، ويعيش الجميع أجواء المحبة والرحمة والتراحم. وهذه من أجمل القيم التي دعا إليها الإسلام، حيث يسود التعاون والمودة بين الناس. ولا يقتصر أثر الأضحية على الجانب الاجتماعي فقط، بل يمتد إلى الجانب النفسي والروحي، فهي تربي المسلم على الصبر والإخلاص

وحسن الظن بالله، وتذكره بأن الحياة الحقيقية هي في طاعة الله والتقرب إليه، كما أنها تغرس في النفوس معاني الرحمة والإحسان وحب الخير للآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا في الأضحية أنها تعلم الأجيال قيم الدين وأخلاق الإسلام، فالأطفال عندما يرون آباءهم يؤدون هذه الشعيرة يتعلمون معاني الطاعة والعطاء ومساعدة الفقراء، فتنشأ في نفوسهم روح الإيمان والمحبة والتراحم. وقد جعل الله للأضحية وقتا محددا يبدأ بعد صلاة العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق، ليعيش المسلمون هذه الأيام في ذكر وشكر وفرح وطاعة. وينبغي للمسلم أن يؤدي أضحيته بنية خالصة وقلب مؤمن مبتغيا رضا الله وثوابه. وفي الختام، تبقى الأضحية شعيرة إيمانية عظيمة تجمع بين الطاعة والتقوى والعطاء والتكافل، وتذكر المسلمين بمعاني التضحية والإخلاص وحب الخير. وما أجمل أن يعيش المسلم هذه الشعيرة بقلب مؤمن وروح محبة للخير، لينال رضا الله وينشر الفرح والسعادة بين الناس. فكل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار ترتفع إلى 910 شهداء والإصابات إلى 2747. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش عدة بلدات وقرى في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي والتسوية الحقوق الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أطلقته سلطات الاحتلال أمس باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها قوات الاحتلال. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع وهيئات عدة من ضمنها مصلحة سجون الاحتلال. استشهد 6 لبنانيين فجر اليوم في قصف مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يدين انتهاكات الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها مطار بندر عباس فجر اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. الهيئة العامة للمعابر والحدود تدعو المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده تصادف هذا اليوم. الطقس أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. كل عام وأنتم بألف خير، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في الثالث عشر من شهر أبريل من العام الماضي قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة كانت تقل عددا من الشهداء أو عددا من الشبان. هؤلاء الشبان هم إخوة أشقاء، ستة من الشبان استشهدوا دفعة واحدة وفي ضربة واحدة. أكبرهم عمره 37، أصغرهم عمره 13. جريمة اهتزت لها كل أنحاء قطاع غزة، بل أن اهتز لها العالم. كيف لستة أشقاء دفعة واحدة أن تقتلهم آلة الحرب الإسرائيلية؟ أي قلب هذا الذي تحمل سماع مثل هذا الخبر؟ فضول الشارع وعلى السوشيال ميديا وعبر الأخبار والناس حديث في ذلك اليوم، أن كيف لأهل هؤلاء الشهداء، كيف لوالد الشهداء، كيف لوالدة الشهداء أن يسمعوا مثل هذا الخبر في صبيحة ذلك اليوم؟ ذهب هؤلاء الشهداء أو هؤلاء الشبان إلى أماكن عملهم. كيف سمع والد الشهداء الخبر؟ أي قلب هذا الذي تحمل سماع ذلك الخبر؟ دفعة واحدة؟ أي قلب وأي عقل؟ من الذي تجرأ وأبلغ والد الشهداء بأن أولادك دفعة واحدة قد استشهدوا؟
3: كل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني كله بخير. ولاد الستة تم استهداف السيارة هم فيها، الله يرحمهم. هذا فضل وكرم من رب العالمين، اصطفاهم ربهم. الحياة تبعتنا انقلبت كليا. الناس بتقول لك الأيام بتنسي، بالعكس في حالتي أنا بالذات اليوم اللي بيجي بفتح الجروح أكثر من الأول. لما بمر عيد الأضحى بيستد الواحد بتذكر الأواقف هذه، بتفتح الجروح من أول وجديد. بقول لهم انتم مش خساره في ربنا، انتم مش احسن من شعبنا.
2: حديث اكثر وتفاصيل اكثر معنا الاستاذ ابو محمد امهادي، وهو والد الشهداء السته. اهلا وسهلا بك ابو محمد، وكل عام وانت بخير.
3: اهلا وسهلا بك، ربنا يعيد علينا وعليكم بالخير والهدف البال ان شاء الله. كل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني كله بخير، وان شاء الله العام القادم بيكون اهل غزه اهل فلسطين كلهم في وضع احسن من اليوم.
2: ابو محمد، الشارع كما ذكرت في المقدمه في ذلك اليوم وحتى اليوم عندما تأتي سيرة الشهداء يقول كيف لوالد الشهداء والدة هؤلاء الشهداء كيف تلقوا كيف كان وقع هذا الخبر على ما سمعهم في صباح ذلك اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح ذلك اليوم كان يوم أحد 13/4/2025 بالعادة كباقي الأيام بلادي بيعملوا في مطبخ لهم الصبحيات بعد صلاة الفجر صلوا الفجر نقعد ساعة زمن عمل مطلع الشمس تبدأ تفتح النهار نقعد نفطر مع بعض بس يعني بنتناقش هيك شوية في الأمور العمل وبنمزح مع بعضنا الأولاد وبنعاكس بعضنا نفس البرنامج كان يوميتها وتسهلوا طلعوا تقريبا الساعة 7 وجهوا إلى عملهم. أنا قمت صليت الضحى مدد على التخت قاعد لسه إلا خالهم بتصل على بنت أخته لأخت الشباب اللي استشهدوا نقول لها يا خال أخوتك في البيت ولا وين؟ والله يا خال طلعوا على عملهم قال كلهم قالت كلهم نبرة صوته مش مزبوط حسيت قال إيش في يا خال؟ قال هو أنا أبوك يا سوي هي موجود في الأوضة قال أعطيني إياه كيف حالك أبو مهند؟ مش بالعادة يعني الساعة 7:08 الربع يتصل مش بالعادة خير إن شاء الله إيش ما جداش لعله المانع أخي إيش في اتصال؟ لا بقول الأولاد استشهدوا بقول له كلهم أولاد كلهم استشهدوا قال أي نعم أولاد الستة تم استلاف السيارة هم فيها الله يرحمه.
2: أنت وددت أن يقول لك أن اثنين استشهدوا أو ثلاثة مثلا استشهدوا
3: اثنين ثلاثة وقعت قلت إن لله وإن لله لا حول قوة إلا بالله ومع ذلك ما كنتش الخبر ما كانش عندي إنه يقين أولادي ستة مستشهدين لأن استودعتهم رب العالمين وإن شاء الله عند ربهم يكون أحسن طلعت على المستشفى على حتى وأنا رايح على المستشفى رغم إنه خبر شبه مؤكد لأنه بدوا الناس توافد على البيت ويأكدوا الخبر اللي كان عندي أمل لو واحد في مليون إنه ألاقي واحد أو اثنين مصابين حاجة محتاج زي هيك لكن الحمد لله رب العالمين وصلنا المستشفى لهم الستة مستشهدين الحمد لله رب العالمين هذا فضل وكرم من رب العالمين اصطفاهم ربهم ما كان بيدي أن أحتج على قضاء ربي فبالتالي سلمت أمري إلى الله والحمد لله رب العالمين.
2: طيب أبو محمد كيف تغيرت تفاصيل يومك وأيامك وحياتك هنا في البيت في الشارع بعد هذا الغياب؟
3: الحياة تبعتنا انقلبت كليا لما كان الأولاد موجودين الحمد لله كلهم يعني الأربعة الخمسة خريجين جامعات عبد الله كان يقضي لي معظم الشباب الصغير اللي هين الكبار أي مشوار أي شيء أقول له يا بروح سوي يروح يعملوا لي إياه وأنا في البيت قاعد مرتاح اليوم مسؤولية بيت أولاد ابني صارت في رقبتي بربيهم أنا كأني بربي الحين أولادي من أول وجديد بعد عمر 60 سنة تبدأ حياة جديدة خلفة جديدة بمشاكلها الطفل إذا مرض في الليل بتاخده على المستشفى أنت بالسوق بتروح عليه أنت أي غرض تحتاجه البيت كله أنت لازم تأديه لأنه ما في حدا سد في المنطقة هذه كل هذا أثر في حياة البنات خلال الأمور هذه أي عم تعمله تتذكر فيه اللي كان يعمل لك إياه بنفتح الجروح من الجديد والمأساة بتبدأ من أول جديد يعني الناس بتقول لك الأيام بتنسي بالعكس في حالتي ما أعرفش في حالتي أنا بالذات اليوم اللي بيجي بفتح الجروح أكثر من الأول يعني ممكن في أولها كان الأمور يعني ممكن الناس بتواسي الواحد بيقول ما كانش بحجم يعني المأساة الحقيقية في الحياة اللي بعد بمارسها يوميا صرت إنه أنت الكل كبيرة وصغيرة سواء مسؤول عنها هذا عبء كبير إنسان بعد 60 يتحمله صعب عليه الكل.
2: عندما تدخل البيت أبو محمد، ما هي الذكريات التي تتبادر إلى ذهنك؟
3: اللهم صل على سيدنا. يمكن لاحظت أن جاءت داخل حط صوت بلد في المدخل. لما أنا كنت أدخل البيت كان في عند عبد الله هذا الصغير، زي ما تقول نتبرح نفاكة البيت دائما. يابا لما نطالع وين رايح، وانت جاي بحاجة معك يابا. لما باجي أولا بتطلع يابا وين جبت الحاجة لي، ما بجيب روح ما جيبوش، يكون يعني واصدق معي يعني يا ابني مش كل وقت، وانت عارف الفلوس مش كل وقت، وبنضحك معه وتمشي الأمور. كانوا الأولاد الكبار محمد أحمد محمود بالعادة بيجوا أصحاب أسر يعني مستقلين. مثلا أي واحد فيهم كان يشتري شغلة لبيته نذكرنا فيها، جاب سبع موز تفضل يابا، فاكهة تفضل يابا، اللي ولودته. مع مر الأيام

0: تبدا الحياه بتشعر انه انت صدت انه ربنا رضى عنك واستقريت. يعني مش والله في الفتره الاخيره ما كنت يعني الحمد لله ربنا اعطاني اكثر ما بستحق. عندي استقلال في بيت مستقل، عندي اولاد ما شاء الله عليهم خلصوا جامعات اعلى درجات، دكتوراه في الهندسه احمد الله يرحمه، محمد كمان شهادتين، شهادة هندسة بحرية وشهادة رياضيات، محمود ماجستير محاسبة، زكي محاسبة، مصطفى اي تي. يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في حقهم، هم مقصروش في حقنا. فحسيت انه الرسالة تبعتي تقريبا اديتها، فجاء وقت الراحة الي، جاء وقت الراحة لأجل ثمار اللي زرعتها على مدار 40 سنة. لكن الحمد لله إرادة ربنا فوق كل شيء، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عوض خير، ويكون إن شاء الله هم في الجنة وبيأخذونا إلها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب، ونحن في شعائر عيد الأضحى بالتأكيد كانت هناك لحظات رائعة، كما كل عائلة وأسرة فلسطينية في قطاع غزة كنت تقود أبنائك إلى صلة الأرحام مثلا، كنت تقود أبنائك إلى الضحية. ما هي الذكريات في هذه الأيام؟ ما الذي تتذكره مع أبنائك من صغيرهم إلى كبيرهم؟
0: في العادة في عيد الأضحى الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله وكرمه، لازم نضحي كل عام، كنا نضحي. في العام اللي قبل الحرب الحمد لله ضحيت أنا ومحمد وأحمد. في العادة يوم الأضحية كلنا بنروح، أنا والولاد بنروح في عند خالهم مكان واسع، نجيب ناكل الجزار، بذبح الأضحية وبقسمها وبزبطها كل حاجة. لما بمر عيد الأضحى بنستد الواحد بتذكر الأواقف هذه، تفتح الجروح من أول وجديد. لو عادت الأيام وضحينا، مين اللي حيقوم بالمهام هذه؟ هذه صعبة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا إن شاء الله حيكرمنا، حيدينا الصحة، حتمشي الأمور بإذن الله.
1: لو استطاع أبناؤك سماعك الآن ماذا تقول لهم؟
0: أقول لهم أنتم مش خسارة في ربنا، أنتم مش أحسن من شعبنا، كل الشعب ضحى، وإن شاء الله التضحية هذه تروح ببلاش، ربنا سبحانه وتعالى حيعوضنا عوض خير إن شاء الله. وبتمنى أن ربنا هيك يجمعنا فيكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله في مستقر رحمته، ويغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله، وتكونوا في موقع ومكان أفضل من اللي كنت فيه ألاف المرات.
1: كلمة تقولها لأهالي الشهداء، لأمهات الشهداء، وأنت فقدت 6 من الأبناء، يعني شيء لا يصدق صدقا.
0: رسالتي لكل شعب فلسطين، لأهالي الشهداء بالذات، لكن لكل الشعب فلسطيني، سواء أبنائي أو أبنائكم، كلنا أبناء الشعب. هذه أمانة ربنا أعطانا إياها، مش من حق أي إنسان أنه يعترض على من صاحب الأمان لما يستردها. فبالتالي أي شهيد نحسب عند الله شهيد، وربنا إن شاء الله بغفر له، حيكون في مكان أفضل من الدنيا مليون مرة. هذا ذخر إنه إن شاء الله في الجنة بيستنونا إن شاء الله، يأخذوا بيدينا يدخلونا الجنة. هذا فضل ونعمة من رب العالمين، مش كل إنسان بيحصل عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي الشهداء اصطفاء. لو لاحظنا الشهداء نظرنا على صفاتهم، على سيرتهم الذاتية، حتجدهم أفضل الموجود في قطاع غزة. ناس من خيرة الشباب، من خيرة الناس اللي استشهدت. فبالتالي بإذن الله، بإذن واحد أحد، يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ودخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا فخر إنا. الفراق صعب لا شك، كل إنسان قد ما تحكي عن حجم المعاناة، حجم الألم اللي داخله ما بتقدر توصفه، لكن إرادة ربنا يجب أن تنفذ. ما في حدا يعترض على حكم ربنا، لأنه في الأول وبالآخر هذه حياة وآخرها موت، انتهاء. يموت بشرف شهادة ينولها ولا يموت في مشكلة أو يموت في مكان حتى ما أمر طبيعي يموت فيه. لا والله شهادة أشرف، ترفع الرأس، شهادة بتنولك إن شاء الله مغفرة عند رب العالمين، وبتغفر لسبعين من حبابك من من من من واجبت عليهم النار. يعني سبعين شخص من الناس اللي بتعرفهم وجبت لهم النار، بتروح تغفر لهم الشهيد وبياخذهم. ايش بدنا احسن من هيك؟ فربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيك يكون متقبلهم شهداء، وما دون ذلك الامر هين يكون.
1: وانت تمثل واحد من عشرات الاف الناس الذين فقدوا والذين تألموا والذين حلت عليهم الكارثة، هل تشعر أن العالم سمع وجعكم كما يجب أن يكون؟
0: بالعكس، أكثر شيء بحس بنفسنا وبنشعر فيه بالأسى والحزن إنه العالم كله متكالب على الشعب الفلسطيني. العالم كله ما في حد أنصف الشعب الفلسطيني. مع كل أسف، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصفنا ويعيد لنا حقنا.
1: أشكرك أبو محمد جزيل الشكر، نتمنى دائما أن تكون بخير وأن يكون الصبر حليف لقلبك. شكرا جزيلا، كل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بألف خير، بارك الله فيكم، بتمنى لكم دوام تقدم والرفع إن شاء الله، وتبسطوا مش بس صوت أبو محمد، صوت الشعب الفلسطيني كله للعالم كله، وربنا يقدركم على هذه المهمة، لأن هذه المهمة صعبة جدا. اليوم الإعلام هي الوسيلة تبعتنا الوحيدة باقي في وسيلة الإعلام، أنه توصلوا هذا الصوت للعالم كله، لعل وعسى يصحى ضمير العالم يوم من الأيام ويعرف أنه في شعب مظلوم وينصفه. بارك الله فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول أيضا للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بخير وكل عام وأنتم بألف خير.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين سادتي سادتي نشرة الرابعة المفصلة. البداية بالعناوين. 16 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,819 شهيدا و 172,894 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين/أول أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيدا و 39 إصابة. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين/أول أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 922 وإجمالي الإصابات إلى 2786 إصابة، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. نصب مستوطنون كرفانات إضافية في منطقة جبل عبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش طالت عدة بلدات وقرى في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. وفي القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة. وأشار فتوح إلى الدور التاريخي للمؤسس أحمد الشقيري في وضع أسس المنظمة، مشيدا كذلك بدور الشهيد ياسر عرفات في تعزيز مكانتها الدولية والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، مؤكدا أن محاولات استهداف المنظمة فشلت أمام تمسك الشعب الفلسطيني بها. وشدد فتوح على أهمية تجديد الشرعيات عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الحرب والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان المجتمع الدولي إلى التعامل مع مشروع نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أطلقته سلطات الاحتلال أمس باعتباره جزءا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال. وقال شعبان إن إطلاق سلطات الاحتلال هذا النظام يكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية لفرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة. أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، من بينها مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. في لبنان استشهد 6 مواطنين فجر اليوم في قصف مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن غارة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية في بلدة عدلون قضاء صيدا، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها تجاه إيران ودول المنطقة ردا على استهدافها لمطار بندر عباس فجر اليوم. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية
ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس في محافظة هرمزغان الإيرانية متوعدا بهجمات أخرى. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران.

بيّن روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. في حالة الطقس، أخيرا يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 16 شهيدا في قطاع غزة خلال 48 ساعة. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان، وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم العيد يجمعنا، إعداد وتقديم سحر الترتير.
2: العيد يجمعنا، كل عيد وأنت لنا العيد والوطن. ها نحن نقف بين يديك هذا الصباح وهذا المساء، كما في كل وقت نمد أيدينا إلى السماء، وبكل إيمان وخشوع نصلي لله في عليائه، سائلين إياه جل جلاله أن يطلق سراحك من بين براثن الاغتصاب والاحتلال، تعود لنا كما كنت على مدى الأيام، أن يمن علينا بنعمة الرجوع إلى مغانيك، أن تكتحل عيوننا ببهاء طلعتك الأبية وشموخ جبينك الوضاء، أن تكبر أجيال أطفالنا في أحضانك وتكبر بهم، يومها تصبح كل أيامنا وليالينا أعيادا وأعراسا. كل عيد وأنت لنا العيد والوطن، أيها الشامخ الجبين، مكلل أنت بغار الكبرياء، معطر بأريج الإباء، رائحة التاريخ فواحة الشذا، تتسامى من ذرات ترابك أمجادا، تضيء فضاءات أيامك السابحات في العلا، أيها العاشق لون الحرية، راية ترفرف في سمائك وشعلة خالدة من إضاءاتك، لأنك عشق تتحدى الانطفاء، تنتفض جوارحك على كل يد غارقة بالإثم، تمتد لتسرق ألوان طيف رؤياك وتدفنها في غياهب النسيان والظلام، فأنت العيد أيها الوطن. كل عيد وأنت لنا أيها الوطن، الساكن في وجدان إنسانك والمسكون فيك هذا الإنسان، ما زال عشاقك يدخلون محرابك أفواجا أفواجا، يرتلون لك أنشودة الحرية، هاماتهم ترنو إلى السماء بكبرياء، تتوج جبين زمانك وتقيم أعراسا لعيد حريتك الموعود، ويومها تسترجع الأعياد لونها المصبوغ بالحرية، المتفيئ ظلاله المجد والفخار. العيد يجمعنا، وإلى هذه الزاوية المؤسسات الوطنية. إذن وهذه الإطلالة حول المؤسسات المجتمعية، نصل إلى جمعية اللد الاجتماعية حتى نلتقي رئيس هذه الجمعية السيد كريم أبو رداحة، وهو يرافقني الآن عبر الخط الهاتفي. طبعا لابد أن نسلط الضوء حول عمل هذه المؤسسة المجتمعية وكيف تؤثر إيجابيا على يعني أفراد من ينتمون إلى هذه الجمعية أو حتى المجتمع المحلي. كريم، امتى تأسست جمعية اللد الاجتماعية الخيرية وشو أهدافها وشو التطلعات من حول تأسيسها؟
3: بدي أشكركم جدا على اهتمامكم في هاي المؤسسة أو هاي الجمعية اللي أصبحت مؤسسة هادفة وتقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع المحلي في بتونيا وخارج بتونيا، فهي الجمعية اليوم أصبحت ركيزة أساسية في مجتمعنا اللي دائما تواكب كل أهلينا المتواجدين في بتونيا وخارج بتونيا من اللد وغير أهل اللد. هاي الجمعية اللي تسمى بجمعية اللد ولكن هي تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع. وإذا أنا بدي أوضح أكثر، الجمعية تقدم خدمات ل10% من أهل اللد وتقدم 90% من خدماتها لكافة أبناء وطننا الحبيب.
2: يعني فيما يتعلق بطبيعة هذه الخدمات، يعني على مدى يعني تعتمد الجمعية من توفير هذه الخدمات؟ هل فقط من المساهمين، من المتبرعين، من رسوم ممكن تكون سنوية أو غيرها؟ يعني حتى نطلع على طبيعتها، أو حتى ممكن تكون على شكل هبات أو منح أو غيرها.
3: يعني أحكي لك بصراحة، إحنا في الجمعية بنعتمد على كل الواردات اللي بتيجي للجمعية سواء على تبرعات مادية أو عينية.
2: نعم.
3: بصراحة بتكون، بديش أبالغ كثير، تكون يعني أكثر من 99% من أهل وأبناء اللد المقتدرين.
2: نعم.
3: يعني إحنا ما بنتوجه ولا لأي مؤسسة رسمية أو غير رسمية إنهم يقدموا لنا أي تبرعات للجمعية. فالجمعية تعتمد على تبرعات سخية من أهل اللد ومن خلينا نحكي من أصحاب الشركات وأصحاب الناس اللي عندهم إمكانية مادية كثيرة من أهل اللد. فهدول هم يعني أحكي لك بصراحة متكفلين بكافة مصاريف الجمعية. والجمعية بحكي لك بصراحة، إحنا عنا مثلا في الجمعية عنا كفلانين ما يقارب 251 يتيم، وبنقدم لهم إحنا يعني بما يشابه رواتب شهرية. أي نعم صحيح إنه هي المبالغ يعني مش مبالغ عالية جدا، مبالغ قليلة جدا يعني، أو خلينا أحكي بالمتوسط إنها بتكفي ليتيم. إحنا طبعا كفلات الأيتام عندنا بتكون من عمر سنة لعمر 15 سنة. بعد ال 15 سنة إحنا بنطلعه من الكفالة، لأنه يعني لما يفوت على 16 بصير هو عنده اعتماده على ذاته أو على شخصه. هلا إحنا الكفالات اللي بنقدمها يعني بتكون كفالة بتمنح هذا اليتيم إنه يعيش، خلينا نحكي على مستوى إنه تواجده في المدارس، إنه يتعيشه زيه زي باقي الأطفال اللي بكون لهم أب وأم. فإحنا لما بنقدم له هاي الكفالة اللي أنا يعني أحكي لك تتراوح ما بين 150 ل 300 شيكل شهريا، إذا أنت بتقدميها على 30 يوم بتطلع عنده يمكن 10 شيكل. فأنا بشوف أنه مثلا طالب من صف أول لصف عاشر يعني يمكن 10 شيكل بتكون تخليه متوازي بأي طفل يمتلك أب وأم.
2: ما يتعلق ب يعني الأيام الفضيلة في الأعياد، ودائما نقول على المحبة وعلى العمل الخير التي يكثر أيضا فيها هذا النوع من الكفالات أو الأضحيات أو غيرها. ما يتعلق بعيد الأضحى المبارك، كيف تتسم عمل الجمعية بهذا الأيام الفضيلة؟ وبنفس الوقت ما يتعلق بالأيتام أو يتعلق بالأسر، كيف تستفيد من هذه الأضحية؟
3: من خلال منبركم اليوم بدي أحكي لكل أمتنا العربية والإسلامية وأخص بالذكر شعبنا الفلسطيني بالتهاني بعيد الأضحى المبارك، وأحكي لهم كل عام وإنتوا بخير، وإن شاء الله العيد القادم يكون في ساحات الأقصى محررة إن شاء الله. بنتواصل مع ما يقارب أكثر من 350 عائلة معوزة للجميع إنه يوقف جنبهم. هدول الأطفال الأيتام اللي فقدوا أعز ما يملكوا عليهم آبائهم، اللي منهم عدد كبير قدموا حالهم شهداء من أجل قضيتنا ومن أجل فلسطين. فهؤلاء الأيتام بيستحقوا الالتفاف حولهم، مش بس من جمعية اللد ومن المؤسسات اللي بتدعم هاي الشريحة المهمة من أبناء شعبنا. أنا بتمنى على الجميع إنه الكل يوقف ويساهم في توفير كل ما يلزم لهؤلاء الأطفال اللي عن جد لازم يكون إلهم، وهم إلهم مكانة خاصة في قلوب الجميع. الحمد لله يعني أهل الخير، أهل الخير صار.
2: نعم طبعا وجود هذه الجمعية مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا في بيتونيا، لكن هذه شراكة مجتمعية مع مؤسسات أيضا مجتمعية عديدة في بيتونيا أو حتى في رام الله والبيرة. حتى نطلع أكثر على طبيعة الشراكات أو حتى كمان شراكات خارج فلسطين أيضا سيد كريم أبو رداحة، يريد نطلع عليها كمان.
3: يعني احنا احكي لك الصراحة على مستوى بيتونيا، يعني احنا بنعتز وبنفتخر انه احنا احد المؤسسات اللي هي بتشتغل تحت سقف بلدية بيتونيا لجنة زكاة محافظة رام الله والبيرة. فاحنا بصراحة هاي اولوياتنا واهم شراكة بتكون بيننا وبين بلدية بيتونيا. اما احنا اذا بنحكي على شراكات ثانية، احنا يوجد لنا شراكات ثانية كثير مع جمعيات ومؤسسات من اللي إلها دور في خدمة هاي الشرائح المهمة في وطننا الحبيب، وإن شاء الله الأيام الجاية يكون إلنا شراكات أكثر، وإحنا قاعدين بنشتغل بصراحة إحنا يكون إلنا شراكات حتى خارج الوطن. يعني إحنا في عنا من أبناء اللد وغير اللد بيعيشوا في بلاد المهجر في الولايات المتحدة وفي الأردن و في عدة بلدان، إن شاء الله إنه يكون إلنا تواصل بيننا وبينهم في الأيام القادمة، على الرغم إنه إحنا بيننا شراكة بيننا وبين جمعية اللد كمان في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذن أكيد يعني هذه الشراكات عم بتأثر إيجابيا على طبيعة هذه البرامج المتعددة مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا، الجميع يستفيد من معظم هذه البرامج خاصة ما يتعلق بكفالات الأيتام. طبعا برامج المرأة لها طعم آخر في جمعية اللد لحرصكم مش الأسبوعي على هذا التجمع وعلى وضع خطط بنفس الوقت على بحث لاحتياجات النساء أيضا، فهذا اللي بيميزكم عن غيركم إنه في استمرارية بوجود النساء داخل جمعية اللد الاجتماعية. يعني لابد أن نشكرهم أول، نقول لهم يعطيهم ألف عافية، وهم كمان يعني لهم هذه البسمة المجتمعية الواضحة والمشاركة الفاعلة فيما يتعلق بمناسباتنا الاجتماعية ومناسباتنا الوطنية. أكيد كريم إلك يعني هيك لمسة منهم، تحكي لنا شو عم شو بعملوا، شو بخططوا، كيف بيحضروا برامج للاجتماعات الأسبوعية اللي عم بتحضروا لها دائما، خاصة فيما يتعلق بتحضيرات عيد الأضحى المبارك.
3: يعني أنا بدي أحكي لك بصراحة، ناس كثير بتطلع من عبر إذاعتكم والإذاعات الثانية وبقولوا إنه المرأة ثلثين المجتمع، والله أنا صار عندي قناعة إنهم هم أساس المجتمع وأكثر من ثلثين المجتمع. بصراحة إنه المرأة يعني هو جزء يعني عظيم مننا، فأنا بقدم لهم كل الاحترام وكل التقدير لكل المرأة الفلسطينية، لماجدات فلسطين، لأسيراتنا خلف القضبان. أنا ببعث لهم كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير، لأنه بالفعل إنه إحنا ننحني احتراما وتقديرا للمرأة ولكل نسائنا في هذا الوطن. ولكن أنا بدي أنا هيك أوجه النظر شوي للجمعية عنا. إحنا من أساس الجمعية لجنة المرأة، لجنة المرأة عنا في الجمعية لجنة نشيطة جدا وصاحبة إنجازات كبيرة جدا. لجنة المرأة اللي زي ما أسلفتي أنت قبل شوي، لجنة المرأة إلها عنا في كل يوم ثلاث وبدون استثناء إلهم نشاط داخل الجمعية وإلهم تواجد كبير، والكل بيعرف إنه لجنة المرأة في جمعية اللد طبعا بقيادة أختنا الماجدة وسام الفار إمشادي اللي هي صاحبة نجاحات كبيرة في جوا الجمعية من خلال المرأة وتواجد المرأة. يعني إحنا عندنا كل يوم ثلاث في لقاء للجنة المرأة، لقاء توعوي مع إخوتنا في الشرطة، لقاء مع إخوتنا في الدفاع المدني، لقاء مع إخوتنا من وزارة الزراعة. يعني إحنا في هذا الموضوع إلنا تواصل كبير مع كل وزاراتنا ومؤسسات السلطة. فهي لجنة المرأة إلهم نجاحات كثيرة، إلهم تواجد دائم في كل أنشطة محافظة رام الله والبيرة. وإحنا أنا كمان دونبست كثير انه عطوفة دكتورتنا اللي احنا كلنا بنحبها وبنحترمها دائما بتحكي انا بنبسط بوجود لجنة المرأة في جمعية اللد، هذا الجيش النسوي الرائع في جمعية اللد، فانا بعتز وبفخر في هاي اللجنة، واكيد لهم بصمات ودور كبير في الوصول لكل البيوت المعوزة وبزوروهم وبيطلعونا بتقارير رسمية عن احتياجاتهم، وإحنا بنحاول من خلال لجنة المرأة وتواصلنا مع المؤسسات الداعمة إنه إحنا نقدم كل ما بنقدر من أجل رسم البسمة على وجوه عائلاتنا المعوزة وأطفالنا الأيتام. وأنا كمان مرة بدي أشكركم أنكم بتسلطوا الضوء على هاي الشريحة المهمة من أبناء شعبنا.
2: أكيد على المحبة واليوم السعيد والبهجة، خاصة أيام عيد الأضحى المبارك، ونقول العيد يجمعنا. كنا مع هذه المؤسسة المجتمعية جمعية اللد الاجتماعية في بيتونيا، ورئيس هذه الجمعية السيد كريم أبو رداحة، تحياتي دائما لك، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

وفي الختام أيضا نقول كل عيد وأنت لنا يا وطن الجرحى، روت دماؤه ثراك العطشان لمطر الحرية، وهل إلا دماء جراحك مطر الحرية ينهمر مدرارا على مغانيك جبلا سهلا رابية واديا، وهل غير دماك جراحك تحمل الربيع إلى ربوعك فيتجذر زيتونك ويشمخ صفصافك ويشتعل ترابك من العشق والياسمين. كل عيد وأنت لنا يا وطن الأسرى، تمردوا على قيود عبودية الزمان، أسراك أيها الوطن الأسير وهبوك شبابهم مهرا لعرس حريتك، تحدوا المستحيل، ركبوا الأهوال، شقوا غبار الموت والدمار، وها هم الآن خلف القضبان يطرزون لك من عنادهم وشاح كبر، وينضمون لك من إصرارهم مسبحة الحرية، ويرسمون لغدك من سنة محياك شمسا لا تغيب. كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج العيد يجمعنا، الإعداد والتقديم سحر الترتير، هندسة إذاعية مهند غعدان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، هذا موجز لأهم الأخبار. 16 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ترتفع إلى 72,819 شهيدا والإصابات إلى 172,894 إصابة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. مستوطنون ينصبون كرفانات إضافية في منطقة جبل عبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استعمارية. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش في عدة بلدات وقرى بمحافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطوباس. السيد الرئيس يبعث برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية.

الدبلوماسية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة التي شكلت الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منذ تأسيسها. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. 6 شهداء في لبنان فجر اليوم في قصف مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب البلاد. الهيئة العامة للمعابر والحدود تدعو المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. في حالة الطقس أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية حر نسبيا في بقية المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بدوابيح.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وشعبنا الفلسطيني بخير وسلام. أعان الله أهلنا في غزة على ما يكابدونه من وجع مزمن وجروح ملتهبة تأبى الشفاء بسبب حرب الإبادة التي لم تنتهي فصولها بعد، رغم ادعاءات وقف إطلاق النار التي ثبت أنها ليست إلا تكتيكا سياسيا لكسب الوقت وذر الرماد في العيون وخداع العالم بأنهم دعاة سلام وأصحاب حق، والحق بريء منهم ومن أفعالهم التي يندى لها الجبين في القرن 21. عيد، بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ ولكن يظهر مستمعينا الكرام أن عيد الأضحى 2026 قد عاد بما مضى من الجراحات والآلام والدموع، ولعل الغد يحمل في طياته التجديد. فنحن شعب لا يعرف المستحيل، ونحن شعب الجبارين، كما كان يصفنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات. للعام الثالث على التوالي يحل عيد الأضحى على قطاع غزة في ظروف استثنائية هي الأقصى في التاريخ الحديث. ففي الوقت الذي يحيي فيه المسلمون شعائر العيد بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والأقارب والأحباب، يواجه سكان القطاع حربا اقتصادية ممنهجة طالت الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها لحوم الأضاحي، لتمس واحدا من أهم أركان العبادة ومظهرا أساسيا من مظاهر عيد الأضحى. ففي مثل هذا الوقت من كل عام، وقبل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، كان السكان يعكفون على شراء الأضاحي وتجهيزها استعدادا لإحياء الشعيرة، إلا أن الحرب غيبت هذه المظاهر عبر إجراءات عديدة، منها منع إدخال المواشي إلى القطاع ومنع إدخال الأعلاف اللازمة لها، علما بأن المعابر هي الشريان الوحيد الذي يغذي قطاع غزة باحتياجاته من المواشي، خاصة وأن الإنتاج المحلي لا يكفي لسد حاجة السوق في المواسم الكبرى. كانت مزرعة المصري للأغنام والمواشي من أكبر مزارع المواشي في القطاع، ومصدرا مهما للمواطنين الذين يرغبون في شراء أضحياتهم كل عام. يقول خليل صاحب المزرعة: لقد حول الاحتلال المزرعة إلى كومة من الركام خلال الحرب، وفقدنا فيها مئات من رؤوس الماشية التي كانت مصدرا رئيسيا للحوم الحمراء في السوق الغزي. وأضاف: أضحية العيد كانت تدخل الفرحة على قلوب الفقراء في القطاع، إذ كانوا يحصلون على كميات من اللحوم لإطعام أسرهم، ولا سيما أولئك الذين لا يستطيعون شراء اللحوم في الأيام العادية. ولفت إلى أن الأضحية أصبحت الآن دربا من الخيال أو الحلم، حتى بالنسبة لميسوري الحال بسبب قلة المعروض وارتفاع أسعارها بشكل جني، كما أشار المصري إلى أن الاحتلال منع دخول الأعلاف واللقاحات البيطرية، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات التي نجت من القصف، متسبباً في انهيار كامل لمنظومة الأمن الغذائي الحيواني، ومضيفاً أن آلاف المزارعين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، ما يجعل استعادة هذا القطاع أمراً يتطلب سنوات من إعادة الإعمار. أما المواطن أبو حسن عابد فقد أكد بدوره أنه للعام الثالث على التوالي لم يتمكن من شراء الأضحية، مشيراً إلى الارتفاع الخيالي في أسعار المواشي المعروضة في القطاع، والذي تجاوز قدرة المواطن الشرائية بمئات الأضعاف، لافتاً إلى أنه في ظل حرب الإبادة المستمرة يعاني المواطنون في غزة من انعدام السيولة النقدية وفقدان الوظائف والاعتماد الكلي على المساعدات الشحيحة. وأردف يقول: تسببت هذه الظروف في تحول الأضحية من شعيرة دينية متاحة إلى رفاهية مستحيلة، فالغالبية العظمى من النازحين يعيشون في خيام ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة، ما جعل الحديث عن شراء أضحية بأسعار باهظة نوعاً من الخيال المرير وسط صراعهم اليومي من أجل البقاء وتأمين شربة ماء. ومن جهتها قالت الباحثة الاجتماعية ريهام الأقرع: إن غياب الأضحية ليس مجرد غياب لطبق من اللحم بقدر ما هو تمزيق للنسيج الاجتماعي الذي كان يسود بمناسبة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن الأضحية في غزة كانت تمثل وسيلة لدعم الأسر الأشد فقراً وضمان حصول الأطفال على البروتين الحيواني الذي يفتقدونه طوال العام، وأكدت أن الشعور بالعزلة عن العالم الإسلامي يضاعف غصة حرمان السكان من لحوم الأضاحي، لا سيما أنهم في أقدس أوقات السنة وما يرافقها من مظاهر الفرح والروحانية. وأشارت الأقرع إلى أن سياسة الحرمان التي يمارسها الاحتلال ضد سكان غزة في موسم عيد الأضحى تتجاوز الأبعاد العسكرية لتصل إلى الإبادة الثقافية والدينية، فمنع إدخال الأضاحي وتدمير المزارع ومنع الحجاج من السفر هي إجراءات تهدف إلى كسر الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وتعميق معاناته الإنسانية. ودعت العالم للتحرك لرفع هذا الحصار الظالم وضمان حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بكرامة، بعيداً عن سياسات العقاب الجماعي التي تقتل الفرحة كما تقتل البشر. إنها لفرحة كبيرة في هذه الأيام العظيمة عند الله، يوم عرفة، يوم النحر، وأيام التشريق، وما أصعب وأقسى ما يشعر به أهل غزة وهم يحرمون من ممارسة شعائر العيد التي نشأوا وتربوا عليها. ولكن يا شعبنا العظيم، سوف يتغير الحال إلى أفضل، وسوف نستعيد فرحتنا التي سرقوها من قلوب أطفالنا، فنحن طلاب حق، وما ضاع حق وراءه مطالب، وشعبنا ما توانى يوما في مواجهة أبشع وأجرم احتلال عرفه التاريخ الحديث. مستمعينا، كل عام وأنتم بخير، وشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية في خير وسلام. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين سادتي سادتي، هذه نشرة الثالثة المفصلة، نبدأها بالعناوين. 16 شهيدا في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,819 شهيدا و 172,894 إصابة منذ بدء العدوان في 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيدا و 39 إصابة، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 922، وإجمالي الإصابات إلى 2786 إصابة، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في قرية جرة الشمعة جنوب بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتها.

تم. إلى ذلك هاجم مستوطنون غرفة زراعية في بيتا جنوب نابلس وحطموا محتوياتها وأتلفوا خزانات مياه في المنطقة. هذا ونصب مستوطنون كرفانات إضافية في منطقة جبل عبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش عدة في بلدات وقرى بمحافظات الخليل ونابلس وطباس وقلقيلية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله صباح اليوم وجابت شوارع القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. بعث الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وأكد الرئيس عباس في برقية التعزية أن الراحل قاد اليمن خلال مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، معربا باسم دولة فلسطين وشعبها عن أحر التعازي والمواساة للرئيس العليمي والحكومة والشعب اليمني وعائلة الفقيد، وداعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يحفظ اليمن وشعبه بالخير والسلام والازدهار. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة، مؤكدا أنها شكلت الإطار الوطني الجامع والممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني منذ تأسيسها عام 1964. وأشار فتوح إلى الدور التاريخي للمؤسس أحمد الشقيري في وضع أسس المنظمة، مشيدا بدور الشهيد ياسر عرفات في تعزيز مكانتها الدولية والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ومؤكدا أن محاولات استهداف المنظمة فشلت أمام تمسك الشعب الفلسطيني بها. كما شدد فتوح على أهمية تجديد الشرعيات الوطنية عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الحرب والتهجير ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، موجها التحية إلى الرئيس محمود عباس والقادة المؤسسين والشهداء الذين حافظوا على المشروع الوطني الفلسطيني. أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما ورد في موقع واينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. استشهد 6 مواطنين لبنانيين فجر اليوم في قصف الاحتلال مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن غارة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية في بلدة عدلون قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما. دعت الهيئة العامة للمعابر والحدود المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. في حالة الطقس أخيرا سيداتي سادتي، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حرا نسبيا في بقية المناطق. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 16 شهيدا في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرادة، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعبنا، وقد تحققت أمانيه وحلمه في الانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي والحرية الكاملة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. مستمعينا الكرام، يمر علينا عيد الأضحى هذا العام وفي القلب غصة وفي العين دمعة، وما زال الأهل في غزة يمرون بأوضاع قاسية في ظل حصار خانق ودمار لم يسبق له مثيل، حتى يعني أضحى معظم السكان في قطاع غزة من سكان الخيام نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. مستمعينا الكرام، لي الحديث في موضوع هذه الحلقة حول عيد الأضحى المبارك واحتفال أهالي غزة بعيد الأضحى المبارك، يسعدنا أن نستضيف معنا فضيلة الشيخ الدكتور نعيم هدهود موسى. أهلا وسهلا دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
3: أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم.
2: دكتور، يعني هذا العام ربما العام أو المرة الثالثة الذي يمر علينا ويعود عيد الأضحى المبارك في ظل الكارثة وفي ظل النكبة الجديدة التي يعني يعيشها قطاع غزة تحديدا من ناحية الظروف المعيشية الصعبة والفقد للأحبة وأيضا للعوز نتيجة الحرمان والحصار الإسرائيلي. يعني كيف يمكن لأهالي قطاع غزة يعني استحداث الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا أيام فرح وسرور، وأن يجعل العيد في هذا العام وفي غيره من الأعوام التالية عيدا طيبا مباركا، وأهلنا في غزة في سعادة وبعيدا عن الحصار وعن الحرب وعن التدمير وعن كل ما يضر بهم من هذا الاحتلال الغاشم. وبعد، فأهل غزة يأتي عليهم هذا العيد وهم محاصرون، وهم تحت الضرب وتحت الدمار والظروف القاسية التي يعيشونها في الخيام، لكن هذا الحصار والدمار لا يثني أهل غزة عن فرحتهم وعن السعادة التي تغمرهم في هذا العيد، وعن إحياء هذا العيد كما يحيينه في الأعوام السابقة وكما يحييه المسلمون في العالم، لكن مع الفارق الكبير، رغم الحصار ورغم حرارة هذه الخيام، إلا أن أهل غزة يصرون على إحياء شعائر العيد لا ترفا في ذلك، بل هو جهاد بالصبر وإثبات للحياة، وأنهم صامدون على أرضهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: فهذا العيد يأتي من فوق الأنقاض، وتتحول ساحات المساجد المدمرة والأراضي ومراكز النزوح إلى مصليات مفتوحة يرتفع فيها التكبير ويصدحون بالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يمتزج هذا الصوت مع صوت ريح الخيام ومع صوت الطائرات ليعلنوا للعالم أن القلوب العامرة بالإيمان لا تهدمها الصواريخ.
2: نعم.
3: أهل غزة لا بد أن يحيوا هذا العيد وأن يصروا على إحيائه، لأنه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، لا تتوقف هذه الشعيرة رغم ما يكابدون من الهم والغم والحصار والقصف والتدمير والتشريد، والسكنى في هذه الخيام في هذا الجو الحار، فيصرون على إحياء هذه الشعيرة الكبيرة لأنها لا تتوقف مهما جرت الظروف.
2: نعم، ربما دكتور يعني الأهل في غزة يصرون على استحداث هذه الفرحة بعيد الأضحى المبارك من وسط الدموع كما تحدثت، ومن يعني بين الدمار ومن تحت الخيام اللاهبة، ربما هي إرادة البقاء لهذا الفلسطيني الذي يعني يتشبث بأرضه ويواجه أعتى آلات الحرب الإسرائيلية.
3: بالنسبة لإحياء هذه الشعيرة، هذا يدل على إرادة هذا الشعب بالحياة، وأنه يحب الحياة، لا يحب الموت ولا يحب الدمار، بل يحب الحياة ويعمل من أجل البقاء. والإنسان المسلم لا بد أن يعمل من أجل هذا البقاء، وأن يعمل من أجل إحياء هذه الشعائر رغم ما يحل به من مصائب ومن نكبات ومن دمار ومن تشريد ومن قصف ومن تدمير ومن حصار غاشم من هذا العدو المحتل. فهذه الأمور تعبر عن الإرادة الراسخة لدى هذا الشعب بالحياة التي لا بد أن تقام ولا بد أن تبدأ من العيد ومن غير العيد.
2: نعم. طيب دكتور، أيضا من يعني اللافت للنظر في هذا العيد بأن معظم أماكن العبادة، المساجد وأيضا بعض الكنائس، يعني 80 أو أكثر من 80% من المساجد في قطاع غزة تم استهدافها ودمرت عن بكرة أبيها، لكن رغم ذلك يعني هناك إصرار على يعني إقامة مصليات بديلة لهذه يعني المساجد التي يعني قصفت.
3: نعم، المسلمون يحولون الساحات الفارغة إلى مساجد يقيمون فيها الشعائر الدينية، لا سيما وأن الأعياد تقام وتصلى في الساحات الفارغة أو في العراء بشكل عام.
2: نعم.
3: فهذه الساحات أصبحت خالية، هذه يحولونها إلى مساجد وإلى مصليات للعيد، مصليات مفتوحة حتى يقيموا فيها شعائر الصلوات وشعائر العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لإخواننا المسيحيين أيضا يقيمون شعائرهم في كنائسهم وأيضا في الساحات التي بجانب هذه الكنائس.
2: نعم، أيضا يعني ما يعني يحز في القلب دكتور بأن يعني هذا العيد أيضا للسنة الثالثة يعني يمر علينا في غزة، وظروف الاحتلال والحرب التي فرضت على غزة تنتقص من بعض شعائر إحياء عيد الأضحى المبارك، مثل توفر الأضحية التي يمنع دخولها إلى قطاع غزة منذ 3 سنوات.
3: نعم، هذه غصة في القلب أن أهل غزة محاصرون منذ 3 أعوام ولم تدخل الأضحيات في هذه 3 أعوام إلى قطاع غزة، وأهل غزة محرومون من إقامة شعيرة الأضحية التي ترتبط بعيد الأضحى المبارك، وقد سمي عيد الأضحى لأنه يشتمل على أضحية ويأتي بعد فريضة الحج المباركة وبعد أيام ذي الحجة، 10 الأوائل من ذي الحجة، الأيام الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه الأيام 10، اليوم 10 يكون هو يوم العيد المبارك، وهذا أفضل عمل فيه أي في يوم العيد هو الأضحية والذبح لله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرت أن الاحتلال قد حاصر أهل غزة ولم يدخل الأضاحي منذ 3 أعوام التي حاصر فيها ونكب فيها أهل غزة، لكن أهل غزة رغم ذلك لا بد أن يفعلوا وأن يقيموا هذه الشعيرة حسب استطاعتهم وحسب قدرتهم.
2: نعم دكتور، يعني في ظل عدم يعني وجود هذه الأضاحي، وربما إن وجدت القليل من يعني الأضاحي أو الأنعام المسمنة أو الموجودة في غزة وهي محدودة جدا، فهي يعني أسعارها فاحشة وخيالية، يعني لا يستطيع المواطن الغزي المقدرة على أداء هذه يعني الشعيرة.
3: نعم، بالنسبة لشح الأضاحي في قطاع غزة وعدم دخولها من قبل المعابر، هذا يؤثر على إقامة هذه الشعيرة بشكل كبير، لكن كما ذكرت أهل غزة يصرون على إقامة هذه الشعيرة. لكن الذي يحزن أن سعر الأضاحي التي هي موجودة وهي بشكل يعني ضئيل جدا، سعرها غال لا يستطيع الغني أن يشتريها فضلا عن الفقير.
2: نعم.
3: لكن إذا استطاع الغني أن يشتريها وأن يذبح لله سبحانه وتعالى هذه الأضحية ويوزعها على الفقراء والمساكين المحتاجين الذين لا يجدون اللحم منذ 3 سنوات، فليقدم على ذلك وليفعل ذلك. ومن لم يستطع فبإمكانه أن يرسل أمواله إلى أصدقائه أو إلى الجمعيات الخيرية في الخارج ليوكلها في ذبح الأضحية، ومن ثم يأتون بها معلبة إلى قطاع غزة كما تدخل بعض الأمور والمساعدات. فبهذه ربما يستطيع الإنسان أن يخرج من هذا المأزق ويستطيع أن يضحي كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمستطيع. أما الغير المستطيع الذي لا يجد مالا كي يضحي به فهذا لا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأضحية للمستطيع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهنا من وجد سعة أي من كان مستطيعا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طمأن الأمة جميعا بأنه ضحى بكبشين أقرنين، وعندما ذبح الأول قال: هذا عني وعن أهل بيتي، ولما ذبح الثاني قال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. فهذه يعني بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا يستطيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. لكن هذا لا يسقط الحكم بالنسبة للقادر الذي يستطيع أن يضحي، سواء في عوام الحصار أو في غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى عندما تنفرج الأمور. لكن على كل حال، حكم الأضحية على الراجح من أقوال العلماء أنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة من فعلها فإنه يجازى عليها ويثاب عليها، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية كي تفرج على المسلمين وكي تصل اللحوم إلى الفقراء الذين ربما لا يجدونها منذ أعوام. والإنسان أيضا ربما يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بأن أقواما تخلفوا لكن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وبنياتهم، ما تخلفوا إلا لعذر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. فالإنسان إذا كانت عنده نية الأضحية وأنه يريد أن يضحي، لكن الوضع والظروف التي يمر بها ظروف صعبة وأمور صعبة جدا، ولا يجد، ربما لا يجد المال الذي يضحي به، وإذا وجده ربما لا يجد الأضاحي من جراء هذا الحصار الغاشم، فهذا معذور بإذن الله سبحانه وتعالى، ويأخذ الأجر بنيته بإذن الله عز وجل.
2: نعم، يعني دكتور، يعني أهل غزة معذورون في يعني هذه السنة المؤكدة بعدم استطاعتهم يعني تلبيتها.
3: نعم، هي سنة مؤكدة، وكما ذكرت حكم السنة المؤكدة أنه إذا فعلها أثيب عليها، وإذا لم يفعلها لم يعاقب على ذلك. لكن رغم ذلك يعني عند القائلين بأنها واجبة، فإن الواجب يسقط عند تعذره، عند الضرورة يسقط الواجب، وعند العذر أيضا يسقط الواجب. فأهل غزة الذين لا يستطيعون الأضحية هم معذورون بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في أعوام قادمة حتى يلبوا دعوة الله سبحانه وتعالى ويلبوا نداء الله عز وجل ويقيموا شعائره في العيد بالأضاحي بإذن الله عز وجل.
2: نعم. طيب دكتور، يعني ربما يعني هناك يعني الكثير من السنن المؤكدة حول الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويعني ربما يعني يحتاج السكان في غزة إلى الاسترشاد بهذه السنن أيضا لخلق الفرحة من وسط الدموع ومن بين الدمار والركام.
3: نعم العيد له سنن مؤكدة وله سنن أيضا إن فعلها الإنسان يأخذ ثوابا عليها رغم ما يحل به من الحصار. فهذه السنن يستطيع الإنسان أن يأتي بها. تحدثنا عن سنة الأضحية أنه معذور بتركها لأنه لا يستطيع أو لم يجد المال الذي يتصدق به أو يدفع به للأضحية. لكن بالنسبة للسنن الأخرى يعني ربما الكثير يستطيع أن يفعلها، وهذه مثل الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهذه أمور يستطيع الإنسان أن يفعلها.
2: ربما أهمها دكتور صلة الأرحام يعني في هذا الوقت العصيب الذي يمر بها السكان، والتي يعني تشكل بلسما لتطبيب الجراح في ظل هذا الوضع البائس.
3: نعم بالنسبة لصلة الأرحام هذه أيضا من الأمور المهمة سواء كانت في العيد أو في غير العيد، فالإنسان يجتهد في العيد أن يصل رحمه وأن يزور أقاربه وأن يوسع عليهم وأن يروح عنهم، ولا سيما الأطفال ولا سيما عوائل الشهداء ولا سيما عوائل الأسرى والمكلومين والمجروحين، هؤلاء أيضا لا بد من زيارتهم، وهذا أيضا من البر بإذن الله سبحانه وتعالى ومن الصلة لا سيما إن كانوا أقارب. فهذه السنة يعني يستطيع الإنسان أن يأتي بها، لكن ربما إن كانوا بعيدين عنه في مكان بعيد وهو في مكان آخر لا يستطيع أن يذهب إليهم إلا بشق الأنفس أو يحتاج إلى مواصلات وهو لا يجد المال الذي يستطيع به أن يتنقل بالمواصلات، فهذا ربما يعذر في ذلك. لكن إن استطاع أن يذهب فليذهب، وإن لم يستطع بإمكانه أن يتصل عليهم بالهاتف أو عبر رسائل أو ما شابه ذلك، فإن شاء الله يكون قد أدى هذه المهمة بإذن الله عز وجل.
2: نعم يعني دكتور يعني بالنسبة للسنن الأخرى المستحب يعني فعلها في عيد الأضحى المبارك أيضا،
3: تحدثنا قبل ذلك عن سنة الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، هذا يستطيع الإنسان أن يفعله رغم أن ثياب أكثر الناس قد حرقت وقد ذهبت تحت الردم، وربما لا يجد كثير من الناس ثيابا حسنة، لكن على أقل القليل يستطيع أن يأتي بما هو أحسن.

0: عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا بالنسبة لعيد الأضحى المبارك، هذا يتميز عن غيره بالتكبير والجهر بهذا التكبير. فالتكبير في العيد يبدأ من أول فجر عرفة، وهو اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، وينتهي بعد ثالث أيام التشريق، يعني بعد عصر آخر أيام التشريق. وهذا التكبير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فهذا يعني يعتبر من الشعائر المهمة في أيام عيد الأضحى المبارك. هذا بالنسبة لسنة التكبير والجهر بها. أيضا هناك سنة وهي مخالفة الطريق. الإنسان إذا ذهب إلى المصلى من طريق، من السنة أن يأتي أو أن يرجع من طريق أخرى حتى يسلم على من في الطريقين، في ذهابه يسلم على أهل الطريق وفي عودته يسلم على أهل الطريق. وربما لا يجد طريقا في هذه الظروف الصعبة من جراء البيوت المدمرة والمهدمة التي قد أغلقت بعض الطرق، ربما لا يستطيع أن يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر.
1: دكتور، أيضا هناك يعني مخاطر القنص والتغطية النارية من الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأماكن القريبة من تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ربما تشكل خطرا أيضا على المواطن في تحركاته.
0: نعم، إذا كان هناك خطر لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه، لا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه وأن يذهب إليه. فلكن إذا استطاع أن يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر آمنة فليفعل، وإن لم يستطع فلا يذهب إلى الطريق الخطرة، لأن بعض الطرق قد أغلقت بسبب الهدم وبسبب البيوت التي هدمت، أغلقت بعض كثيرا من الطرق، وكذلك بعض البنايات العالية، وكذلك هناك بعض الطرق سدت من الاحتلال بشكل خاص، وربما لا يستطيع الإنسان أن يذهب من عندها، لكن لا يخاطر على نفسه، بل لابد أن يذهب من طريق آمن بإذن الله عز وجل.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة لسنة مخالفة الطريق، وهذا ربما يستطيعه الإنسان. كذلك سنة الإمساك عن الطعام في يوم العيد حتى يرجع ليأكل من أضحيته.
1: نعم.
0: هذه عند من يضحي، لكن من لم يستطع أن يضحي فليمسك عن الطعام والشراب ويذهب ويرجع إلى بيته ويأكل من أي طعام وجده، لكن يمسك من حتى يكون قد فعل السنة ويأخذ ثواب هذه السنة بإذن الله عز وجل بنيته.
1: نعم. طيب دكتور، يعني من يعني المستحب في عيد الأضحى المبارك وفي يعني كافة الأعياد الدينية وغير الدينية، استحب في هذه الظروف المأساوية في غزة يعني خلق واستحداث الفرحة من وسط الدموع ومن بين الركام والدمار، يعني ماذا يعني توجه السكان في غزة وتقول لهم في عيد الأضحى المبارك؟
0: بالنسبة للفرح في عيد الأضحى لابد أن يحدثه أهل غزة بين أنفسهم حتى يروحوا عن أنفسهم ويخففوا عن أنفسهم من هذا الدمار والحصار والقصف والتشريد الذي قد ألم بهم. لابد أن يدخلوا على أنفسهم الفرحة والسرور، وأن يهنئوا أنفسهم ويتبادروا بالتهاني التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام، مثل قولهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا هناك تهنئات يقولون لبعضهم كل عام وأنتم بخير، لكن الآن يعني ربما يختلف الأمر فيقولون كل عام وأنتم إلى بيوتكم سالمين وأنتم إلى أهلكم راجعين، ومثل هذه التهاني حتى يعني يخفف عن أنفسهم وينسوا بعضا من هذه الألام والمآسي التي لقوها في هذه الأعوام المنصرمة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في هذه يعني المناسبة العظيمة، يعني يتوجب علينا كمسلمين وكفلسطينيين وفي ظل الظروف العصيبة أن يعني نخلق الفرحة ونحثها ونرسم البهجة في وجه الأطفال ونحثهم على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
0: نعم، أيضا الأطفال لابد أن ندخل عليهم الفرح والسرور كغيرهم أهاليهم، لا سيما وأنهم هم الأولى والأحق بهذا الفرح في هذه الأعياد، ولا بد أن نوجد لهم بعض الألعاب التي يلعبون بها رغم ما فقدوا من ألعاب تحت الردم وتحت القصف فقدوا كثيرا من ألعابهم التي كانوا يتسلون بها. لابد أن نوجد لهم بدائل للألعاب التي يستطيعون أن يتسلوا بها وأن يعبروا من خلالها عن فرحهم وعن سرورهم.
1: يعني نساعدهم على يعني تخفيف وطأة الحرب والقصف ودعمهم نفسيا أيضا من خلال حثهم على الاحتفال بالعيد واللعب قدر المستطاع.
0: نعم، لابد أن نخفف عنهم في الإمكان من هذا الحصار ومن هذا القصف والدمار الذي حل بهم ومن الحالات النفسية التي ربما تعرضوا لها، فهم يحتاجون إلى إرشاد وإلى تفريغ نفسي. فمن خلال هذه الألعاب التي ربما نستحدثها لهم ربما نخفف عن هذه الحالات النفسية التي أصابت.
1: نعم بالتأكيد، يعني دكتور هذا يعني ما يجب أن يذهب إليه السكان في غزة لخلق الفرحة لأجل الأطفال وإعادة البسمة لهؤلاء الأطفال أيضا من بين الركام ومن وسط الدموع ومن وسط القهر والمأساة والمعاناة. وهي ميزة في شعبنا الفلسطيني أن يخلق هذه ويستحدث هذه الفرحة من وسط المعاناة والقهر. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور نعيم هدهود موسى. شكرا لك دكتور وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير.
1: وأيضا وبطبيعة الحال كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، كان معنا الزميل بسام محسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز السابعة. 16 شهيدا بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيرة الشهداء جراء العدوان بالقطاع إلى 72,819. الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وقوات الاحتلال تعتقل 18 مواطنا بالخليل ونابلس وطباس وقرقيلة، والاحتلال يخطر أصحاب شقق سكنية شرق قرية قرندية شمال القدس المحتلة بهدم ذاتي لها، ومستوطنون يحطمون محتويات غرفة زراعية في بيتا جنوب نابلس. حكومة الاحتلال تقاطع مكتب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسية. السيد الرئيس يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بوفاة الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي. الهيئة العامة للمعابر تدعو المسافرين للتريث وعدم التوجه للاستراحة حاليا تجنبا للازدحامات المبكرة. شهداء بينهم طفلان في قصف بيروت وبلدات في جنوب لبنان وغارة بالبقاع الغربي قبل قليل. وغدا لا تغير على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم شنطة النزوح، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين. عزيزي المستمع، في كل مرة تفتح فيها شنطة نزوح لا تفتح فقط حقيبة مليئة بالملابس والذكريات، بل تفتح حكاية إنسان وقلب أتعبته الحرب وأمل ما زال يقاوم رغم

0: خوف ومحاولات نجاة، بقي لسماح حكاية تستحق أن تروى، فلنستمع معا إلى حكايتها.
1: سماح شاهين صحفية من مدينة غزة نازحة إلى الوسطى تحديدا في دير البلح.
0: تحدثت سماح عن أصعب لحظات النزوح، فكان المشهد الأقصى في ذاكرتها رؤيتها لأفراد من عائلتها أشلاء أمام عينها، مشهد لم يغادر قلبها حتى اليوم. ورغم كل ذلك أكملت طريقها بصبر وقوة تحاول بهما النجاة من وجع الحرب.
1: أصعب اللحظات أنه نزوحنا كان تحت النار، طبعا كنت أنا متواجدة أول شيء في منطقة أبو سكندر، هذا خلال النزوح الأخير. طبعا استشهدوا أولاد عمي أمامي، أصيب عمي وابن عمي. طبعا إحنا طلعنا تحت النار، انتقلنا للسودانية على أساس أنه في يوم من الأيام أنه تكون منطقة آمنة، وكان عندنا شوية أمان أنه الناس توجهت لهاي المناطق. ولكن طبعا نزحنا بنفس السبب، كان الاحتلال استخدم الكواد كابتر بإطلاق النار والقنابل والقصف العمارات الشاهقة. طبعا هذا الاشي خلى الناس انه تطلع من المنطقة تنزح الى الجنوب. ايضا في ناس انتقلت داخل المدينة، ولكن بعد ذلك فقدنا الامل انه نبقى تحت النار وانتقلنا الى الوسطى.
0: كان الأمل بالنسبة لسماح يتمثل في أشخاص بعينهم، مجرد وجودهم إلى جانبها كان يمنحها القوة والطمأنينة للاستمرار، وكأنهم الضوء الوحيد وسط كل هذا الظلام. دعونا نتعرف من كانوا مصدر الأمل في حياة سماح.
1: كان أول إشي أنا فقدت الأمل بالنزوح الأول، كان عندي خوف إنه والدي وأخويا وزوجته ضلوا في الشمال. كان حياتي إنه لو هدول استشهدوا الأشخاص هدول الغاليين على قلبي إني حفقد الأمل في الحياة كلها. ولكن إنه بعد ما إجت الهدنة ورجعنا على الشمال وشفناهم وبنزوحنا هذا الثاني، طبعاً طلعنا كلنا جميعاً على الوسطى. الأمل الوحيد هم اللي كانوا موجودين، هم اللي بيدوني الطاقة، بشجعوني على عملي. صحيح إنه الصحافة الكل بيتخوف منها، ولكن إنه هم اللي بيدفعوني إنه أنا أطلع وما أخاف، وهم نفسهم ما بيدوني شعور إنه في خوف، إنه في يكون استهداف في أي لحظة. الأمل إنه إحنا حنعود للشمال. طبعا كنا خايفين انه فعليا انه ما نعود، ولكن انه عدنا وحنبنيها وحنعود لحياتنا زي ما كانت وافضل ان شاء الله.
0: سألنا سماح ما إذا كان لها رسالة خاصة، فكانت رسالتها موجهة إلى العالم، مؤكدة أن غزة رغم كل الألم والجراح ما زالت قوية وستعود أعظم وأقوى مما كانت عليه، لأن أهلها لا يعرفون سوى الصمود والحياء.
1: طبعا رسالتي هاي إنه لكل العالم، غزة كانت محتاجة قوة دولية. سألتنا إنه غزة حتعود كما كانت وأفضل، وما بتستنى أي حاجة من العالم سوى مشاهدتنا من بعيد، سواء عودتنا للحياة لطبيعتنا أو كمان وإحنا طبعا نباد في قطاع غزة. طبعا رسالتي طبعا لأهل غزة بشكل خاص إنه أحضر اللي بيته واقف يحضن بيته، يعني هذا أكثر إشي ممكن أعظم انتصار كان لهدول الناس. طبعا إحنا حنعيش في الخيام صحيح، ولكن إنه حيكون في عوض إن شاء الله في القريب العاجل.
0: وهكذا مستمعينا الكرام تنتهي حكاية جديدة من حكايات شنطة نزوح، حكاية حملت بين تفاصيلها وجع الفقد وقسوة النزوح، لكنها حملت أيضا الكثير من الصبر والأمل. كانت معكم سماح بصوتها الذي يشبه صوت كل إنسان ما زال يحلم بالأمان رغم الحرب.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، عاده الله على غزة وأهلها بالأمن والسلام والطمأنينة. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، ومن الإعداد نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام محسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 17 شهيدا بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان بالقطاع إلى 72,820. قوات الاحتلال تخطر أصحاب شقق سكنية شرق قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بهدم ذاتي لها. والمستوطنون يحطمون محتويات غرفة زراعية في بيتا جنوب نابلس. والاحتلال يعتقل 18 مواطنا بالضفة. حكومة الاحتلال تقاطع مكتب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسية. مظاهرة طلابية في برلين تطالب بمقاطعة إسرائيل أكاديميا. السيد الرئيس محمود عباس يعزي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. شهد بينهم طفلان في قصف على بيروت وبلدات بجنوب لبنان. وغدا لا تغير يذكر على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هناك خلف الأبواب الحديدية يأتي العيد مثقلا بالحنين، تغيب وجوه الأهل وتبقى التكبيرات ترافق قلوبا أتعبها الاشتياق. من صوت فلسطين نقدم لكم تكبيرات خلف القضبان، برنامج يروي حكاية العيد في سجون الاحتلال وينقل وجع الأسرى وحنينهم إلى الحرية والأهل. إعداد وتقديم مازن الهشلمون، هندسة إذاعية وإخراج علي العدني وعاصم دغش.

0: في كل عيد هناك دائما مقعد فارغ على مائدة العائلة، مقعد لا يملأ غيابه شيء، وثوب معلق في الخزانة ينتظر صاحبه الذي طال غيابه. فالعيد في بيوت أسرانا ليس له بهجة كاملة، بل هو أشواق متقدة وأمهات يرقبن الباب مع كل تكبيرة تصدح في المساجد. أما أسيراتنا وأسرانا هناك خلف جدران الإسمنت البارد، فلهم وجع آخر أشد قسوة في ظل عتمة الزنازين. في هذه الحلقة سنستمع وإياكم لتكبيرات من خلف القضبان، لنمشي بين زمنين داخل الزنزانة، زمن كانت فيه الأسيرات يحاولن غزل الفرح من خيوط الأمل قبل الحرب، وزمن آخر استبدت فيه العتمة وسلب فيه من الأسرى كل شيء حتى معرفة الوقت. قبل أن تصبح الأيام كلها بلون واحد كانت هناك حياة في سجن الدامون. كانت الأسيرات يغزلن من الغياب صبرا ويتحايلن على قسوة السجان. كانت غرف الأسيرات تتحول إلى مساحة دافئة تتجلى فيها روح العائلة الواحدة، حيث تجتمع الأسيرات لتقاسم تفاصيل التحضير بروح ملؤها الألفة، ويتشاركن معا في إعداد حلوى العيد البسيطة بما توفر لديهن من مكونات ومواد محدودة، رغبة في استحضار طعم البيوت البعيدة ونكهة الفرح. الأسيرة المحررة أمل طقاطقة تأخذنا بكلماتها إلى ذلك الزمن، زمن كانت فيه الفرحة ممكنة رغم القيد.
1: كنا بنعرف انه في عيد عن طريق التلفزيون او عن طريق الراديو، او اذا كان في زياره قريبه للاهل يخبرونا انه متى العيد. هلا كنا لما نعرف متى العيد قبل بفتره نقسم بعض الاسيرات على لجان، مثلا في اللجنه الترفيهيه، اللجنه اللي راح تعمل الاكل، اللجنه المسؤوله عن الحلوه الى اخره. كنا كان اذا في كانتينا طبعا نحاول ان قبل بوقت باشهر شهرين او ثلاثه نقدم طلب لاداره السجن انها توفر لنا السميد او توفر لنا العجوه. طبعا بوفروها بعد معاناه طويله وبعد ما نقدم لهم كثير طلبات، بس لما يقدموها بقدموها من اردأ الانواع، يعني اكثر نوع سيء من العجوه واكثر نوع سيء من السميد، بحاولوا انهم يوفروا لنا اياه بعد كثير من الطلبات. بنحاول ان يعني من لا شيء بنخلق شيء، بنحاول ان نعمل المعمول صح، انه مش زي معمول برا وان لا في فرن، ولا نحاول ان نعمل المعمول على البلاطه، سميد سيء، عجوه سيئه وكثير كثير شاده وكثير قاسيه. فرغم هيك بنحتفل، بنحاول ان نعيش اجواء العيد. طبعا في الزيارات، الزياره اللي بتكون ما قبل العيد بنكون مصين الاهل من قبل انهم يدخلوا، مثلا كل اسيره تحكي الأهلة يدخلوا لها لبسة جديدة، لبسة مميزة، هاي اللبسة تحطها على جنب حتى إنها تلبسها في العيد. كان في مواقف كثير حلوة بين الأسيرات، مثلا كان في عنا إشي اسمه خزانة العام، كل أسيرة كان بدخل إلها تدخلت ملابس تشيل أجمل إشي وأفضل إشي من عندها وتحطها في هاي الخزانة للأسيرات القادمة جديد. وكان كثير حلو لما الأسيرة اللي تيجي جديد تلاقي كل احتياجاتها موجودة، يعني ما تستنى أنها تم يطلع لها زيارة أو تقعد عند بنات، لا في خزانة اسمها عام فيها شامبو، فرشاة أسنان، ملابس، كل ما بتحتاج الأسيرة.
0: ولكن حين يسدل الليل ستاره على السجن في ليلة العيد يهدأ كل شيء إلا قلوبهن. في تلك الساعات الساهرة ينزح الشوق الجارف للأبناء والعائلات، وتصبح الأحاديث همسا عفويا يستحضر وجوه الأحبة وتفاصيل بيوتهن البعيدة. تعود إلينا أمل لتروي لنا شجن تلك الليلة وأسرار السهر خلف الأبواب المغلقة.
1: أنا كنت بفكر إنه طب أنا لو أني مع أهلي لو أني أنا عايش أجواءهم، لو أني أنا مع أمي وهي بتعمل في المعمول أساعدها معها، أصحى الصبح ألاقي حالي بين إخوتي، أصحى الصبح أنزل على جيراننا أسلم على أختي أسلم على أخوي بحريتي. فكثير كثير سيء يعني، المقارنة كثير صعبة كثير سيئة. غير هيك الاشتياق، يعني بتحس إنه دائما الأسير أو الأسيرة مشتاق لأهله ومفتقدهم، بس في هاي المناسبات يعني الفقد بصير مضاعف.
0: ومع خيوط الفجر الأولى يولد العيد رغما عن العتمة. تبدأ الأسيرات يومهن بالتكبير والصلاة جماعة، لتبدأ طقوس التزاور والمعايدة من زنزانة إلى زنزانة، مرتديات ثيابهن الجديدة التي نسجن بها كرامتهن.
1: هلأ بنصحى بفتحنا الأبواب على الساعة 7 الصبح حتى إننا نصلي صلاة العيد، نكبر التكبيرات، نحكي خطبة العيد. لازم تقريبا قبل 10 أيام تكون نسخة منها مع الإدارة حتى إنهم يقارنوا إذا في أي كلمة مختلفة، يكونوا على هبة الاستعداد ومعهم قوات قمع موجودين في القسم، إذا أي كلمة مختلفة عن الورق اللي معهم إنهم مستعدين للقمع. فبنطلع الساعة 7 بنسلم على بعض، بنلبس جديد، بنقعد بالساحة، بنفرد المصليات، وبتبلش خطبة العيد وصلاة العيد والتكبيرات.
2: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بعد ما نأدي صلاة العيد وبعد ما نسلم على بعض وخطبة العيد وإلى آخره والتكبيرات، بيفتحوا لنا تقريبا ساعة زيادة. في الساعة هاي بنروح على الغرفة عند بعضنا، ممنوع في الساحة، بنروح على أكبر غرفة في القسم، بنكون محضرين المعمول، بنكون محضرين أنواع الحلو اللي بنقدر إنا نعملها في الأسر، بنكون محضرينها مع القهوة. طبعا بنكون في لجنة مسؤولة عن هذا الإشي بتقدم على الأسرات، بنقعد بنتبادل الحديث.

0: لم يكن هذا الفرح المكنون في صنائع الأسيرات هبة مجانية، ولا كانت طقوس العيد تمر دون سمن، فما كان يسمح به قبل الحرب من احتفال وشعائر كان إنجازا تاريخيا معجونا بالدم والجوع، انتزعه الأسرى عبر إضرابات طويلة عن الطعام ليحموا آدميتهم. نستمع إلى الأسير المحرر رائد عبد الجليل وهو يروي لنا كيف عمد الأسرى حقهم في العيد بالصبر والتضحية.
1: كنا حتى في هذا المكان المظلم كنا نحتفل في العيد، وذلك من خلال أنه إحنا هذا الإنجاز إحنا حققناه من خلال مواجهتنا مع الإدارة اللي كانت ترفض أنه تقيم أي مناسبة لمناسبة إن كان دينية أو وطنية داخل الأسر، ولكن في النضال المستمر منذ تأسيس الحركة الأسيرة وخوضنا مئات الإضرابات عن الطعام ودفعنا فيها أطنان وأطنان من لحمنا وعشرات الشهداء اللي استشهدوا في داخل الأسر خلال الإضرابات، استطعنا أن نحقق إنجاز الاحتفال في العيد.

0: ولكن انتزاع الحق لا يمنع غصة القلب، فالحنين لا يعرف القوانين. في تلك الأيام تحديدا يصبح الشوق للعائلة كملح يوضع على جرح مفتوح. كيف يمر العيد على رجال قضوا عقودا بعيدا عن عناق أمهاتهم أو رؤية كبر أبنائهم؟ ينقلنا رائد إلى تلك المساحة الإنسانية الموجعة، حيث يثقل الشوق على مناكب الرجال.
1: من الأيام القليل اللي بنشعر فيها كنا في السجن، وجعه بشكل كبير وما شكله من حرمان بكل تفاصيله، هو أيام العيد. أيام العيد أو الأيام اللي كان يفترض أن تكون في هذا الوقت بين أهلك، بين تحضن والدتك والدك، تزور خواتك، تزور أخوانك. فكانت هاي اللحظات من أقصى ما يكون، حتى أنه يعني كثير من الأخوة كانوا في هذا اليوم بالذات يتقوقعوا على أنفسهم في هذا اليوم. كانوا يشعرون بوجع كبير، خصوصا من تزوج وله أولاد وله أحفاد أو كان يتقوقع داخل نفسه في هذا اليوم. كان هذا اليوم يشكل بوجع هذا الأسر، بعمق الألم اللي بيتركه الفراق عن الأهل.
0: وعندما يشرق صباح العيد يحزم الأسرى شوقهم ويقررون عيش الحياة كما في الخارج تماما. يتنقلون بين الغرف، يطرقون الأبواب لزيارة بعضهم، محاكين طقوس صلة الرحم في قراهم ومدنهم، كأن كل زنزانة هي بيت قريب ينتظر التحية. يرسم لنا رائد هذه اللوحة الاجتماعية الفريدة من داخل الأقسام.
1: طبعا شغلات كثيرة اللي كانت تخطر على بالنا في هذا اليوم. أول شغلة هي يعني صباح الخير يا أم، كل عام وانتم بخير، بوسة إيد الوالدة، بوسة إيد الوالد، وكل ما يحيط فيها هاي من طقوس فلسطينية. وإحنا الشعب الفلسطيني لحتى الآن محافظين جدا على مسألة صلة الرحم، هاي العادات، يوم العيد زيارة مقابر الشهداء، قبور الشهداء، زيارة عائلاتهم، عائلات الأسرى. كل هاي الأمور كانت تجتمع، كانت يعني تزدحم زي ما بقولوا، في تخلق وجع يعني كبير في هذا اليوم. ولكن أعتقد أنه كان التخفيف في وجودنا مع بعض، لأنه إحنا عملنا زي ما بقولوا عملنا طبعة ثانية من ما كنا نقوم فيه بين أهلنا داخل الأسر، حيث مباشرة داخل الأسر بعد ما ينتهي صلاة العيد ونسلم على بعض ونهنئ بعض ونأكل بعض الحلوة. كثير من أيام العيد اقتحمت إدارة السجن وإحنا منصلي صلاة العيد، بسبب أو لآخر قامت بسحب العديد من الأسرى إلى الزنازين. وأعتقد أنه من الأيام الصعبة كانت علينا هي يوم ما قاموا بعزل أخونا وليد دقة صباح العيد ونقله وعزله في الزنازير. وهذه من الأشياء اللي كانوا الإدارة دائما تحاول أنها تكون فيها. كانت في قبل يومة العيد بتجيب 10-15 أسهم نقل من داخل السجن لسجن آخر، فكانت هاي تربك إن كانت الترتيبات، إن كانت مسألة إن أنا يوم العيد منقول على سجن ثاني.

0: كان هذا بسبب انه الاداره بالسجن بدها تعطيك انه هذا العيد مش مميز، يعني هذا العيد زي اي يوم عادي نستطيع انه نمارس كل شيء فيه. هلا ب7 اكتوبر كان يوم العيد، كان من كان احنا يوم العيد كنا ندعو الله ان لا ياتي العيد، لانه كان يتعمد اداره السجن في عيد في العيد الصغير والعيد الكبير، دخلت قوات السجن وقمعت وضربت كل الأسرة، كل الأسرة. طبعا منعونا من إقامة، طبعا إحنا في 7 أكتوبر منعونا من إقامة الصلاة العادية، إحنا الصلاة كنا ممنوع نصليها، كنا نصليها على خوف أشخاص يصلوا أشخاص يراقبوا. كانت الأذان طبعا ممنوع منع باتا إنه أي شخص يأذن، حتى الإقامة إذا مر سجان وسمعك وأنت تقيم بالصلاة هذا معناته أنت أعطيته إشارة أنه يدخل إلى زنزان تقوى يعتدي عليه. ولكن كان يوم العيد ومن أفظع الأيام اللي مرت على الأسرة داخل السجون. كان يوم العيد يدخلوا وحدات يقوموا بجر الأسرة، إخراجهم من الزنازين، والاحتفال فيهم على طريقتهم بالعيد، الاحتفال فيهم على طريقتهم في العيد. واليوم بتذكر أحد السجانين اللي سحب أحد الأسرى وقال له إذا إبراهيم ما ضحى في ابنه إحنا بدنا نضحي فيكم، ويدعس على رقبته ويعتدي عليه.
1: ولكن الحرب جاءت فتبدل كل شيء وأغلقت النوافذ كلها، لم تعد المسألة حرمانا من كعك أو مجرد قيد، بل أصبحت محاولة لانتزاع الروح والأدمية. سحب كل شيء من الغرف، الأغطية والملابس وحتى الوقت. تلك النعمة المجانية التي يملكها كل البشر حرم منها أسرانا. تخيل أن يمر العيد وأنت لا تعرف ساعته ولا يومه، تعيش في زمن معلق لا يقطعه سوى صوت الوجع. ينقلنا رائد عبد الجليل إلى هذه العتمة ليصف لنا كيف بات العيد بعد الحرب.
0: إحنا يوم العيد كنا ندعو الله أن لا يأتي العيد، لأنه كان يتعمد إدارة السجن في العيد الصغير والعيد الكبير، دخلت قوات السجن وقمعت وضربت كل الأسرة. طبعا منعونا من إقامة الصلاة العادية، إحنا الصلاة كنا ممنوع نصليها، كنا نصليها على خوف أشخاص يصلوا أشخاص يراقبوا. كانت الأذان طبعا ممنوع منع باتا إنه أي شخص يأذن، حتى الإقامة إذا مر سجان وسمعك وأنت تقيم بالصلاة هذا معناته أنت أعطيته إشارة إنه يدخل إلى زنزان تقوى يعتدي عليه. ولكن كان يوم العيد ومن أفظع الأيام اللي مرت على الأسرة داخل السجون. كان يوم العيد يدخلوا وحدات يقوموا بجر الأسرة، إخراجهم من الزنازين، والاحتفال فيهم على طريقتهم بالعيد، يعني إشي مش طبيعي، يعني إشي لا تتصوروش العقل.
1: مستمعين الأفاضل، خلف تلك القضبان ليسوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هم قلوب تنبض بالشوق ونفوس ترفض النسيان. لقد حرموهم من الساعة، لكنهم لم يسرقوا دقات قلوبهم نحو الحرية. تكبيراتهم اليوم وإن خرجت همسا من عتمة الزنازين هي صرخة حياة تقول إن القيد سينكسر، وأن العيد الحقيقي قادم لا محالة، يوم تلتقي العيون بالعيون. وقد تحققت آمالنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكل عام وأسرانا البواسل على موعد مع الحرية. دمتم بحفظ الله تعالى ورعايته، وكل عام وأنتم بألف خير.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. شهيد وإصابات في قصف للاحتلال في مدينة غزة. 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان، وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. إلى تفاصيل النشرة مستمعين الكرام، حياكم الله. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف للاحتلال على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيدا، والإصابات إلى 172,894. في محافظات الضفة، نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويتهم. في نابلس هاجم مستوطنون غرفة زراعية في بيتا جنوب المدينة وحطموا محتوياتها وأتلفوا خزانات مياه في المنطقة. كما نصب مستوطنون كرفانات إضافية في منطقة جبل عيبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش عدة بلدات وقرى في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. وفي القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وأكد الرئيس في برقية التعزية أن الراحل قاد اليمن خلال مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، معربا باسم دولة وشعب فلسطين عن أحر التعازي والمواساة للرئيس الإعلامي والحكومة والشعب اليمني وعائلة الفقيد. ودعا السيد الرئيس أن يتغمد الله عبد رب منصور هادي بواسع رحمته، وأن يحفظ اليمن وشعبه بالخير والسلام والازدهار. تصادف اليوم الخميس الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا بكافة أماكن تواجده. المزيد في التقرير نديم عبده.
1: منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس استنادا لقرار مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتكون ممثلا شرعيا لشعبنا الفلسطيني بالمحافل الدولية، حيث كلف أحمد الشقيري آنذاك بالتواصل مع الفلسطينيين بالدول العربية وإعداد تقرير شامل، وقام بجولة عربية تم خلالها إعداد مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي وصولا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس الذي أعلن قيام المنظمة وانتخب الشقيري رئيسا لها مع إقرار الميثاق والنظام الأساسي وإنشاء الصندوق القومي. وشهدت المنظمة لاحقا تطورات مهمة، إذ تولى يحيى حمود رئاسة لجنتها التنفيذية بالوكالة عام 1967 قبل أن ينتخب الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية عام 1969 خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، ما مثل انضمام حركة فتح وتوليها قيادة المنظمة. وفي عام 2004 انتخب السيد الرئيس محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب استشهاد رئيس ياسر عرفات. وبهذه المناسبة أكدت لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أن المنظمة ستبقى الممثلة الشرعية والوحيدة لشعبنا والإطار الوطني الجامعة والحرس الأمين للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة. من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة، مؤكدا أن منظمة التحرير شكلت الإطار الوطني الجامعة والممثلة الشرعية والوحيد لشعبنا منذ تأسيسها عام 1964.
0: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر إن هذا التجميد سيكون واحدا من عدة خطوات تتخذها ضده، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. وكانت أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئة إسرائيلية أو هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. نظم طلاب في العاصمة الألمانية برلين اليوم مظاهرة احتجاجية للمطالبة بفرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل. وتجمع عدد كبير من الطلاب أمام معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في جامعة برلين الحرة مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل، مرددين هتافات مثل أوقفوا الإبادة الجماعية وقاطعوا إسرائيل والحرية لفلسطين. استشهد 6 مواطنين لبنانيين في قصف الاحتلال مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن غارة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية في بلدة عدلون قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما. في حالة الطقس يكون الجو غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافي معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. شهيد وإصابات في قصف للاحتلال في مدينة غزة. 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. والاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. ختام النشرة بأمان الله.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العاشرة ليلا. 17 شهيدا بقطاع غزة خلال 24 ساعة، والاحتلال يقصف مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع جراء العدوان إلى 72,819. قوات الاحتلال تقتحم بلدة زوات غربي مدينة نابلس وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، والاحتلال يعتقل 18 مواطنا بالخليل ونابلس وطول كرم وتوباس. السيد الرئيس يعزي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. الاتحاد الأوروبي يفرض مزيدا من الإجراءات التقييدية ضد مؤسسات وأفراد لدعمهم مستوطنين متطرفين. مظاهرة طلابية في العاصمة الألمانية برلين تطالب بمقاطعة إسرائيل أكاديميا. 3,340 شهيدا و 10,027 مصابا في العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي. وغدا لا تغير على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، كل عام وأنتم بألف خير. وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في الثالث عشر من شهر أبريل من العام الماضي قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة كانت تقل عددا من الشهداء أو عددا من الشبان. هؤلاء الشبان هم إخوة أشقاء ستة من الشبان، استشهدوا دفعة واحدة وفي ضربة واحدة. أكبرهم عمره 37، أصغرهم عمره 13. جريمة اهتزت لها كل أنحاء قطاع غزة، بل أن اهتز لها العالم. كيف لستة أشقاء دفعة واحدة أن تقتلهم آلة الحرب الإسرائيلية؟ أي قلب هذا الذي تحمل سماع مثل هذا الخبر؟ فضول الشارع وعلى السوشيال ميديا وعبر الأخبار والناس حديث في ذلك اليوم، أن كيف لأهل هؤلاء الشهداء، كيف لوالد الشهداء، كيف لوالدة الشهداء أن يسمعوا مثل هذا الخبر؟ في صبيحة ذلك اليوم ذهب هؤلاء الشهداء أو هؤلاء الشبان إلى أماكن عملهم. كيف سمع والد الشهداء الخبر؟ أي قلب هذا الذي تحمل سماع ذلك الخبر دفعة واحدة؟ أي قلب وأي عقل؟ من الذي تجرأ وأبلغ والد الشهداء بأن أولادك دفعة واحدة قد استشهدوا؟
2: كل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني كله بخير. ولاد الستة تم استهداف السيارة اللي هم فيها، الله يرحمهم. هذا فضل وكرم من رب العالمين، اصطفاهم ربهم. الحياة تبعتنا انقلبت كليا. الناس بتقول لك الأيام بتنسي، بالعكس في حالتي أنا بالذات اليوم اللي بيجي بفتح الجروح أكثر من الأول. لما بمر عيد الأضحى بيصير الواحد بتذكر الأواقف هذه، بتفتح الجروح من أول وجديد. بقول لهم انتم مش خسارة في ربنا، انتم مش احسن من شعبنا.
1: حديث اكثر وتفاصيل اكثر معنا الاستاذ ابو محمد امهادي وهو والد الشهداء الستة. اهلا وسهلا بك ابو محمد وكل عام وانت بخير.
2: اهلا وسهلا بك، ربنا يعيد علينا وعليكم بالخير والهدف البال ان شاء الله. كل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني كله بخير، وان شاء الله العام القادم بيكون اهل غزه اهل فلسطين كلهم في وضع احسن من اليوم.
1: ابو محمد، الشارع كما ذكرت في المقدمه في ذلك اليوم، حتى اليوم عندما تاتي سيره الشهداء يقول كيف لوالد الشهداء

0: والدة هؤلاء الشهداء، كيف تلقوا، كيف كان وقع هذا الخبر على مسامعهم في صبيحة ذلك اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح ذلك اليوم، كان يوم أحد 13/4/2025، بالعادة كباقي الأيام نادي بيعملوا في مطبخ لهم الصبحيات بعد صلاة الفجر، صلوا الفجر، نقعد ساعة زمن عمل نطلع الشمس تبدأ تفتح النهار، نقعد نفطر مع بعض بس، يعني بنتناقش هيك شوية في الأمور العمل، وبنمزح مع بعضنا الأولاد وبنعاكس بعضنا. نفس البرنامج كان يوميتها، وتسهلوا طلعوا تقريبا الساعة 7 وجهوا إلى عملهم. أنا قمت صليت الضحى، مدد على التخت قاعد لسه، إلا خالهم اتصل على بنت أخته اللي أخت الشباب اللي استشهدوا، بقول لها خال أخوتك في البيت ولا وين؟ والله يا خال طلعوا على عملهم. قالها كلهم؟ قالت كلهم. نبرة صوته مش مزبوط حسيت. قال إيش في يا خال؟ قالها وين أبوك؟ قالت أبوي موجود في الأوضة. قال أعطيني إياه. كيف حالك أبو مهند؟ مش بالعادة يعني الساعة 7:08 الربع يتصل، مش بالعادة. خير إن شاء الله، إيش في ما جد أجعله المانع أخي، إيش في اتصال؟ لا بقول الأولاد استشهدوا. بقول له كلهم أولاد كلهم استشهدوا؟ قال أي نعم، أولاد الستة تم استهداف السيارة هم فيها، الله يرحمه.
0: أنت وددت أن يقول لك أن اثنين استشهدوا أو ثلاثة مثلا استشهدوا؟
1: اثنين ثلاثة وقعت، قلت إن لله وإن لرجل لا حول قوة إلا بالله يعني. ومع ذلك ما كنتش الخبر ما كانش عندي أنه يقين أولادي الستة مستشهدين، لأن استودعتهم رب العالمين وإن شاء الله عند ربهم يكون أحسن. طلعت على المستشفى، على حتى وأنا رايح على المستشفى رغم أنه خبر شبه مؤكد، لأنه بدوا الناس تتوافد على البيت ويأكدوا الخبر، اللي كان عندي أمل لو واحد في مليون أنه ألاقي واحد أو اثنين مصابين حاجة محتاج زي هيك. لكن الحمد لله رب العالمين، وصلنا المستشفى يوم الستة مستشهدين، الحمد لله رب العالمين. هذا فضل وكرم من رب العالمين، اصطفاهم ربهم. ما كان بيدي أن أحتج على قضاء ربي، فبالتالي سلمت أمري إلى الله والحمد لله رب العالمين.
0: طيب أبو محمد، كيف تغيرت تفاصيل يومك وأيامك وحياتك هنا في البيت في الشارع بعد هذا الغياب؟
1: الحياة تبعتنا انقلبت كليا. لما كان الأولاد موجودين الحمد لله كلهم، يعني الأربعة الخمسة خريجين جامعات، عبد الله كان يقضي لي معظم الشغل الصغير اللي هين، الكبار أي مشوار أي شيء أقول له يا بروح سوي اللي يروح يعملوا لي إياه وأنا في البيت قاعد مرتاح. اليوم مسؤولية بين أولاد ابني صارت في رقبتي، ربيهم أنا كأني برب الحين أولادي من أول وجديد. بعد عمر 60 سنة تبدأ حياة جديدة، خلفة جديدة من مشاكلها. الطفل إذا مرض في الليل بتاخده على المستشفى أنت، بالسوق بتروح عليه أنت، أي غرض تحتاجه البيت كله أنت لازم تأديه، لأنه ما في حدا سد في المنطقة هذه. كل هذا أثر في حياة البنادم. خلال الأمور هذه أي عمل تعمله تتذكر في اللي كان يعمل لك إياه، بنفتح الجروح من جديد والمأساة بتبدأ من أول جديد. يعني الناس بتقول لك الأيام بتنسي، بالعكس في حالتي، في حالة ما أعرفش حالتي أنا بالذات، اليوم اللي بيجي بفتح الجروح أكثر من الأول. يعني ممكن في أولها كان الأمور يعني ممكن الناس بتواسب، الواحد بيقول ما كانش بحجم يعني المأساة الحقيقية في الحياة اللي بعد بتمارسها يوميا. صرت انه انت الكل كبيره وصغيره صارت مسؤول عنها، هذا عبء كبير انسان بعد 60 يتحمله صعب عليكم.
0: عندما تدخل البيت ابو محمد، ما هي الذكريات التي تتبادر الى ذهنك؟
1: اللهم صل على سيدنا. يمكن لاحظت وانا جاي داخل صوت حط صوت في المدخل، لما أنا كنت أدخل البيت

0: كان في عند عبد الله هذا الصغير زي ما تقول متبرح نفاكة البيت دائما يابا لما طالع وين رايح وانت جاي بحاجة معك يابا لما باجي اول ما بتطلع يابا وين جبت الحاجة لي ما بجيبه ما بجيبوش يكون يعني واصدق معي يعني يا ابني مش كل وقت وانت عارف الفلوس مش كل وقت ونضحك معه وتمشي الامور كانوا الاولاد الكبار محمد احمد محمود بالعاده بيجوا اصحاب اسر يعني مستقلين مثلا اي واحد فيهم كان يشتري شغله لبيته نذكرنا فيها جاب اصبع موز تفضل يابا فاكهه تفضل يابا اللي ولودته مع مر الايام تبدا الحياه بتشعر انه انت صدقت انه ربنا رضى عنك واستقريت يعني مش والله في الفتره الاخيره ما كنت يعني الحمد لله ربنا اعطاني اكثر ما بستحق عند استقلال بيت مستقل عند اولاد ما شاء الله عليهم خلصوا جامعات اعلى درجات دكتوراه في الهندسه احمد الله يرحمه محمد كان معه شهادتين شهاده هندسه بحريه وشهاده رياضيات محمود ماجستير محاسبه زكي محاسبه مصطفى اي تي يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في حقهم هم مقصروش في حقنا فحسيت انه الرسالة تبعتي تقريبا اديتها فجاء وقت الراحة الي جاء وقت الراحة لأجل ثمار اللي زرعتها على مدار 40 سنة لكن الحمد لله إرادة ربنا فوق كل شيء وان شاء الله ربنا بعوضنا عوض خير ويكون ان شاء الله هم في الجنة وبيخدونا لها ان شاء الله
1: ان شاء الله. طيب ونحن في شعائر عيد الأضحى بالتأكيد كانت هناك لحظات رائعة كما كل عائلة وأسرة فلسطينية في قطاع غزة كنت تقود أبنائك إلى صلة الأرحام مثلا كنت تقود أبنائك إلى الضحية ما هي الذكريات في هذه الأيام ما الذي تتذكره مع أبنائك من صغيرهم إلى كبيرهم
0: في العادة في عيد الأضحى الحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله وكرمه لازم نضحي كل عام كنا نضحي في العام اللي قبل الحرب الحمد لله ضحيت أنا ومحمد وأحمد في العادة يوم الأضحية كلنا بنروح أنا والولاد بنروح فيه عند خالهم مكان واسع نجيب ناكل الجزار نذبح الأضحية وبقسمها وبزبطها كل حاجة لما بمر عيد الأضحى بنستد الواحد بتذكر الأواقف هذه تفتح الجروح من أول وجديد لو عادت الأيام وضحينا مين اللي حيقوم بالمهام هذه هذه صعبة لكن الحمد لله رب العالمين ربنا إن شاء الله حيكرمنا حيدينا الصحة حتمشي الأمور بإذن الله.
1: لو استطاع أبناؤك سماعك الآن ماذا تقول لهم؟
0: بقول لهم أنتم مش خسارة في ربنا أنتم مش أحسن من شعبنا كل الشعب ضحى وإن شاء الله التضحية هذه تروح ببلاش ربنا سبحانه وتعالى حيعوضنا عوض خير إن شاء الله وبتمنى أن ربنا هيك يجمعنا فيكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله في مستقر رحمته ويغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله وتكونوا في موقع ومكان أفضل من اللي كنت فيه ألف المرات.
1: كلمة تقولها لأهالي الشهداء لأمهات الشهداء وأنت فقدت 6 من الأبناء يعني شيء لا يصدق صدقا.
0: رسالتي لكل شعب فلسطين لأهالي الشهداء بالذات لكن لكل الشعب فلسطيني سواء أبنائي أو أبنائكم كلنا أبناء الشعب هذه أمانة ربنا أعطانا إياها مش من حق أي إنسان أنه يعترض على من صاحب الأمان لما يستردها فبالتالي أي شهيد نحسبه عند الله شهيد وربنا إن شاء الله بيغفر له حيكون في مكان أفضل من الدنيا مليون مرة هذا ذخر إنه إن شاء الله في الجنة بيستنونا إن شاء الله ياخذوا بيدينا يدخلونا الجنة هذا فضل ونعمة من رب العالمين مش كل إنسان بيحصل عليها ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي الشهداء اصطفاء لو لاحظنا الشهداء نظرنا على صفاتهم على

0: مؤثراتهم الذاتية هتجدهم أفضل الموجود في قطاع غزة. ناس من خيرة الشباب، من خيرة الناس اللي استشهدت. فبالتالي بإذن الله، بإذن واحد أحد، يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ودخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وهذا فخر إلنا. الفراق صعب لا شك، كل إنسان قد ما تحكي عن حجم المعاناة، حجم الألم اللي داخله ما بتقدر توصفه، لكن إرادة ربنا يجب أن تنفذ. ما في حدا يعترض على حكم ربنا، لأنه في الأول وبالآخر هذه حياة وآخرها موت، انتهاء. يموت بشرف وشهادة ينولها، ولا يموت مشكلة، أو يموت في مكان حتى ما أمر طبيعي يموت فيه، لا والله شهادة أشرف، ترفع الرأس، شهادة بتنولك إن شاء الله مغفرة عند رب العالمين، وبتغفر لسبعين من حبابك من من من اللي واجبت عليهم النار. يعني 70 شخص من الناس اللي بتعرفهم وجبت لهم النار، بتروح تغفر لهم الشهيد وبياخذهم. ايش بدنا احسن من هيك؟ فربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيك يكون متقبلهم شهداء، وما دون ذلك الامر هين يكون.
1: وانت تمثل واحد من عشرات الاف الناس الذين فقدوا، والذين تألموا، والذين حلت عليهم الكارثة، هل تشعر أن العالم سمع وجعكم كما يجب أن يكون؟
0: بالعكس، أكثر شيء يحس بنفسنا وبنشعر فيه بالأسى والحزن إنه العالم كله متكالب على الشعب الفلسطيني. العالم كله ما في حد أنصف الشعب الفلسطيني. مع كل أسف، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصفنا ويعيد لنا حقنا.
1: أشكرك أبو محمد جزيل الشكر، أتمنى دائما أن تكون بخير، وأن يكون الصبر حليف لقلبك. شكرا جزيلا، كل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بألف خير، بارك الله فيكم، بتمنى لكم دوام تقدم والرفع إن شاء الله، وتبسطوا مش بس صوت أبو محمد، صوت الشعب الفلسطيني كله للعالم كله، وربنا يقدركم على هذه المهمة، لأن هذه المهمة صعبة جدا. اليوم الإعلام هي الوسيلة تبعتنا الوحيدة الباقية في وسيلة الإعلام، أنه توصلوا هذا الصوت للعالم كله، لعل وعسى يصحى ضمير العالم يوم من الأيام ويعرف أنه في شعب مظلوم وينصفه. بارك الله فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول أيضا للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بخير، وكل عام وأنتم بألف خير.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية موجزة. مستمعين الكرام حياكم الله. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الحربي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيدا والإصابات إلى 172,894. في محافظات الضفة الغربية نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم. وفي نابلس هاجم مستوطنون غرفة زراعية في بيتا جنوب المدينة وحطموا محتوياتها وأتلفوا خزانات مياه في المنطقة. كما نصب مستوطنون كرفانات إضافية في منطقة جبل عبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا خلال حملات دهم وتفتيش في عدة بلدات وقرى في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وقلقيلية. وفي القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. وأكد الرئيس في برقية التعزية أن الراحل قاد اليمن خلال مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، معربا باسم دولة وشعب فلسطين عن أحر التعازي والمواساة للرئيس العليمي والحكومة والشعب اليمني وعائلة الفقيد. تصادف اليوم الخميس الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده. المزيد في تقرير نديم عبده.
2: منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس استنادا لقرار مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتكون ممثلا شرعيا لشعبنا الفلسطيني بالمحافل الدولية، حيث كلف أحمد الشقيري آنذاك بالتواصل مع الفلسطينيين بالدول العربية وإعداد تقرير شامل، وقام بجولة عربية تم خلالها إعداد مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي وصولا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس الذي أعلن قيام المنظمة وانتخب الشقيري رئيسا لها مع إقرار الميثاق والنظام الأساسي وإنشاء الصندوق القومي. وشهدت المنظمة لاحقا تطورات مهمة إذ تولى يحيى حمود رئاسة لجنتها التنفيذية بالوكالة عام 1967 قبل أن ينتخب الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية عام 1969 خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، ما مثل انضمام حركة فتح وتوليها قيادة المنظمة. وفي عام 2004 انتخب السيد الرئيس محمود عباس رئيسا منظمة التحرير الفلسطينية عقب استشهاد رئيس ياسر عرفات. وبهذه المناسبة أكدت لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أن المنظمة ستبقى الممثلة الشرعية والوحيدة لشعبنا والإطار الوطني الجامع والحارس الأمين للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة. من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة، مؤكدا

0: أن منظمة التحرير شكلت الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا منذ تأسيسها عام 1964.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوات المقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار. وأوضحت الهيئة أن المخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب 1692 دونما، بما يشكل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية في المنطقة. وأضافت الهيئة أن المخطط لا يقتصر على البناء السكني فقط، بل يشمل إقامة مؤسسات عامة ومناطق خدمات وبنى تحتية وشبكات طرق ومناطق مفتوحة ومرافق تشغيلية، الأمر الذي يعكس توجها إسرائيليا واضحا لتحويل المستوطنة إلى كتلة استيطانية متكاملة وقابلة للتوسع المستقبلي. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر إن هذا التجميد سيكون واحدا من عدة خطوات تتخذها ضده، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. وكانت أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق نزاعات. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإقامة إدراجها مستقبلا. نظم طلاب في العاصمة الألمانية برلين اليوم مظاهرة احتجاجية للمطالبة بفرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل. وتجمع عدد كبير من الطلاب أمام معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في جامعة برلين الحرة، مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل، مرددين هتافات مثل أوقفوا الإبادة الجماعية وقاطعوا إسرائيل والحرية لفلسطين. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد الشهداء إلى 3324 شهيدا والمصابين إلى 10027 جريحا منذ 2 آذار الماضي. وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة دير قانون رأس العين في صور وبلدة الخيام ودبين وجديدة مرجعيون. في حالة الطقس يكون الجو غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. هذا والله دائما تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نشرة إخبارية موجزة من صوت فلسطين، بأمان الله.
2: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. شهيد وإصابات في قصف للاحتلال في مدينة غزة. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الحربي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيدا والإصابات إلى 172,894. في محافظات الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال أمس حاجزا عسكريا في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم. في نابلس هجم مستوطنون غرفة زراعية في بيتا جنوب المدينة وحطموا محتوياتها وأتلفوا خزانات مياه في المنطقة. كما نصب مستوطنون كرفانات إضافية في منطقة جبل عبال شمال نابلس، وذلك في المنطقة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية. وفي القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. وأكد السيد الرئيس في برقية التعزية أن الراحل قاد اليمن خلال مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، معربا باسم دولة وشعب فلسطين عن أحر التعازي والمواساة للرئيس العليمي والحكومة والشعب اليمني وعائلة الفقيد. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين أمس عن إدانة دولة فلسطين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا على سيادة الكويت وأمنه واستقراره وسلامة أراضيها. وأكدت الوزارة تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددة رفضها لكافة أشكال الاعتداءات والأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة. 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده. المزيد في تقرير نديم عبده.
1: منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس استنادا لقرار مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتكون ممثلا شرعيا لشعبنا الفلسطيني بالمحافل الدولية، حيث كلف أحمد الشقيري أنذاك بالتواصل مع الفلسطينيين بالدول العربية وإعداد تقرير شامل، وقام بجولة عربية تم خلالها إعداد مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي وصولا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس الذي أعلن قيام المنظمة وانتخب الشقيري رئيسا لها مع إقرار الميثاق والنظام الأساسي وإنشاء الصندوق القومي. وشهدت المنظمة لاحقا تطورات مهمة، إذ تولى يحيى حمود رئاسة لجنتها التنفيذية بالوكالة عام 1967 قبل أن ينتخب الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية عام 1969 خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، ما مثل انضمام حركة فتح وتوليها قيادة المنظمة. وفي عام 2004 انتخب السيد الرئيس محمود عباس رئيسا منظمة التحرير الفلسطينية عقب استشهاد رئيس ياسر عرفات. وبهذه المناسبة أكدت لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أن المنظمة ستبقى الممثلة الشرعية والوحيدة لشعبنا والإطار الوطني الجامعة والحارس الأمينة

0: للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة. من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة، مؤكدا أن منظمة التحرير شكلت الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا منذ تأسيسها عام 1964.
1: وفي السياق، قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان أمس إن هذه الذكرى تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم قوى دولية عدوانه على شعبنا عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. وأعلنت اللجنة التنفيذية العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية في إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتطوير دورها التمثيلي والنضالي، مجددة رفضها لأي وصاية أو تدخل خارجي في القرار الوطني الفلسطيني، مؤكدة تمسكها باستقلالية القرار الوطني وحق الشعب في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية الحرة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوات المقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار. وأوضحت الهيئة أن المخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب 1692 دونما، بما يشكل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية في المنطقة. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر إن هذا التجميد سيكون واحدا من عدة خطوات تتخذها ضدها، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. وكانت أدرجت الأمم المتحدة دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، وبحسب ما أورد موقع واينت في تقرير فإن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس ارتفاع عدد الشهداء إلى 3324 شهيدا والمصابين إلى 10027 جريحا منذ الثاني من آذار الماضي. قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بلدة دير قانون رأس العين في صور وبلدة الخيام ودبين وجديدة مرجعيون. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. هذا والله دائما تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، إلى هنا هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا ربط مع تلفزيون فلسطين في بث مشترك.
1: حرص الأمين للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال بدعم قوى دولية عدوانه على شعبنا عبر سياسات القتل والتجوع والحصار. أكدت جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددة على استمرار دعمها لنضال شعبنا من أجل استعادة حقوقه المشروعة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع

0: نائب رئيس جمهورية لاوس في العاصمة هناك بسفير فلسطين غير المقيم لدى لاوس سعد يطنزي، وأبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين وجمهورية لاوس وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في ظل تزايد التقارير والشهادات حول الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
1: في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتوثيق مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع وينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة سجون الاحتلال إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. وأعلن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أن إسرائيل أدرجت في القائمة السوداء إلى جانب منظمات مصنفة إرهابية مثل داعش، زاعما أن الحديث يدور عن قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع، مضيفا أن إسرائيل تلقت أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل ادعاء. هذا وكانت تقارير وتحقيقات أبرزها لصحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال والتي تشمل التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، حيث تضمن التحقيق شهادات معتقلين وأسرى وجدوا أنفسهم مكبلي الأيدي والأرجل داخل قاعدة عسكرية محاطين بجنود برفقة كلاب مدربة انهالوا عليهم بالركل واللكم والدوس قبل أن يصعقوهم بالكهرباء ويعتدوا عليهم بأدوات حادة. وخلال تحقيقها جمعت صحيفة الاندبندنت لوائح اتهام وتقارير تشريح جثامين بالإضافة إلى شهادات من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، حيث أكد المعتقلون تعرضهم لأساليب وحشية من قبل جنود الاحتلال مثل الحرمان من النوم والعنف الجنسي بالإضافة إلى منعهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة. ففي قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من المدينة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت تلك القوات شابا من بلدة طمون جنوب طوباس. وأما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين واعتدت على نساء وأطفال عقب مداهمتها عدة منازل. اقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس. وأشار مراسلنا إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا عورتا بحماية جيش الاحتلال، حيث أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية حتى ساعة مبكرة من فجر أمس. تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق أهالي خربة مسعود جنوب جنين.
2: تعيش التجمعات الزراعية جنوب غربي جنين كخربة مسعود واقعا صعبا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، حيث باتت الهجمات المتكررة تهدد الأمن اليومي للأهالي وتطال مصدر رزقهم الأساسي. هذه الاعتداءات لا تقتصر على التخريب فحسب، بل تستهدف كسر إرادة السكان ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم بالقوة.
3: المستوطنين عادة بيجوا على التيك توك وبصيروا يلفلفوا بالخربة وبين الدور ويرهبوا الأطفال والنساء والبنات والجميع، بحيث انه بيشغلوا الازعقه وبصيروا يلفلفوا بين الدور. طبعا الكل بده يهاب وبده يخاف، هاي من ناحية. من ناحية ثانية بيجوا غنمهم على أراضينا، على الأراضي المزروعة شتوي وأكلوها، وأجوا وبيجوا على الأراضي المزروعة زيتون. وآخر إشي بالفترة الأخيرة بلشنا نشوف شغلات غريبة من غنمهم اللي هي بتوكل لحاء الزيتون.
2: ويقدم المستوطنون على اقتحام الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل وإطلاق مواشيهم بين الحقول، إضافة إلى الاعتداء على المزارعين أثناء عملهم بعد إنشائهم بؤرة رعوية على أراضي المواطنين أطلق عليها مستوطنة النافي لتوسيع السيطرة على الأرض وفرض واقع استيطاني جديد، ما تسبب بخسائر فادحة وحول الحياة اليومية إلى صراع دائم من أجل حماية الأرض وتأمين لقمة العيش.
4: في طريق عملوها جديدة بمركوا فيها من هناك لباب الدور بتاعتنا وللشارع، وبنزلوا على الشارع الشارع اللي بربط يعبد مع كفين، وبغربوا على ظهر العبد، بيطلعوا على يعبد، بيطلعوا على زبدة، يعني بظنهم يفروا مش بس بالنهار وبرضو بالليل.
2: ويعيش الأهالي في خربة مسعود تحت ضغط مستمر، إذ تستمر اعتداءات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، إلا أن تمسك المواطنين بالأرض والصمود اليومي يمثلان درعا حيا في مواجهة محاولات الاقتلاع والتهجير القسري. اعتداءات متصاعدة للمستوطنين تطال المواطنين وممتلكاتهم، تخريب للمحاصيل الزراعية واقتحام الأراضي والمنازل وفرض واقع بالقوة على الأرض، لكن الثبات والصمود لا زال مستمر. من خربة مسعود الواقع إلى الجنوب الغربي من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي، التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا حظر هذا الإجراء. وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنها أعادت فرض تصنيف عقوبات على ألبانيزي يدرجها على القائمة السوداء عالميا، ما يحول دون تمكنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدهما في قصف مركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان.
5: يشهد جنوب لبنان أعنف موجات التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينتي صور والنبطية وعشرات البلدات الجنوبية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات وإلحاق دمارا واسعا في الأحياء السكنية والبنى التحتية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتقاء 3 شهداء وإصابة 37 آخرين بينهم 8 أطفال و13 سيدة في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم البص في قضاء صور مساء الأربعاء، كما استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالداهما جراء استهداف سيارة في بلدة عدلون، فيما ارتقى شهيدان بينهما طفل في غارة استهدفت دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في صورة. وفي مدينة صيدا استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية داخل مبنى مأهول في منطقة القياع فجرا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين و21 جريحا، إضافة إلى أضرار كبيرة في المبنى والمناطق المحيطة، وسط معلومات تشير إلى أن الضحايا من النازحين. الغارات الإسرائيلية طالت أيضا بلدات دير الزهراني، جبشيت، تبنين، الليل، الرمادية، زبئين، تولين والغندورية، فيما شن الطيران الحربي 4 غارات متتالية على دير الزهراني، إحداها استهدفت شاحنة كانت تنقل خيولا، كما أصيب 3 مواطنين بجروح في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت. وفي موازاة التصعيد وصل الطيران المسير تحليقه فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما شهدت صور حزاما ناريا نتيجة كثافة الغارات التي استهدفت المدينة ومحيطها. وكان جيش الاحتلال قد وجه انذارا بالجملة لإخلاء الجنوب والتوجه نحو شمال نهر الزهراني بعد تحذيرات سابقة شملت كامل مدينة صورة والمخيمات والأحياء المحيطة بها، إضافة إلى مدينة النبطية. وقد جدد صباحا انذاره بالإخلاء لسكان صورة، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن الانذارات والغارات المتواصلة أدت إلى نزوح كثيف وإفراغ أجزاء واسعة من صورة النبطية والقرى القرى المحيطة. وفيما ينشغل الوسط السياسي والعسكري الإسرائيلي لإيجاد حل للمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، فقد أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 15 مسيرة أطلقت من لبنان خلال الساعات 24 الماضية، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وذلك أثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. في الغضون امتدت الغارات ظهرا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عبر استهداف شقة في منطقة الشويفات، وقد أفاد جيش الاحتلال عن اغتيال أحد المسؤولين في حزب الله. بالتوازي أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد العسكريين جراء استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق زفتة دير الزهراني في النبطية. سياسيا يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مرتقبة في واشنطن، حيث من المقرر أن يبدأ وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي جولة محادثات برعاية أمريكية يوم الجمعة، على أن تستكمل بلقاءات إضافية مطلع الشهر المقبل. وبحسب مصادر عسكرية لبنانية سيشدد الوفد اللبناني على ضرورة وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. هكذا يقف لبنان على حافة الخوف والترقب بين غارات لا تهدأ وكرة تفرغ من أهلها تحت وطأة النار، ويبقى السؤال هل نعود؟ لتلفزيون فلسطين هلا سلامي بيروت.
0: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن جيشه عبر نهر الليطاني متجاوزا منطقة توغل قواته المعلنة بجنوب لبنان. نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو في تصريحات له إن الاحتلال هاجم بيروت وعبرت قواته نهر الليطاني متواعدا باستمرار توجيه الضربات إلى حزب الله حتى القضاء على تهديدات الطائرات المسيرة التابعة له، لا سيما تلك المرتبطة بالألياف الضوئية كونها تثير قلقا متزايدا في إسرائيل. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار للحال وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفق التسريبات ترتكز مذكرة التفاهم على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية، كما تشمل المذكرة التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية. وستتضمن آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية، بدورها ستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات. يأتي ذلك في وقت أسقط فيه الجيش الأمريكي 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران. وردت طهران باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان. وردا على الضربات الأمريكية أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها. كذلك أطلقت القوات الإيرانية طلقات تحذيرية على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما أسمته الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار، كما عبرت إيران عن تضامنها مع عمان بعدما هدد الرئيس ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية، منتقدا خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة. وبالعودة للشأن المحلي، تستقبل عائلة الشهيد الفتى يوسف شتية الذي ارتقى قبل شهر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، تستقبل عيد الأضحى بالحزن والفقد.
6: جاء العيد ولا زال يوسف يعيش في قلبي وعقل والده في كل يوم يحمل حقيبة يوسف وملابسه الرياضية، يتفقدها ويشم رائحته ويتفقد جواله الذي لا زال آثار دمائه باقية عليه.

0: من أن تثبت أنه حيرزق.
1: شقيقه الصغير محمد يحلم بأن يكمل مسيرة شقيقه يوسف ليكون لاعب كرة قدم محترف كما كان يوسف يحلم.
2: كان دائما بلعب مع طابة، كل ما يروح مكان بأخذني معه، وكمان كل ما تيجي مباراة نحضرها أنا وياه ونلعب دائما مع بعض. بدي أحاول أعوض عنه.
1: كيف؟
2: أظني أتدرب وأصير لاعب بالمنتخب. دائما نروح مع بعض بالسيارة ودائما نلعب مع بعض قبل ما نروح مكان.
1: اللحظات الجميلة تبقى ذكراها في القلب والروح، وما تعيشه هذه العائلة من عذابات تجسد الألم والجرح النازف لكل عائلة شهيد. لازال محمد متعلقا بأخيه يوسف رغم غيابه منذ عدة أيام، وبات الأمل بأن يكون لاعب كرة قدم يحذو حذو أخيه الذي فقده برصاص الاحتلال. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وجه إعلاميون مصريون في عيد الأضحى رسائل دعم وإسناد للشعب الفلسطيني، متمنين عيدا يحمل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
4: بين صوت الخبر وثقل الأحداث يبقى للعيد حضوره المختلف. إعلاميون مصريون يحملون الكلمة كل يوم، لكنهم في العيد يحملون أيضا أمنيات ودعوات مخلصة لسلام قريب وحرية دائمة وتهنئة لا تؤجلها الأخبار مهما اشتدت.
5: تحياتنا لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن على ثقة إنه هؤلاء الرجال وهؤلاء السيدات يعني الحقيقة هم على قدر هذه المسؤولية. الشعب الفلسطيني سيعيش قدره أن يعيش في رباط إلى يوم القيامة، ونحن كلنا فداء لهذا الشعب. وتحية وتهنئة للشعب الفلسطيني بمناسبة هذا العيد، ورغم الظروف التي نمر بها ويمر بها الشعب الفلسطيني، أتمنى أن يساعد الرجال والنساء والأسر أبنائهم على إظهار ولو بعض من الفرحة في هذا العيد، لأنه الأطفال في حاجة إلى هذه الفرحة في ظل الظروف التي نمر بها.
4: ليس جديدا على الإعلام المصري مواصلة دعمه للحق الفلسطيني، حاملا رسائل تضامن وتقدير ومشيدا بصمود الفلسطينيين وكرامتهم في مواجهة التحديات اليومية.
6: كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا صامدين، كل سنة وانتوا بتمثلوا رمز العزة والكرامة للشعب العربي والأمة الإسلامية كلها. بالتأكيد العيد في فلسطين مختلف، لأنه كل عيد بيجي على الأشقاء في فلسطين وهم في هذه المعركة الفاصلة الخاصة بصمود الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، بتثبت أنه هذا الشعب المناضل القوي الصامد لا يمكن له أبدا أن يترك هذه الأرض.
4: هكذا تتجاوز المعايدات حدود الكلمات لتصبح رسالة دعم ومحبة لشعب ما زال يتمسك بالحياة رغم كل الألم.
7: نوجه طبعا تحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكل سنة وهم طيبين، وعيد سعيد يا رب على كل أشقائنا، وإن شاء الله السنة الجاية نكون يعني تحررت كفة الأرض الفلسطينية ودولة فلسطينية إن شاء الله تقوم على استيعاب جميع لاجئين وعودة كل يعني أبناء الشعب الفلسطيني لأراضيهم، وإن شاء الله تكون غزة يعني انتهت الغمة.
4: مثلما كانوا دائما شركاء للفلسطينيين في آلامهم، هم الإعلاميون المصريون يشاركون الفلسطينيين في فرحة العيد. ففلسطين عند كل مصري مكانها القلب. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من داخل الإذاعة المصرية القاهرة.
3: تجولت كاميرات تلفزيون فلسطين في شوارع مخيم اليرموك الذي بدأت تعود إليه الحياة بشكل تدريجي.
8: بعد سنوات عجاف عاشها أبناء مخيم اليرموك في دمشق، أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا وأكثرها تضررا جراء الحرب، ها هو اليوم ينفض غبار الركام ويعود تدريجيا إلى الحياة. ملامح التعافي بدأت تظهر بوضوح، محال تجارية تفتح أبوابها من جديد، أهال يرممون ما تبقى من منازلهم، مدارس تستقبل الطلاب، ونقاط طبية للهلال الأحمر الفلسطيني تنتشر في قلب المخيم لتثبت

0: والطمأنينة في نفوس السكان.
1: الحمد لله رب العالمين، عم يرجع المخيم من أول جديد الحمد لله. هاي شوفت عينك، الأسواق عم ترجع، أسواق تجارية كلها عم ترجع والحمد لله. وشعبنا مثل ما بيقول يعني الشعب الجبار الحمد لله رب العالمين، إن كان هون إن كان فلسطين وين ما رحنا منيح إن شاء الله نحن والشعب السوري
2: الحمد لله. يعني بهمة إن شاء الله الفلسطينية وبهمة الشباب هون رجع يعمل المخيم، صار أحسن من أول الحمد لله. كان كتير دمار بس أنا الحمد لله رب العالمين، لأن الفلسطينية ما شاء الله عليهم رجال، هون كان هون فلسطينية ولا فلسطين.
3: عم نحاول نرجع هلا بالمخيم نفتحه ونرجع ان شاء الله مثل ايامه القديمه قبل 14-15 سنه. الله يكرمنا ان شاء الله هيك ونشوفكم كلكم، نشوف العالم كله رجعت فتحه.
4: والله الحمد لله المخيم متحسنه يعني الحمد لله، وعم تتحسن شوي شوي وان شاء الله كل عام وانتم بخير، واهالينا بالمخيم ان شاء الله كل عام وهن بخير وينعادوا بالصحه والسلامه.
0: الحركه التجاريه والاسواق التي تنشط خلال ايام عيد الاضحى المبارك عادت للمخيم شيئا من روحه القديمة، وهو الذي طالما عد واحدا من أهم المراكز التجارية الحيوية في العاصمة دمشق. أهالي المخيم ورغم عمق المعاناة يصرون على صناعة الفرح والتغلب على مصاعب الحياة اليومية.
5: كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نكون السنة الجاي مع بعض ونعيد مع بعض وإن شاء الله النصر لنا.
6: كل عام أنتم بخير أهل فلسطين، الله ينصركم ويحميكم.
7: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والله يحفظكم ويخلي لنا ياكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: هكذا تعيش عاصمة الشتات أجواء العيد، تضميد للجراح وإصرار على إحياء مخيم يراه أبناؤه مجرد محطة قطار مؤقتة لابد لرحلتها أن تنتهي يوما بالعودة إلى أرض الوطن. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
8: وفي عمان تواصل ريا عوض ممارسة شغفها بجمع أدوات تراثية، حيث قامت بتحويل منزلها إلى بيت تراثي.
9: حبنا لفلسطين لا يوصف، أتمنى أنه يعني أقيم فيها معرض على أرض فلسطين الحبيبة. اسمي فطوم عوض، حاسس التراث. بدأت أجمع المقتنيات من حوالي 11 سنة. طبعا صار عندي شغف أكثر أن هاي المقتنيات يعني أصبحت يعني مش موجودة، فحبيت يعني أتعرف عليها أجيال وأجيال أخرى. أول قطعة جبتها اللي هي اللي كانت القطعة الموجودة عند أهلي اللي أدوات الزراعية، كانت المدراء، مدراء اللي بدروا فيها الشعير والكمح، عندك الغربال اسمها في منه تشربال، عندك محراس الحديد، هذول والشعوب، هذول كانوا أول قطع أنا جمعتهم من كانوا موجودين عند أهلي. كوني أنا نازحة حبيت أجمع كل هاي المقتنيات، وإن إحنا يعني شو ما يعني تغربنا بنحافظ على هويتنا الوطنية. الثوب أنا بحب الثوب الفلسطيني لأنه ثوب أمي، وكل يعني كل غزة فيه بتحكي قصة وطن. وعندك هذا الثوب جبته من فلسطين قبل 3 شهور، هيو واحدة من بلدنا حتى هيو مهري، هو هذا أقدم ثوب حوالي عمره 80 سنة. هذا الثوب القديم بجسد يعني حياة المرأة الفلسطينية. وطننا حبنا لإله، أنا قبل 3 شهور رحت سياحة أسبوع، تمنيت أضلني هناك بصراحة، بس يعني يكون زيارة. يعني أنت لما بتفوت على أرضك وبترجع وأنت بتبكي يعني بتتحسر عليها، فبضل حبك لإله موجود. يعني هم حكوا لنا إيش كانوا يحكوا اليهود، الكبار بموتوا الصغار بنسوا، إحنا ما بننسى. أنت هسه تسأل ولد صغير بيحكي لك عن فلسطين، يعني إحنا كنا بنحب فلسطين، حتى تراثنا اللي هو جزء من المقاومة، وأنا من الجزء هذا بقاوم، زي الواحد بقاوم بس أنا بريشته بسلاحه بكلمة، أنا بقاوم بتراثي.
8: نهاية هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيدان في قطاع غزة مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق مكثف للنار. الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي بحاجاتها بحق الفلسطينيين، وتل أبيب تتوعد المنظمة الدولية. شهداء الشهداء بينهم طفلان ووالدهما في غارات عنيفة استهدفت بيروت وجنوب لبنان. على وقع الاشتباكات في هرمز مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لستين يوما بانتظار موافقة ترامب. ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

نواصل جولتنا في غزة لزيارة مسجد هاشم في المدينة القديمة. يوجد المسجد في الموقع الحالي منذ القرن الثاني عشر الميلادي على الأقل. احتوى المسجد على مدرسة وكان مركزا تعليميا في القرن التاسع عشر وأجزاء من القرن العشرين. المدرسة هي الكلمة العربية لأي نوع من المؤسسات التعليمية، سواء للتعليم الابتدائي أو التعليم العالي.

بني الجامع القائم عام 1850 على الطراز المملوكي بأمر من السلطان العثماني عبد المجيد.

وتم آخر تجديد للمسجد في عام 1852 للميلاد على يد إحدى العائلات الفلسطينية.

يحتوي المسجد على فناء مركزي وساحة مفتوحة يحيط بها صحن الصلاة الرئيسي. للمسجد مجموعة من القباب ومئذنة واحدة.

القاعة الرئيسية للمسجد مغطاة بأشكال شبه مربعة، ولها محراب يتجه نحو قبلة المسلمين الكعبة المشرفة في أم القرى مكة المكرمة.

هجمت أثناء الهجمات النابليونية، وتحديدا من مسجد الجوالي في منطقة الزيتون وموقع البلاخية، حيث تم إحضار 5 أعمدة منها لاستخدامها في بناء المسجد، كما أحضرت حجارة أخرى من مبان في غزة وعسقلان.

أعيد بناء المئذنة العثمانية الأصلية في عام 1903، وتم بناء الممرين الشمالي والغربي أيضا في نفس الفترة. أصبح المسجد مركزا دينيا مهما في العالم الإسلامي، وكان يضم مكتبة كبيرة ومدرسة لتعليم العلوم الدينية، إلا أنه تعرض للقصف وتم تدمير أجزاء كبيرة منه أثناء الحرب العالمية الأولى.

يتدلى من قبة المسجد الرئيسية في صحن المسجد الرئيسي ثريا ضخمة غاية في الروعة، وفي القبة أيضا عدد من النوافذ التي تنير المسجد بطريقة تشعرك بأنك تعيش في زمن آخر كان فيه نمط حياة مختلف.

غزة واحدة من أغنى مفترقات الطرق للتاريخ الثقافي في المنطقة، وفيها العديد من المواقع الأثرية والمباني التاريخية. يعود تاريخ مدينة غزة إلى آلاف السنين، حيث سكنتها كل الإمبراطوريات الكبيرة التي غزت المنطقة عبر القرون، لتخلف وراءها المواقع الأثرية التي تعتبر عاملا سائدا في المنطقة.

المساجد والأسواق والخانات والميناء ونهاية طريق البخور، كل هذه المواقع هي التراث الذي يعكس تاريخ الحياة اليومية للناس العاديين في غزة. والحفاظ على التراث المعماري للمدينة أمر مرغوب فيه بالنسبة للكثيرين لعدة أسباب. من الناحية الثقافية، تذكر المباني التاريخية الناس بجذورهم وتضيف عمقا وشخصية إلى البيئة المبنية.

تتبع المساجد القديمة، ومنها مسجد السيد هاشم، أنماطا فريدة وابتكارات تقنية غنية، مما يبرز الإبداع المستمر والبراعة الفائقة، وكذلك يذكر الناس بأنماط حياتهم المميزة في الماضي.

0: طالما ادعى المشروع الصهيوني ومن يدعمه أنه مستوطن أرض فلسطين وقد كانت شبه خالية بلا مؤسسات وعمران ومقومات، وأنهم جاءوا ليبنوا ويعمروا هذه الأرض. كنا وما زلنا مشروع قام عليه الشاب المقدسي طارق البكري ليطلق مبادرة يوثق فيها الحياة في فلسطين قبل النكبة وبعدها بالتصوير الفوتوغرافي. بدأ طارق بتوثيق القرى الفلسطينية المطهرة عرقيا بصورة تحاكي الماضي والحاضر لضحض ادعاءات الاحتلال وتوثيق المباني الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها، ليصبح هذا المشروع والمبادرة من شاب أصر على تفنيد هذه المزاعم في فلسطين قبل النكبة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية التجارية العمرانية والفنية. توجهنا إلى القدس عاصمة البلاد وعنوانها للسير في رهبة المدينة وأحيائها مع طارق البكري.
1: بين كتلتي جبال نابلس في الشمال

0: جبال الخليل في الجنوب إلى الشرق من البحر المتوسط، حيث العنوان والبوصلة مدينة القدس. لم نتمكن من إدخال الباص في رحلتنا التوثيقية هذه، ولكن القدس تعرف تماما هذا النوع من الرحلات. وصل فريقنا لإكمال رحلته رغم كل المعيقات، لنبدأ معها رحلة إثبات الحق وتثبيته.
1: إذن كنا وما زلنا هنا في مدينة القدس، نكمل مسيرنا مع الباحث طارق البكري للتجول أكثر في تاريخ القدس والمكانة التي كانت حاضرة فيه في فترة العشرينات والثلاثينات والأربعينات، الفترة التي نركز عليها. طارق البكري، مرحبا بكم من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: نبدأ حكايتنا من باب الخليل.
2: حاليا إحنا هون موجودين بميدان عمر بن الخطاب.
1: نعم.
2: كانت منطقة حيوية جدا، يعني أهمية هذا الباب من أهمية أيضا باب دمشق، باب العمود. من مشروع كنا وما زلنا اللي هو كان فيه توثيق للأماكن التاريخية بفلسطين، عدا عن البيوت أيضا والتواصل مع اللاجئين، أيضا للمعالم والتركيز على الحياة الاقتصادية بفلسطين قبل النكبة. مثلا على سبيل المثال محمد، إذا منروح على الطريق هاي، طريق دير الروم الكاثوليك، هون كان بنك فلسطين الألماني، دوتش فلسطينة بنك. في صورة تقريبا قبل 100 سنة.
1: نعم.
2: للبنك وللناس وللحياة العامرة بفلسطين، هم ماشيين بهاي الطريق وعملنا عليها كنا وما زلنا، اللي صورة القبل وبعد طبعا.
1: نعم.
2: لأن لما تيجي تتخيل تشوف انه صورة بنك فلسطين الألماني قبل أكثر من 100 سنة، وانت عارف الدعاية الصهيونية انه والله احنا اجينا كنا ما كانش في ذكر لإشي اسمه فلسطين، احنا اجينا عمرنا هاي البلد، احنا اجينا عملنا كل اشي. فانت لما تروح تنتقل بين الماضي والحاضر بالتاريخ بالصور القديمة وتشوف التاريخ والعراقة والاقتصاد والثقافة والصناعة بفلسطين قبل انك اللي ورانا هذا باب الخليل او باب يافا.
1: نعم.
2: طبعا في اشي ناقص هون في المشهد امامنا اللي هي ساعة القدس الدقاقة. هاي الساعة لما كان في اليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد أيام الحكم العثماني، تم بناء عدة ساعات بفلسطين، منها مثلا في القدس وبيافا وبنابلس وبصفد وبحيفا. الساعات مرضها موجودة، الساعة الوحيدة اللي اختفت اللي هي الساعة الموجودة في القدس.
1: نعم.
2: سنة 22 قرر الانتداب البريطاني انه ينقل مكان الساعة او يهدها بداية، فهدوا الساعة اللي كانت موجودة هون.
1: نعم.
2: طبعا كانت روايات اختلفت ليش انهدت الساعة. الرواية الاولى كانت بتحكي انه بسبب جمالها ومنافستها لجمال ساعة بيج بن.
1: نعم.
2: في لندن. ورواية تانية بتحكي انه عشان كانوا دم يشيلوا ذكر السلطان عبد الحميد من بال الفلسطينيين المقدسيين هون في مدينة القدس، فتم هدمها سنة 1922. القرار أجا من لجنة اسمها لجنة محبي القدس، كانت هاي اللجنة هدفها هي تحسين صورة الانتداب البريطاني في فلسطين.

القدس كانت مكان يجذب كل الفنانين والأدباء العرب. يعني شهدت القدس على مدى سنوات من قبل النكبة وجود وزيارة فنانين معروفين، يعني مثلا زي أسمهان أجت على القدس وأقامت فيها لفترة من الزمن وتزوجت في مدينة القدس. فيروز على سبيل المثال كمان أجت على القدس خلال زيارة البابا بولس السادس لفلسطين ورتلت في بيت لحم. مثلا إحنا هون بالمكان اللي موجودين فيه فاتن حمامة وعمر الشريف كانوا ماخدين صورة على سور القدس بالفوق. كان يتواجد كتير عمر الشريف في مدينة القدس أثناء تصوير فيلم لورنس العرب. لورنس العرب كان يتصور بجنوب الأردن شمال السعودية، فكان مقيم هو في أوتيل الأمريكان كولوني وكان مستأجر طيارة خاصة تنزل في مطار القدس الدولي. وكان عنده طيار خاص فلسطيني. فخلال هذه الفترة كانت فاتن حمامة لما كانت متزوجة عمر الشريف كانوا يجوا على القدس كثير، وأيضا إلى رام الله، وأكيد يعني في أخبار وصور لهم وهي تجمعهم في مدينة القدس. محمد، إحنا هلأ بطريق الألام على يميننا مبنى الهوسبيس النمساوي، في صورة لفيروز بالهوسبيس خلال زيارتها للقدس. طبعا فيروز كان لها علاقة مميزة بفلسطين وهي أجت على القدس عدة مرات. كان من أهم زيارات فيروز سنة 64 خلال زيارة البابا بولس السادس لفلسطين. فأجت فيروز على فلسطين ورتلت في كنيسة المهد. وطبعا فيروز لما أجت أحيت حفلات هون بفلسطين، أجت على رام الله وأجت على القدس وأجت على بيت لحم. الفرقة تبعت فيروز كانت مؤلفة من 78 راقص وراقصة. كان مخرج ومسؤول الفرقة تبعت فيروز الراقصة الفلسطيني ابن مدينة يافا صبري الشريف.

0: مدرسة مطران من المدارس العريقة في القدس، تأسست سنة 1899. المفكر إدوارد سعيد تخرج من المدرسة، درس فيها بالمرحلة الإعدادية إبراهيم تقان شاعر فلسطيني، أحمد الشقيري أول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، كلاتهم كانوا في مدرسة المطران. سنة 31 تأسس الاتحاد الرياضي الفلسطيني العربي الفلسطيني، كان في حوالي 65 نادي عربي. طبعا احنا بنحكي عن رياضة، كرة قدم، تنس، تنس أرضي، ألعاب قوة، كل هاي الشغلات. كان في بالاتحاد حوالي 55 نادي عربي. مثلا القدس لحالها كان فيها 18 نادي قروي، نادي قروي بالقرى تبعت القدس وحواليها. فالاتحاد الرياضي الفلسطيني كان سنة 1931، للأسف بثورة 36 شوي تراجع بسبب اندلاع الثورة، وبرجعت هاي تشكل كمان مرة سنة 1944. لكن أوائل الفرق العربية اللي لعبت مباريات وكان لها تأثير وطلعت مثلت فلسطين في بالأقطار العربية، كان مثلا فريق مدرسة المطران. الفريق تأسس سنة 1908. سنة 1909 الفريق طلع على الجامعة الأمريكية في بيروت وخاض مباراة مع فريق الجامعة الأمريكية وغلبهم 2-1. فكان هذا فريق قاعد عم يعني بنافس الفرق اللي موجودة خارج حدود فلسطين، وكان معروف بهذاك الوقت انه فريق الجامعة الأمريكية في بيروت من أقوى الفرق في بلاد الشام. وبرضه من ضمن المشروع كنا وما زلنا اللي هي صورة قديمة لفريق مدرسة مطران سنة 1909 في هذا المكان في هاي الزاوية وبين الماضي والحاضر. وكان في كمان الفرق مثلا فرق بيافة وفرق بحيفة وفرق في القدس، الفرق الرياضية اللي تأسست بالعشرينات مثل نادي الشبيب الأرثوذكسي بالعشرينات تأسس. كان في بفلسطين قبل النكبة حوالي 21 ملعب بين الناصرة وعكا والقدس ويافا وحيفا ورام الله والبيرة. كمان من المظاهر الحضارية بفلسطين قبل النكبة فندق البالاس أو المجلس الإسلامي الأعلى. سنة 1929 المفتي أمين الحسيني أمر ببناء فندق على الطراز الأندلسي. تم بناء هذا الفندق بمدة قياسية 11 شهر بس. بنى هذا الفندق كان فيه 200 غرفة، كان فيه تدفئة مركزية، كان فيه 3 مصاعد، عم تحكي عن سنة 1929. أوكي. طبعا كان في مهندس تركي اسمه النحاس بيك وبنى هذا الأوتيل، و 11 شهر كان جاهز الأوتيل. طبعا بعدين تمت سيطرة عليه من بعد النكبة من حارس أملاك الغائبين، وصار أصبح مبنى وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية لفترة من الزمن. بعدين أصبح مبنى مهجور، هدموه من الداخل وأبقوا على الواجهة زي ما هي، واشترطوا شركة سلسلة الفنادق العالمية اللي هي والدوف أستوريا، فحافظوا عليه من الشكل الخارجي، ومن جوا صار أوتيل حديث جدا. وإذا بتلاحظ محمد إيش مكتوب فوق على الواجهة تبعته لحد اليوم، مثل ما بنى أباؤنا وفعلوا نبني ونفعل، بنى هذا النزل المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين 1929. الله. فتخيل انت هالفندق العظيم اللي كان موجود بفلسطين بالعشرينات.
1: نعم. وهذا الحجر ما زال شاهد على ما تتمتع فيه القدس، مثل ما بنى أباؤنا نفعل، هذا كان أمر المفتي أمين الحسيني ببناء هذا الفندق على الطراز الأندلسي. هذا دليل آخر وهذا شاهد آخر على وجودنا وعلى ثباتنا في هذه الأرض إن شاء الله.

0: إذا بدنا نحكي عن التجارة والصناعة بفلسطين، خلينا نحكي مثلا عن تجارة السيارات. هون كانت وكالة سيارات بيويك، كانت لعائلة سبافورد الأمريكية، بس لاحقا أخذها الفلسطيني شكري عيد، وفي إعلانات فلسطينية بهذاك الوقت، وكمان ماخذ كان وكالة سيارات الجي إم سي. نحكي كمان عن السيارات محمد، طبعا هاي الصورة كان برضه في كنا وما زلنا قبل وبعد، صورة من العشرينات ويومنا هذا، هلا صارت زي محل بيع تذكارات. السيارات خير سنة 1933،
1: نعم،
0: عائلة غرغور بيافا أخذوا وكالة سيارات المرسيدس، لكن بالثلاثينات صار في ركود اقتصادي، ما قدروش إنهم يغيروا يحولوا المارك الألماني بالجنيه الفلسطيني. فإيش كان العمل بهذاك الوقت؟ كانوا يحولوا بردقان، يعني يبدلوا صناديق بردقان يافا بسيارات المرسيدس. كان في سيارة مرسيدس اسمها مرسيدس 170، كانت تبدل ب 500 صندوق بردقان. طبعا كيف كان يجي لك كل صندوق بردقان يافاوي، صندوق فيه 100 حبة، كل حبة مغلفة، فكانت تبدل صناديق بردقان يافا بسيارات المرسيدس.
1: يعني
0: طبعا حسب نوع السيارة وعدد الصناديق. مثلا سنة 1946 بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى، أول شحنة سيارات رينو أجت لفلسطين، أجت 12 سيارة رينو لفلسطين سنة 46 بعد الحرب العالمية الثانية، وكان في وعودات أنه كل شهر أو كل كم فترة يجيبوا سيارات رينو تنزل على السوق الفلسطيني. يعني كان عندنا وكالات سيارات كلها، الجي إم سي، الرينو، يعني إشي كان متعدد رائع جدا. احنا الان في حي البقعة في غرب مدينة القدس، هو احد ثلاث احياء مهمة في غرب المدينة، البقعة والقطمان والطالبية. البقعة طبعا منازل فلسطينية انبنت من اوائل القرن ال19 وقبل ذلك بكثير. اللي كان يميز هذا الحي مرور سكة حديد القدس يافا منه. تخيل محمد، احنا مثلا هلا ماشيين على سكة حديد القدس يافا، بنى سنة 1890، بلش يبنوها بالزمن العثماني سنة 1890، تم الانتهاء منها سنة 1892، وكانت من اوائل سكك الحديد في الشرق الاوسط. تم دمجها بسكة الحجاز في منطقة الليد خلال الحرب العالمية، عرضوها شوي صغيرة. طبعا لاحقا هاي السكة صار لها اهداف استعمارية، فالثوار الفلسطينيين فجروها عدة مرات خلال الثورة الفلسطينية وما بعد ذلك. طبعا احنا محاطين بالعديد من البيوت الفلسطينيه في هذا الحي، واللي كمان كان لهم يعني تاثير في قصه في كنا وما زلنا. احد هذا البيوت، احد البيوت اللي هي بيت عائله الشهابي. عائله الشهابي الان هم لاجئين في سوريا، تواصلت معهم قبل سنوات، بعثوا لي صوره قديمه لمنزلهم في مدينه القدس قبل 48، والبيت الان اصبح كنيس ومدرسه دينيه يهوديه اسمها بوابة السماء. وهلأ راح نروح نشوف البيت، بيت عائلة

0: الجمهوري اللي تهاجر منه سنة 1948 للمرحوم سعيد شهابي، وهم راحوا على سوريا والبيت تبعهم أصبح كنيس ومدرسة دينية يهودية.
1: هذا المكان هذا منزل شهابي اللي تحول الآن إلى كنيس.

0: فنانين العرب اللي احتفل فيهم القدس كانت اسمها هلا لساتنا شارع البقعة. بهذا البيت اللي كانت تملكه عائلة عويضة كان في ثلاث إخوة من عائلة عويضة بنين ثلاث بيوت جنب بعض. كان عندهم فندق في شارع من الله اسمه فندق مودرن، بس طبعا اسمها كانت ضيفة يعني
1: ثقيلة
0: فما بينفعش لو كانت تقعد في الأوتيل. فاسمها أقامت في هذا المنزل في بداية الأربعينات. للعلم اسمها تزوجت في مدينة القدس مرتين ووقعت على الفيلم تبعها اللي هو غرام وانتقام، وقعت على العقد تبع الفيلم في مدينة القدس مقابل 17,000 جنيه. فاسمها أقامت في هذا المنزل الذي يعود لعائلة عويضة في مدينة القدس. طبعا العائلة تهجرت وجزء منهم موجود حاليا في أمريكا، والبيت هلا صار ل يعني شركة عقارية اسمها أخيم خيسد في مدينة القدس.
1: نعم. كمان هو يعني العادة بالقدس كانت أي وفود حتى الملوك والزعماء كانوا يستضيفوها بيوت خاصة بالقدس، ليس فقط يعني ما بنزلوا وكيلات، كان هذا شيء
0: صحيح
1: عرف أهل القدس.

0: بعد المحمد كان فيه قنصليات في قفص يعني بحي القطمون اللي هو مقابل لنا، كان في قنصليات عربية، كان في عندنا قنصلية عراقية، قنصلية لبنانية، قنصلية سورية، كان في قنصلية سعودية وقنصلية العراقية، كلهم هذول كانوا موجودين في مدينة القدس قبل 48 والقنصلية المصرية طبعا.
1: جولدا مهير هي كانت رئيسة وزراء لكيان صهيوني فترة معينة، سكنت في هذا البيت. طبعا جولدا مهير من أحد مقولاتها الشهيرة، وكانت تصريح صحفي لواشنطن بوست سنة 61 حكت لك إنه ما في شيء اسمه شعب فلسطين، كأنه إحنا إجينا على هذا البلد وأخذنا أرضهم. جولدا مهير نفسها كانت ساكنة في بيت فلسطيني، هذا منزل الفلسطيني حنا بشرط. حنا إشارات بنى هذا البيت في القدس بالعشرينات، وفي النكبة تم تهجيره من هذا البيت، ولاحقا سكنت فيه جولدا مهير اللي كانت نفسها تحكي لك شو اسم شعب فلسطين اللي كانت ساكنة في هذا البيت. طبعا البيت فخم جدا، كان يطلق عليه اسم بيت هارون الرشيد عشان فخامته وعرافته اللي كان مبني بهذا الطراز بهذاك الوقت في فلسطين.
2: وهذا الآن فارغ يعني؟
1: لا مسكون يعني، مسكون يعني تنقلت في عائلات معينة، كان مبنى تابع للحكومة بفترة معينة والآن تتنقل يعني في عائلات ثانية تسكن فيه، بس هذا البيت سكنت فيه جولدا مهير.

هناك من الأماكن التي وثقها طارق هي محلات الأفغاني في يافا، حيث يقيم الوريث الآن في جبل الحسين في عمان، نفس المحل ونفس المكونات ونفس الحرفة. توجهنا من القدس إلى عمان حيث يقيم الآن السيد عمر الأفغاني، والذي كان له حكاية مع طارق أيضا عندما وثق هذا المكان في يافا وعمان.

0: أنا بدي أحكي يا ولدي إما قضيت مشردا فتفن بيافة ثم بعض عظامي فلعلني بعد الممات أزورها فيطيب فيها مرقدي ومقامي. هاي قصيدة لرحمة والدي اللي هو مولود بيافة وكان بيافة وكان محل بيافة بسوق اسكندر عواضي. وأنا زرته كنت لساتني يعني كنت صغير 69 مع والدي. وبعدين راح والدي على القدس وبالقدس كان في شخص يهودي كنا منطقة اسمها المنطقة اللي كنا فيها اللي هي الإعلام عند تاجر من دار بيضون من أهم تجار الآثار في القدس. فإجا شخص يهودي فلسطيني قديم صار ينادي رحمة والدي خواجة محمود قال له عرفتني أنا فلانة قال له أهلين حكى له انتوا كنتوا قبل ما تتركوا يافا حافرين اشي جورة بالمحل فراح متوالدي عطول مش قادر يوقف عاد عرف انه كان في لما طلعوا من يافا كانوا صغار عمي الصغير حفر حفرة بالمحل وكل ما نملك من آثار وكنوز وعملة فلسطينية من الفئات الكبيرة حفر حواليها كم سنتي هيك ضمها وراح كانت زمان ما في بلاط كان في مد بالاسمنت فسنة 57 كما فهمنا فيما بعد خياط يهودي اجى بده يسوي بلاط يحدث المحل
1: هولندي
0: فوجد كنز يقدر في سنتها بالأربعينات بنصف مليون جنيه فلسطيني. إذا كانت فلسطين بلدي الأول بالانتماء الأردن أيضا هي بلدي الأول في الهوية في الانتماء في كل شيء.

وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

تاريخ المقاومة الفلسطينية في العصر الحديث. مسمى تاريخ المقاومة الفلسطينية في العصر الحديث أو مصطلح المقاومة الفلسطينية المعاصرة يطلق على مجمل النضال الوطني الفلسطيني الذي انطلق منذ الاحتلال البريطاني لبلادنا وحتى الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، حيث مارست قوى شعبنا نضالها وكفاحها ضد الاحتلال ضمن أشكال وأنواع متعددة. فقد بدأ شعبنا مقاومته للاحتلال البريطاني بالثورات والتظاهرات السلمية والتي كان يتخللها استخدام السلاح في بعض الأحيان لتجابه عنف المحتل، حيث كانت تطالب بالاستقلال وإنهاء الاحتلال والانتداب البريطاني ووقف الهجرة الصهيونية. وقد انخرط الشعب الفلسطيني في الثورة منذ بداية الاحتلال البريطاني، وكانت الثورة تصل إلى ذروات خلال مسيرتها مثل ثورة موسم النبي موسى في عام 1920 وثورة يافا في العام الذي تلاه، وصولا إلى ثورة البراق في عام 1929، تلك الثورة التي شكلت مفترقا مهما في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني وأدت إلى الانتقال من الشكل السلمي للنضال كليا إلى المرحلة المسلحة، وصولا إلى ثورة عام 1936 بقيادة الشيخ عز الدين القسام. ثم جاءت مرحلة المقاومة المسلحة الشاملة للقوى الفلسطينية.

7 أكتوبر بعدها بدأت حياتنا كلها تختلف، يعني نمنا طلب حياة وصحينا على حياة ثانية. قبل النزوح بيوم كنا مستعدين تقريبا للنزوح. لما طلعت وكانش معاي بالمرة ما أخذتش عنش حساب إنه إحنا نقعد للشتاء، ما مش حساب حتى نقعد لفترة أطول. معاد أبو جراد من شمال قطاع غزة بيت لاهية بالتحديد، 22 سنة، خريج بكالوريوس علوم حاسوب من جامعة الأزهر في غزة. كان قبل النزوح بيوم كنا مستعدين تقريبا للنزوح، فأنا حضرت أشياء بسيطة، كنت عامل حساب إنه إحنا يومين وراجعين. فجبت شنطة صغيرة، صغيرة كتير يعني، حطيت فيها بالضبط بنطلونين وثلاث بلايز وترنجتين بالضبط. وتعاد صيف يعني، كنت مجهز حالي خلاص احنا راح نغيب 10 أيام وراح نرجع على بيتنا. اللي صار كان إيش تاني يعني، وصلنا رفح يوم يومين ثلاثة 10 20، بدينا نمد، صار الأوقات تزيد علينا، صار الوقت كله يختلف يعني، صار حتى الجو اختلف، صار صرنا ندخل على الشتاء أكتر. فلما طلعت كانش معاي بالمرة ما أخذتش عنش حساب إنه إحنا نقعد للشتاء، ما مش حساب حتى نقعد بفترة أطول، كنت حساب إنه إحنا خلاص رايحين شقة رايحين نقعد وهاي. بس بعدها الأمر طال، كل شيء اختلف، حتى لما إنه وصلنا لشهر 5 2024 طلعنا من رفح، رحنا على مواسي رفح، كنا في خيام، وهان كان أصعب، إن كان في معاناة صارت المعاناة أصعب، لأنه الآن إن كان معك حتى ملابس كان يعني ترنجة واحدة تكفيك، أنت لقيت ما بتكفيك يعني، حتى لازم تضل لابسها ما في غيرها. فكان الإشي يزيد صعوبة حتى إنه الدخل المادي تاع العيلة كله انهاد، لأنه كنا معتمدين على أعمال حرة، فهدم سوق العمل الحرة، ما فيش وظائف، فما كانش وظيفة، فما كنتش قادر إني أشتري أعوض يعني اللي ما أخدتوش.

أكثر الأشياء اللي بتذكرها يعني في مواضيع النزوح والأغراض، يعني أكثر شيء هو علم معايا هي الملابس، لأنه ما طلعتش ملابس، كان خزانتي ملانة أواعي من جميع الأشكال والأنواع، سواء شتوي صيفي بلايز قمصان أي شيء كان، ما خدتش حاجة، كان أنه أنا مش قادر أغير ملابسي، دائما لابس نفس الملابس. حتى رجعت الجامعات ورجعت نكمل كملت رحلة التعليم، كان وقتها كنت تأخرت فصل على أمل أني ما أنزلش مشروع تخرج في الوضع هداك، لأنه كانت وضعي لا تسمح أني أنا أنزل مشروع تخرج وأبدأ أشتغل عليه، ووقتي ما كانش راح يسمح ولا ظروفي. رجعنا بعديها خلصنا من رحلة خان يونس، أجت اللي الهدنة ورجعنا، دائما كنا على شمال قطاع غزة. الحمد لله بيتنا كان لسه واقف، يعني بالمعنى أنه لسه واقف، يعني كان دمار جزئي بس لسه في أمل يعني نقعد فيه. رجعنا على بيتنا وقعدنا فيه، بس رجعت طبعا اللي هي الحرب تاني. لما رجعت الحرب تاني أنا هنا ما قدرتش أنه أسيب أغراضي مرة تانية زي ما سبته في المرة الأولى. قبل ما نطلع بكم يوم رحت على الخزانة جبت وجه فرشة الكفر تاع الفرشة وفتحته كامل، فتحت الخزانة وكل شيء في الخزانة حطيته في وجه الفرشة، أخذت كل أغراضي كل وعية كل شيء ما أملك، أخذت شهاداتي، أخذت صوري وأنا صغير، أخذت شهادات الدورات، أخذت حتى أخذت بطاريتي اللي كان عندي بطارية أشحن فيها تليفون، فأخذتها معي عشان أأمن حالي بموضوع الكهرباء. هاي الأغراض اللي أنا جبتهم، الأواعي تبعوني، هاي الشنطة إلي، وهذه اللي طبعا هذه الأشياء ما تبقت من أغراضي، ما تبقى من ملابسي، وهاي وجه الفرش اللي حكيت إني أنا عبيت فيه كل أغراضي. أيوه كنت فتحت زيك كل أغراضي جوا. هذا كل الأغراض تقريبا اللي طلق، يعني اللي ما تبقى واللي عرفت أطلعه، يعني في أشياء طبعا ضلت أنا ما عرفت أطلعهم، بس هذه الأشياء اللي أنا قدرت أخذها من الركام من تحت الحجارة.

أنا أخذت روايات تاعتي معي والكتب اللي كنت أقرأها أخذتها معي، لأنه في المخيم حياة المخيم غير كتير، عندك وقت فراغ وكتير عندك حتى يعني ما فيش كهرباء، فمش تسمح أن تقعد على الجوال وعلى النت دائما، فكنت أشغل وقتي في القراءة، فكنت أنا بحب القراءة، فقرأت كم كتاب يعني معايا وأخذت رواياتي أول شيء معايا على أساس أنه أشغل وقتي أتسلى ومنه كمان أثقف أعرف أشياء أقرأ عن أشياء، فكتير بحب القراءة وأخذت أجندتي معي لأنه بحب أدون كل إشي يعني الذكريات، أحب أكتب حتى كمان بحب أنه مثلا صديق إلي أكتب له، زي ما في صديق إلي هداني رواية قبل ما يسافر الله يسهل عليه وكتب وخلت يكتب له رسالة من وراء، لأني أقدر الكتابات الورقية والكتب. أعز الأشياء اللي لما رجعت وأخرجتها ولقيتها وما قدرت أفرط فيها بالمرة بعد هيك زي الروايات، زي مثلا رواية طفولتي حتى الآن، وهي بتحاكي واقعنا الحالي يعني بتحكي عن واقع الفلسطينيين بعد النكبة، والكاتب أحد الناس اللي عاشوا في المخيمات وجربوا حياة المخيمات السيئة، وكان فيها كم رواية، مثلا رواية عن السجون كليلة ودمنا معروفين في الأدب العربي، وأنا مش نكرة، هاي هي الرواية اللي أهداني إياها صديقي قبل ما يسافر وظلت ذكرى حلوة منه، هي هذه كتير عزيزة علي للأمانة، فبقدرش نظل هي ذكرى حلوة دائما بفكر فيه صديقي لما أشوفها، لما أتذكر حتى أنه أهداني إياها كانت ذكرى

0: لما رجعت ولقيت بعض شهاداتي اللي لسه معايا، بداية مش حقول شعور سعادة صراحة، لأنه كان شعور حزن أكثر، لأنه وين كنت وكيف كنا عايشين، كيف كنا ندرس ونروح ونيجي ونحقق ونتقدم في حياتنا، وكيف فجأة في يوم وليلة كل شيء انقلب، إن إحنا صرنا بنرجع لورا. إنه صرت أقول إنه لو ما أجت الحرب كان إحنا مكان مختلف، كان أنا هلقيت مثلا، كان كملت الدراسات العليا، كان موظف في شركة برمجية ما، كان كل الأمور اختلفت. فالأمانة وأنا بطلع عليهم كان شعور محزن، بس بالنهاية في أمل، يعني الحمد لله دائما إحنا متمسكين بالأمل، دائما الشغف موجود في قلوبنا، إنه إحنا رغم كل العراقيل اللي صارت قدامنا لازم إحنا دائما نفكر لقدام، لازم نطمح إنه إحنا للأحسن، حسن كل ظروفنا، مش دائما لازم إنه نقعد ونبكي على الأطلال وعلى اللي صار معنا، لا إحنا لازم نطمح لقدام. هاي الشنطة اللي أول مرة إحنا ما خدناهاش معنا أصلا، يعني لما طلعنا، بس لما رجعنا تاني كان في الجزء هي المهدوم من البيت، فلقيناها طلعناها من تحت، كان فيها سيراميك وكان فيها أشياء ثقيلة كتير، يعني لما طلعناها، فلما طلعناها خلنا كل الشهادات الخاصة فينا، هاي ما فيها بس أنا شهادات، يعني فيها شهادات أبوي أمي، أوراق تتعلق فينا، يعني طبعا كان شهادة الثانوية العامة، وكان أهم حاجة شهادة الثانوية العامة عشان الواحد لو حب يكمل دراسة مهمة جدا، ومش هحتاج الحمد لله اني اطلعها، لانه ما ضلش في وزارات انه اطلعها. فهذا الاشي مبسوط اني لقيته، وانه رجعت وقدرت الاقيه. الاشياء اللي انا لما رجعت لقيتها من تحت ركام اطلعتها، وكنت سعيد جدا لما لقيتها، هو شهاداتي، كل شهاداتي اللي في المراحل الدراسية السابقة، الاشياء اللي تبقت وانا اخذتها معايا، بعض من الملابس، كان الأحذية اللي لقيتهم طبعا لأنه في أشياء راحت، الصور اللي كانت ممكن أخذهم لأنه في صور تم إتلافها بفعل الجيش لما دخل البيت، وكمان أخذت معي شهاداتي، وأخذت معي أجندة وكم دفتر كان معي، على أساس أنه إيش أنا بحب أكتب أوقات، بحب لما يكون علي مهمة أنا أكتبهم عشان خلال اليوم أتذكر إيش كان علي. الأجندة اللي كنت أحب أكتب فيها دائما، كنت أحب أنا إيش أخذها أنا أكتب فيها، يعني إنه أشياء بتجول في خاطري، خواطر، إذا ممكن في يوم الواحد يكتب رواية، يعني إنه أكتب رواية خاصة فيني، وإنه أنا أكتبها من مخيلتي وتطلع للعالم، يعني فكنت أحب أي إشي وأي فكرة تيجي في بالي أدونها عشان إنه أحكي عنها. لما رجعت تاني على بيتنا، أكتر شيء كان نفسي إنه ألاقي، حتى لو على ركام البيت، حتى لو في الأماكن المتضررة، كان هدية بتعز علي كثير، كانت أختي أهدتني إياها في عيد ميلادي، وكانت بالنسبة لي كانت أحلى هدية. بتعرف إن أنا بشجع نادي ألماني معين وكنت كتير بحبه، فهي لما شافتني كتير بحبه فصلت لي هودي خاص كان بالنادي، وللأسف لما رجعت ما لقيته، يعني للأسف في كمان تيشيرت كمان برضو كان هدية، وللأسف لما رجعت ما لقيته، حتى العطر، يعني كتير أشياء هي، بس أكتر شيء اللي كان يحس في نفسه هي الهدايا، لأنه الهدايا خلاص بتضل قيمتها أكبر من الإشي، يعني قيمتها معنوية أكتر، بتضل ذكرى، بتضل حاجة أنت حدا حبك وأداك إياها أداها إلك، فأنا كنت ححب إنه أحافظ عليها. هذا كان أكتر إشي اتضايقت لما رجعت وما لقيته.
1: هاي البدلة اللي أخذتها معايا، أخذتها في حالة إنه صار عرس إن شاء الله. هاي كمان اللي حكيت لكم إنه ضلت، اللي رجعت ولقيتها. موضوع الملابس كتير حساس عندي، لأنه كتير كان لمسني في شعور في كرامتي، لأنه كان إنه أنت أحد دائماً بيلبس وبيروح، ودائماً يعني أنا كنت عامل جدول في دوام الجامعي إنه اللبسة اللي بلبسها أول يوم ألبسهاش إلا بعد أسبوع ونص، يعني إنه هو عشان ما يشوفوش علي لبسة مرتين، فإنه تروح أنت تعيش سنة وشوي أنت بس لبستين، بس أنت 24 ساعة الناس شايفاك في يوم، كان شعور حلو. فأنا لما رجعت كنت مصمم إني أخذ أوعية فيهم، حتى أخذت معي يعني بدلة كاملة كان من عرس ابن عمتي، أخذتها معي لأنه كنت يمكن يصير في المخيم مثلا أو يصير في النزوح حفل زفاف، ألبسها ألاقي إشي ألبسه، يعني كان مهم عندي إنه أنا أي مناسبة يكون عندنا إنه ألبسها. حتى الملابس اللي لبستهم في حفل تخرج أخوي مثلا أخذتهم، كان في ملابس أنا بالأول نسيت أخذهم معي لما طلعنا من البيت، كان ملابس طلبتهم من برا
0: ولما وصلوني ما لحقت ألبسهم ولا مرة. فلما رجعت وفتحت الخزانة أول شيء طلعت عليه هو هذا اللبس، إنه لقيت إنه أنا اشتريتها ودفعت حقه ما لبستها ولا مرة. فلما لقيتها كثير انبسطت. أي لبسة كان إلها قيمة عندي جبت، كانت حريص جدا إنه هذا تطلع معي المرة الثانية. خلاص أنا اللي غلطت المرة الأولى مش راح أكرر المرة الثانية، اللي سبته في المرة الأولى لا أنا لازم أخذه معي في المرة الثانية، مش راح أترك إنه تاريخي يعيد نفسه معايا كمان مرة ونفس المعاناة ونفس المشاكل، لا أنا هذه المرة بدي أصحح أخطائي.

في صور اللي ما تبقت. هاي الصورة اللي حد الصور اللي تم إتلافها فعل الجيش. شوف الصورة ما فيش إلها ملامح حرفيا، ما فيش ألوان رايحة، بس في صور رغم كل شيء تبقت. هاي الصور رغم هي تشوهت، هذه الصور أنا كنت في البحر مع أهلي وكنت خايف، كنت بخاف كتير من البحر، فأبوي عشان أساس إنه أظن في البحر ضلت متعلق فيه هيك. والصورة للأسف هي ما تم إتلافها يعني، بس إنه تبقت، تبقى شيء منها. وهاي صورة إلنا في عيد ميلاد خوات الأطفال صغار التنتين، وهاي في صورة برضو عليها أثار الإفسادها، كنت أنا وفي منتزه البلدية هات في غزة، وكن معي الكورة. أوكي، في مثلا هاي الصورة كان إلها ذكرى كتير حلوة، كنا في رحلة مدرسية مع أمي والمعلمات كلهم، كان أطلعتها من تحت الركام، وكتير كان كتير بحب هذه الصورة يعني، لها ذكرى كتير حلوة عندي لأنه كانت جمعة عائلية حلوة. فهي وهدول طبعا ظلوا معي للأسف، طبعا هدول الاثنين راحوا خلاص، كان دائما كنت بحتفظ فيهم وضايلين عندي يعني، بس للأسف لما رجعت ما لقيتهم. الصور اللي استخرجتها من اللي تبقت من البيت غير الجزء اللي انفقد أو الجزء اللي تم إتلافه، في ظل معاي صور وأنا صغير، سواء عيد ميلادات في السنوات الأولى، كان في صور مثلا لحفلة عملناها عيد ميلاد أخويا مثلا، صور تخرج أخوي مثلا، في كتير مناسبات عائلية يعني، أغلبها مناسبات عائلية الصور ظلت خلاص بتظل لها ذكرى، لها قيمة حلوة في حياة الواحد. لما أقعد أفكر يعني وأتخيل إنه خلاص يعني فيش بيت تاني، ما راح البيت خلاص، هدول الأشياء بس اللي هم اللي معي هم اللي راح يظلوا معي، شعور مش سهل ومش حلو، إنه أنت واحد متعود دائما يلبس ويروح ويجي يشتري وهذا، وعملت يعني ممتلكات حلوة، بعد هيك تعرف إنه لا خلاص في نصها راح، وأنت راح تكتفي بالنص هذا، هو هذا اللي راح تعيش معه، هذا مش شعور حلو كتير يعني صراحة، مش شعور جميل بالمرة، وشعور بيضايق، بس مش مشكلة، بضلني أقول مش مشكلة والحمد لله، ومعلش نعوضه يعني الإشي اللي راح بنعمله يعني، دام الحمد لله ما فيش فقد في أعز الناس اللي على قلبي، فخلاص كل الأمور بسيطة إن شاء الله يعني بنعوضها.

رسالتي انه احنا نتمسك بالامل ودائما نطلع على الاشياء اللي عندنا ونحفظ قيمه كل شيء. كل شيء انت بتملكه اليوم مهما كان بسيط مهما كان صغير مهم وجزء منك وبيضل في ذكرياتك ماضيك الحنين تبعك. لازم انه هذه الاشياء احنا نقدرها اكثر نعطيها قيمه اكثر. مش اشي عادي يعني ولازم انت تفكر اكثر من مره انه هذا الاشي ضل معك وهذا الاشي كثير حلو. فلازم رسالتي انه احنا نقدر الاشياء البسيطه مهما كانت بسيطه لانه لها قيمه كبيره. راح يجي يوم وتفكر انه مهما قديش هذه الاشياء لها قيمه حلوه في حياتك.

لا أخفي مدى تعلقي وحبي للكتب والروايات وتقديري للهدايا اللي بتتعلق بالمطبوعات الورقية، ومنها هذا الكتاب وهذه الرواية من وهدا من خالتي يعني، وكتير قريب على قلبه. بحب أنا أنه أقرأها، وبحب أتذكر كل اللحظات الحلوة، لحظة أنه مهدتني إياها في أحد أعياد الميلاد الفلسفية، ورغم الحرب اللي عنها تذكرت وهدتني إياها، لهيك تظل ذكرى حلوة. وبحب أكمل قراءته، وبحب أني أفكر باللحظات الحلوة هاي، حب أستجمعها. عشان هيك هالشي كتير قريب من قلبي، بحب أسوي بريح نفسي من الأشياء اللي أنا انبسطت كتير لما رجعت على بيت لو لقيتها، لأنه بتضل إلها ذكرى حلوة يعني. فمبسوط كتير أنه رجعت ولقيتها رغم كل الدمار اللي صار، رغم كل المناطق اللي في البيت اللي دمرت، إلا أنه لقيته ومرمي تحت حجرة يعني، وفعته بالصدفة لقيته، فكان من أسعد اللحظات اللي عشتها.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر أني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وأنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

طبعاً هاي البلدة القديمة هي إحدى الزوايا المهمة من عمق القرية، الحارة القديمة وهي جذر البلد، نسميه جذر البلد، أي المكان الأساسي الذي انطلقت منه قرية كفر قدوم. وهذه البيوت القديمة التي أيضاً تغوص في أعماق التاريخ، مئات السنين بنيت هذه المباني، وربما فوق أنقاض بعض المباني القديمة التي كانت للأجداد وآبائهم قبل آلاف السنين.

حيث أنها في معظمها تتكون من طابقين لاستخدام أو ما يعرف بنظام الرواية. والصفة الخاصة لعملية البناء تكمن في الحجارة الطبيعية، ونحن من الداخل كان يوضع التراب واللبن والتبن وتقصر بطريقة معينة من أجل الحفاظ على الرطوبة، وفي فصل الصيف وفي فصل الشتاء تكنز الدفء. طبعا هذا يعني المقصود به عمق الواجهة لمعظم هذه البيوت لا يقل عن المتر.

طبعا البلدة القديمة هي جزء لا يتجزأ من القرية كاملة، ولكن بحكم الطرق القديمة التي لا تدخلها السيارات، وهنالك من سافر أو ترك هذه البيوت إلى دول أخرى مجاورة، وأيضا نتيجة صغر المساحة حيث كبرت العائلات كما تعرف هذه الأيام، إلا أن هنالك عدد لا بأس به من هذه البيوت تم استصلاحها من الداخل ومن الخارج، ومنها جزء بسيط مسكون والآخر كما ترى.

ومن إحدى المشاريع التي نفذناها نحن أبناء وشباب هذه الحارة القديمة هي عملية رصف البلدة القديمة، رصف الطرق كما ترى بالحجارة، وكان هذا عام 2002. طبعا جبنا الحجارة على حساب الساكنين، وهنالك المجلس القروي من خلال إحدى المؤسسات التي تبرعت بباقي المواد الأخرى، وقمنا برصفها كما ترى لكي تكون سهلة وسالكة.

حينما كان يبنى البيت للقدماء كان يتم التجهيز من قبل سكان البلد، حيث كانوا بضع مئات، بسيطة جدا، أن فلان يريد أن يسقف بيته، وبالتالي يعمم على جميع أهالي القرية، كانت بيوت معدودة، من أجل عملية السقف لكي يتم المساعدة. والنساء كانت تطهو وتطبخ

نبدأ عنكم قدوم أولا قرية قديمي كفر تعني القرية وقدوم من الإقداب والشجاعة. هذه البلدة أول مسجد بني فيها هذا المسجد وتاريخ بناء الأصلي غير معروف قديم له 100 سنين، لكن تجديد البناء كما هو مثبت باللوحة التعريفية على بوابة المسجد الرئيسي سنة 1160 هجرية، يعني قبل 287 عام تم تجديد هذا المسجد.

يعني المسجد في قلب البلد القديم، وهذا يعني أنه كان بالنسبة لمن يقطنون في هذا الحي هو القلب لهم، لأنه كان مركز تجمعهم وكان مركز اهتمامهم ومركز طاعتهم لله سبحانه وتعالى. هذه الحياة وطبيعة الحياة امتدت، فلم يعد المكان يتسع، فأصبح من الضرورة أن ينتشر الناس في بنيانهم ويبتعدوا عن المركز. المركز وقلب البلد بصورة عامة كفر قدوم هو البلدة القديمة، لكن كثرة الناس وتعداد الناس لا يسمح بأن تبقى الناس في هذا المركز، فتحولت الناس وابتعدت عن المسجد في بنائها وسكنها. وهذا من الطبيعي أن يحدث هناك إعمار لمساجد أخرى، لكن بفضل الله وحمده بقي أناس في هذا الحي ومن الأحياء المجاورة بمشيئة الله يرتدون بيت الله سبحانه وتعالى، وبقي عامرا لطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولم يغلق في يوم من الأيام لا في الصلاة العادية ولا في صلاة الجمعة، إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الناس ليست باستطاعهم، غير ذلك وإلا المسجد مفتوح في كل وقت وفي كل حين بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

أي بناء قديم له معنى تاريخي وتراثي، فكيف إذا كان مسجد الله سبحانه وتعالى؟ وكلما كان الأثر في طاعة الله أكبر وأقدم، كلما كان الأثر وأهميته أعظم. لذلك المسجد القديم له من الروحانية وله من السمو ما لم تجده في أي مكان آخر، ربما تجد بناء هنا أو هناك، لكن لقدم المسجد تجد أن الروحانية في البيت القديم أكثر وأعظم، فلا تزال هذه الصلة موجودة. حتى أن البعض من الإخوة الذين يكونون مسافرين في الخارج ربما عشرات السنين قطعوا عن قريتهم أو بلدتهم، أول ما يخطر على بالهم أن يأتوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى فيعيدوا الذكريات الطيبة من إقامة الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى القديم.

جزء من ما ألحق بالمسجد منذ القدم، منذ بناء هذا المسجد وترميمه، هي آبار لجمع المياه من أجل الوضوء واستخدام الشرب أيضا بداخل المسجد، حيث يتم جمع المياه من خلال هذه القنطرة التي ترونها. مياه الأمطار تتجمع على سطح المسجد والميل لها إلى هذا المكان، والمياه تنزل من هذه على ظهر هذه القنطرة إلى الخزانين أو بيرين الماء الموجودات بجانب المسجد. والمياه كانت تؤخذ منه بواسطة الحبل والركوي أو سطل، وتوضع في أباريك من الفخار للشرب وأباريك أخرى للبلاستيك من أجل الوضوء. هذه طبعا الطريقة التي كانت تستخدم سابقا، حاليا تستخدم عند الحاجة أو في حال قطع المياه الرئيسية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم جزء لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطنان في قطاع غزة، أحدهما بقصف استهدف حي الزيتون، فيما ارتقى الآخر متأثرا بإصابته جراء قصف مسيرة بلدة الزوايد وسط القطاع قبل يومين، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار عملية القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع. مراسلنا أفاد باستشهاد مواطن جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما كان أعلن عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته قبل يومين في بلدة الزويدة وسط القطاع. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية عبد رب منصور هادي. وقال سيادته في برقية التعزية: إننا تلقينا نبأ رحيل فخامة الأخ عبد رب منصور هادي الذي قاد البلاد في مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص. وتقدم السيد الرئيس باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسه لسيادة الرئيس رشاد العليمي ومن خلاله للحكومة والشعب.

اليمني الشقيق ولعائلة الراحل الكبير بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية، داعيا سيادته الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الرئيس العليمي واليمن وشعبه الشقيق بخير وازدهار وسلام. شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة. ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من المدينة عقب مداهمة منزلهم وتفتيشها، كما اعتقلت تلك القوات شابا من بلدة طمون جنوب طوباس. وأما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين واعتدت على نساء وأطفال عقب مداهمتها عدة منازل. اقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس. وأشار مراسلنا إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا عورتا بحماية جيش الاحتلال، حيث أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية حتى ساعة مبكرة من فجر أمس. فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي، التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا حظر هذا الإجراء. وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنها أعادت فرض تصنيف عقوبات على البانيزي يدرجها على القائمة السوداء عالميا ما يحول دون تمكنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن جيشه عبر نهر الليطاني متجاوزا منطقة توغل قواته المعلنة بجنوب لبنان. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو في تصريحات له إن الاحتلال هاجم بيروت وعبرت قواته نهر الليطاني متوعدا باستمرار توجيه الضربات إلى حزب الله حتى القضاء على تهديدات الطائرات المسيرة التابعة له. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفق التسريبات ترتكز مذكرة التفاهم على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية، كما تشمل المذكرة التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية. وستتضمن آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه يعني هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج سرطان الاستيطان من محافظة بيت لحم المحاصرة بالبناء الاستيطاني والطرقات الاستيطانية من كل جانب. توسع الطرق الاستيطانية وشق طرق أخرى لربط المستوطنات مع بعضها من خلال شبكة مواصلات مترابطة لتسهيل حركة وتنقل المستوطنين في أنحاء المحافظة.

0: واخي باقي البلدات الفلسطينية تعرضت للكثير من المضايقات الاحتلال وقطعان المستوطنين. دليل على ذلك انه 11 بوابة تم وضعها على مداخل بلدات تكوى وجزأوا احياء بلدة تكوى. ناهيك انه في 2025 تم اصدار ما يقارب 35 وقف اخطار بناء لأهالي بلدة كوع في منطقة الحلقوم ومنطقة خربة الدير والمنطقة الشرقية. 35 اختار وقف بناء في هذه المنطقة، خربة الدير، الحلقوم والمنطقة الشرقية المحاذية للجنة. اليوم أصبحت كوع عبارة عن سجن، مش سجن كبير، سجن صغير. يعني هناك كان قرار في 2016 لنفس الشارع، شارع البقاء، بقرار عسكري انه بفترته خلعوا اكثر من 80 من شجرة الزيتون بيزيد عمرها اكثر عن 40 سنة. في نهاية عام 2025 كان هناك امر قرار عسكري للشارع الالتفافي الذي يشق البلد، طوله طبعا 3.5 كيلو، شق البلد يسلك المستوطنين في جزء معين من مثلث البقعة لغاية مدخل الحلقوم. كان هناك قرار بمصادرة واقتلاع جار الزيتون بحجج أمنية، طبعا الطول تقريبا 500 إلى 600 متر، وبعرض 10 إلى 12 متر، يعني حوالي 8 إلى 6 دنم، 6 دنم إلى 8 دنم تم اقتلاعهم، وأثر على المزارعين اللي بزرعوا الزراعة الموسمية. تم اقتلاع شبكة المياه اللي بتأدي في هذه المنطقة، اقتلاع 100 شجرة زيتون. بداية شهر نيسان تفاجأنا بقرار عسكري جديد حول البرج العسكري، يبلش من مسترق البقعة باتجاه الجنوب الشرقي لغاية مدخل مراح رباح باقتلاع جار الزيتون وبدون أي إعلان عن هذا القرار العسكري. بالإضافة إلى قبل يومين هناك استكمالا لهذا الشارع بالقرار العسكري لغاية من مراح رباح لغاية مدخل المنيا بطول تقريبا المسافتين حوالي كيلومتر، يعني حوالي 13 دنم أرض تم اقتلاع الأشجار منها، وأشجار معمرة وكبيرة يعني أكثر من 40 عام. هو عندهم اليوم الخط الأحمر عند إسرائيل هو المستوطنين، وهي حجج وهمية، إن هناك حجج أمنية بادعاءات أمنية، لكن هو الهدف ابتلاع أكبر عدد ممكن من مساحات الأراضي وتوسعة الشارع على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين. مخطط الشارع اللي هذا مخطط 24 متر، يعني مخطط شارع هيكلي، ليس بحاجة إلى توسعة، لكن الهدف هو إرضاء المستوطنين. المخططات الإسرائيلية هي وجدت فقط لتخدم المستوطنين والمستوطنات التي قيمت على أراضي أهالي البلدة. والدليل على ذلك أنه إقامة البرج العسكري على المدخل الغربي في 2019 أو 2018 هو من بوادر هذا المخطط الإسرائيلي. الشارع المدخل الغربي هو كان المدخل الرئيسي لبلدة تكوع، لكن للأسف الشديد تم إغلاقه ما قبل الحرب، ما قبل في 2022 تم إغلاق هذا المدخل، وحتى الطريق الذي يدخل على البلدة هجر تماما. والدليل على ذلك زي ما انت شايف ان هي تحول الكاميرا عليه، يعني اصبح كانه لا يوجد شارع. ما قبل 7 اكتوبر كان هناك تحديات ما بين اصحاب الاراضي والمواطنين والمزارعين من قبل الاستيطان. ما بعد 7 اكتوبر للأسف الشديد تم طرد جميع سكان المنطقة الشرقية، تهجيرهم من أراضيهم، حوالي قبل المستوطنين تم تهجير سكان تكوى والمربية الثروة الحيوانية من المنطقة الشرقية بحجة الحرب. تم وضع بوابة على المنطقة الشرقية وإغلاقها بالتام، بالإضافة إلى شق شارع من قبل المستوطنين والجيش، شارع أمني بطول تقريبا 3 كيلومتر، صادر ما يقارب حوالي تقريبا من 30 إلى 60 دنم من أراضي المواطنين. ناهيك عن أنه منع المواطنين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من الوصول لهذه المناطق. طبعا هذا أعطى مجال للمستوطنين.
1: كم بؤرة استيطانية؟
0: فإقامة يعني على أكثر من 4 بؤر استيطانية امتدادا من برية كيسان للمنيا لأتكوع. أصبح هناك شريط يعزلنا عن المنطقة الشرقية والمحمية الطبيعية التي هي في التفكيك أسلوبها هي مصنفة ضمن المياه. طبعا هذه الأراضي اللي منعنا عنها حوالي 2000 دونم مزروعات بأشجار الزيتون منعنا عنها، لم يتم قطف الزيتون من بداية 7 أكتوبر لغاية اليوم، لم يتم قطف أي شجرة زيتون في هذه المنطقة. الأبار المياه الموجودة هناك تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، أصبحت أراضي مستباحة لقطعان المستوطنين. الشارع الثاني اللي بلش في 2025 هو طوله حوالي 5 كيلومتر في عرض تقريبا 30 متر، يعني حوالي 150 دونم تم مصادرتهم وتخريبهم لصالح هذا الشارع الاستيطاني. الشارع الأولاني بعد 7 أكتوبر في 15 أكتوبر واللي هو قاموا المستوطنين والجيش الاحتلال بشق بدون قرار عسكري تقريبا حوالي 3 كيلومتر في 10 متر عرض، يعني حوالي 30 دونم تم مصادرة. نعم المستوطنين هم من يقومون بشق الطرق ولكن بحماية الجيش الإسرائيلي وبصدروا لهم إنه قرار عسكري، حتى يعني إنه قرار عسكري باعتبار بدواعي أمنية وهذه دواعي ابتزازية، دواعي ليس لها أي وجود هناك أي خطر أمني على قطعان المستوطنين الموجودين، لكن هم بيسمحوا ويعطوا الفرصة للمستوطنين بزيادة البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة. 15,000 نسمة اليوم في 7-8 كيلو مغلق عليهم تماماً.

الكهرباء الجفافية في محافظة العمية جزء من شبكة معقدة مواصلاتية بالنسبة للضفة الغربية كاملة، وهي تقع في قلب شبكة الطرق الجفافية في الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال يوجد في الضفة الغربية ما يقارب 920 كيلو متر من الطرق الجفافية الاستيطانية التي هدفها تخدم المستوطنين وتنقلات بين مستوطنات الضفة الغربية وبين الضفة الغربية والداخل المحتل عام 48. بالنسبة لمدينة محافظة بيت لحم، تبلغ أطوال الطرق الجفافية في محافظة بيت لحم ما يقارب 63 كيلو متر حسب اتفاقية أوسلو وما نصت عليه، لما يوجد حرم لهذا الشارع 75 متر على الجنبين، بحكي تقريبا 150 متر. لو ضربناه بمعادل بطول الشارع تقريبا نطلع عندنا ما يقارب 10,000 دنم، 10 كيلو متر مربع هي الأراضي التي سوف تلتهم فقط هذه الشوارع والحرم تبعها. يوجد في محافظة بيت لحم 6 طرق التفافية رئيسية، أهمها وأخطرها هي شارع 60 الذي يمتد من شمال محافظة بيت لحم إلى جنوبها ويصل محافظة القدس ومحافظة الخليل. هذا الشارع تقسم بيت لحم إلى جزئين وعزل مناطق في الغرب عن المنطقة السكانية الفلسطينية. يبلغ طول الشارع في 60 في محافظة بيت لحم ما يقارب 18 كيلو متر. الكثير من التعديلات والتوسعات حصلت على هذا الشارع مما أدى ضم أو مصادرة العديد من الدنومات أو مئات الدنومات من الأراضي المزروعة من شجر عنب من بلدات إرطاس والخضر ونحلين وغيرها من الريف الغربي. هناك أيضا شارع الولجة الذي يربط شمال بيت لحم بطريق الولجة على القرية المالحة كان محتلة عام 48 والتف إلى القدس، ويبلغ طول الشارع تقريبا 4.5 كيلو. وأيضا هناك شارع حسان الذي يبلغ طوله أيضا 4.5 كيلو ويمتد من خط 60 إلى خط الأخضر، حيث يوجد حاجز يفصل الضفة الغربية عن الأرض المحتلة عام 48. ويوجد أيضا هناك حاجز الجبعة حوفا شارع الجبعة، وأيضا هذا يمتد من منطقة غوش عصيون وينصل إلى الخط الأخضر، يبلغ طوله تقريبا 4.5 كيلو. يوجد لدينا كمان هناك باتجاه الشرق شارع فرات القوع ويربط مستوطنات غوش عصيون مستوطنة غوش عصيون إيس لمستوطنات القوع، ويبلغ طول الشارع تقريبا 11 كيلو متر طول. وأيضا هناك لإكمال إغلاق بيت لحم هناك شارع أيضا شارع زعترة الذي يمتد من منطقة طقوع وزعتر ويربط مستوطنات غوش عصيون الشرقية لمجمع طقوع القديم بالقدس بمدينة القدس عبر حاج مزمورية، ويبلغ طول هذا الشارع أيضا 17 كيلو متر. شارع 60 يمتد من شمال المحافظة الجنوبية رقم 60، شارع الولجة رقم 3755، شارع حسان رقم 375، شارع الجبعة رقم 367، شارع فراد رقمه هو 3157، وهناك أيضا شارع زعتر رقم 356. هناك أيضا شوارع مخططة التفافية في بيت لحم، شارعان رئيسيان مخطط لهم من العام 2013 وقبل، في شارع رئيسي وطويل جدا وهذا له دور كبير سيلعب دور كبير في ربط مستوطنات جوشين البحر الميت، حيث يمتد هذا الشارع من مستوطنات طقوع ونقديم إلى البحر الميت ويبلغ طول الشارع تقريبا 26 كيلومتر. تم رصد الميزانيات لهذا الشارع وبدء عمل المخططات، لكن غاية الآن لم يتم العمل به. بالإضافة لذلك هناك شارع ما يسمى رقم 80 وهو يلتف من شرق بيت لحم برية بيت لحم باتجاه النبي موسى وربطه بشارع واحد باتجاه معالي اليوم والخال الأحمر، ويبلغ طول الشارع هذا المقدر تقريبا 37 كيلو متر. بالنسبة للشارع الذي يربط يخترق خندازم خيلوز لما انصدار طوع
هذا شارك سابقا مطروح بعام 2000 و2002، إلا أنه تم اعتراض عليه وتم وقف العمل بهذا الشارع. وهناك مخططات ما زالت موجودة، ونلاحظ أن هناك منطقة سي تفصل ما بين منطقة بي ومنطقة بي بين إسكان جامعة بيت لحم وأبو غنيم. هناك شريط من الأراضي تم تصوير منطقة سي، الشارع هناك سيمر من هذه من تلك المناطق ويربط البؤرة السلطانية أو نواة المستوطنة الجديدة اللي تم عملها في أبو في شمال الفرات بمستوطنة طقوع. بالنسبة للشارع الذي ذكرته اللي بربط اللي بمر خلال اللوز وجناتا، هو الهدف منه ربط المستوطنة أو بؤرة الصينية الجديدة تم إنشاؤها شمال الفرات بمستوطنة طقوع. هذا الشارع كان مخطط له منذ 20 عاما، إلا أنه لم يعمل به، والهدف منه أو اللي يساعد لشقة هذه الشارع أنه هناك منطقة سي في مخطط لمر الشارع بها. أما بالنسبة لشارع طقوع فرات، فتم إصدار أوامر عسكرية لاقتلاع أشجار الزيتون المحاذي للشارع. الهدف أولي الهدف منه توسيع الشارع وخلق مساحة أمنية للشارع في هذيك المنطقة في تلك المنطقة. ترقيم الشوارع الذي يجري في الضفة الغربية والجزائرية يعني هو ترقيم كان مخطط له بالعام 1979. تم وضع مخطط إقليم للشوارع اسمه رقم 50، وتم وضع أرقام الشوارع التي سوف تبنى لاحقا وسوف تشق لاحقا. الترقيم حاليا مبني على هذا الترقيم، ودعم هذا الترقيم قبل عدة سنوات عندما جاءت وزيرة المواصلات ميركريف وحطت ووضعت خطة للمواصلات والطرق الجفافية في الضفة الغربية، حيث اقترحت شق العديد من الطرق الجفافية وتوسيع الطرق الجفافية موجودة في الضفة الغربية لكي يتمكن المستوطنين التنقل ما بين المستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تعزيز تقطيع أوصال الضفة الغربية. حاليا التركيز على توسيع الطرق الجفافية، وخصوصا شارع 60 لطول الشارعية الحياة للمستوطنين في الضفة الغربية، وما يحدث من توسيع ما بين محافظة رام الله والنابلس أكبر على ذلك. هناك أيضا بعض الطرق التي لم يصف عنها ولكن تم طرح مخططات وضع في مخططات مستقبلية، مثل الطريق الذي يربط ما بين الجبعة وتصور هدا مستعمرة تصور هداسة. هذا الطريق بدأ العمل به ووضع البنية التحتية له، إلا أن لغاية لم يتم نشر المخططات الرئيسية له. تطوير الطرق شبكة الطرق في الضفة الغربية لا يعمل بمعزل عن تطوير شبكة الطرق في فلسطين المحتلة في القدس و 48. ملاحظ أن يتم وضع خطة المواصلات من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية، يتم شمل الضفة الغربية بمقاطع معينة ليكون هناك ربط متكامل ما بين المستوطنات الضفة الغربية والأرض المحتلة عام 48. ومن المثال على ذلك القطار الخفيف أو ما يسمى الليتريلي، اللي تم وضع مخطط له يمتد بالقدس من شمال القدس لجنوبها، ووضع مخطط حاليا يصل لمشارف بيت لحم البصوة، وهناك مخطط مقترح لربط هذا المخطط ليصل بجبل أبو غنيم ومن ثم باتجاه الشرق ومن اتجاه الغرب من الغرب الجنوب لربط قوش عصيون بالقدس من مخطط القطار الخفيف، ولكن لغاية الآن لم يكن هناك مخططات معلن لكي نصل لتحليلها.

المستوطنين بالدرجة الأولى يستمدون قوتهم من الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والتي تدعم الاستيطان بكافة الأدوات، يعني من خلال الإدارة المدنية، المصادقة على مخططات استيطانية، من خلال القضاء الإسرائيلي، من خلال الجيش الإسرائيلي. وهنا يعني يجب أن نقف مادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص بشكل واضح أنه على قوة الاحتلال عدم استخدام الاستملاك الأراضي وتفريغها من سكان الأصليين وجلب سكانها هي لاستيطان يعني مكانهم، يعني بنص صريح سواء كان مادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أو المادة 6 من النظام الأساسي لاتفاقية روما أو مادة 7 ومادة 8 تتحدث بهذا الموضوع. فأنا بتقديري أن الجيش الإسرائيلي الآن بات بشكل واضح يستخدم الأوامر العسكرية لتوسعة الشوارع لأغراض ليس عسكرية بل لأغراض استيطانية، يصادر الأراضي لأغراض استيطانية مع أنه هو يعني ذو عقيدة عسكرية، وهو قوة احتلال بموجب اتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي أنه إسرائيل قوة عسكرية، قوة احتلال في الضفة الغربية، وأراضي 67 هي أراضي فلسطينية محتلة بموجب قرار 242 لعام 1967 مجلس الأمن. فبالتالي هناك مخالفة واضحة جدا في القانون الدولي، وتعد جريمة حرب وفق المادة 6 ووفق المادة 7 وجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 8 وجريمة إبادة جماعية وفق المادة 6 من اتفاقية من النظام الأساسي لاتفاقية روما لعام 1998. يتحايل

الأحياء السكنية المدنية الفلسطينية. هذا المشروع اللي هو A2 واللي إحنا كنا نتحدث عنه لأكثر من 20 سنة، إنه إسرائيل تريد ربط مستوطنة فرات جنوب غرب محافظة بيت لحم بمستوطنة تقواع اللي هي جنوب شرق محافظة بيت لحم لعزل مدينة بيت لحم عن ريفها الجنوبي. لم يستطيعوا من خلال القانون، من خلال إصدار إعلان أراضي دولة، من خلال كل الوسائل القانونية اللي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية، ولكن مؤخرا من خلال أمر عسكري للجيش الإسرائيلي على يعني بفضل ساعر هذا المستوطن الذي مسكوه وزارة الدفاع ورئاسة الجيش الإسرائيلي، أو أنه هو المسؤول عن الجيش الإسرائيلي، بأمر عسكري يريد فتح طريق بأمر عسكري من من من من منتصف ويعني من خلال سكن مدني للمدنيين الفلسطينيين لأغراض استيطانية. تصور بأمر عسكري يعني من خلال يعني ترحيل المدنيين الفلسطينيين لأغراض مدنية واستيطانية وليس لأغراض عسكرية. المستوطنون لا يقومون على مهاجمة التجمعات السكانية الفلسطينية بدون الجيش الإسرائيلي، لا يستطيعون المكوث في البرية لوحدهم بدون حماية للجيش من الجيش الإسرائيلي. فبالتالي الجيش الإسرائيلي من أدوات هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في يعني فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين وعلى الحكومات الإسرائيلية التي ستأتي فيما بعد. فأنا بتقديري أنه الجيش الإسرائيلي يعني إذا سمعت أخي هاني يعني عام 2025 من 23 ألف اعتداء على الشعب الفلسطيني 18 ألف اعتداء من الجيش الإسرائيلي. فأكيد هذه سياسة حكومة تدعو إلى الاستيطان ويترأسها نتنياهو بذراعي سموتريتش وبن غفير. المسؤولية الجنائية الدولية الآن بتحملها الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانت فردية أو على الحكومة الإسرائيلية أو يعني مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية. الاحتلال يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية بكافة أشكالها للجرائم التي تحدث على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. إداريا عندما يعلن المستوطنة إلى بلدة، المستوطنة حدودها واضحة ومبينة، لكن البلدة بتكون يعني حدودها أوسع وأشمل، ويتبع هذا القانون الإداري البلدات هذه سوف يتم ربطها بمجلس إقليمي وما إلى ذلك. فكل المساحة مساحة الأراضي اللي بين البلدات هذه ستكون تحت غطاء المجلس الإقليمي. اللي ما بيكونش تحت غطاء البلدة راح يكون تحت غطاء المجلس الإقليمي، سواء كان بلدية أو مجلس إقليمي أو شو ما كان، إداريا ستكون مغطية، وبالتالي سرقة أكبر كم ممكن من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. نحن أمام تغييرات إدارية وسوف يتم تغطيتها بشكل قانوني، مثل ما حدث في التصويت على قانون إعدام الأسرى ولم يفلحوا في ذلك، فذهبوا إلى المجلس الوزاري المصغر ولم يفلحوا، والآن وأيضا قانون استملاك الأراضي ولم يفلحوا في القراءات في التصويت قراءة أولى وثانية عليه في الكنيسة، وذهبوا به أيضا إلى المجلس الوزراء المصغر والمحكمة العليا. فبالتالي سيحاولون جاهدين أنهم يغطوا هذا القرار الإداري بقوانين كي يعني يتهربوا من المسؤولية الجنائية القانونية بالمسؤولية عن هذه القرارات أمام المجتمع الدولي أكيد.

الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح وإحنا واقفين على رجلينا عشان إنه ما نغرقش.

سلامات وألف تحية. إحنا اليوم موجودين في المنشية، منشية عكا، القرية اللي تم تهجيرها في العام 48. لم يبقى الكثير من الآثار الشاهدة على هذه البلدة الجميلة سوى الجامع الجميل. بدنا نعمل جولة هون في البلد، تعالوا نعمل جولة سوا.

0: تحيتي العم ابو الرائد احمد ابو شنب. احمد ابو شنب طبعا انا بذكرك من ايام الفعاليات السياسية اللي كانت في البلاد والحزب ونشاطك، وكثار بيعرفوك في عكا وغير عكا. احنا موجودين في المنشية، انت من مواليد قرية المنشية، منشية عكا، في منشية يافا؟
1: في منشية عكا.
0: منشية عكا والتنتين على البحر والتنتين مدينة يعني مدن عريقة. منشية عكا اللي احنا موجودين اسا على ارضها لم يبقى منها شيء سوى الجامع وعين المي اللي شفناها، وايش كمان؟
1: التربي.
0: اي نعم.
1: ومقام
0: واحد مقام الاولياء الصالحين.
1: الاولياء
0: نعم. حكينا عن المنشية. اخي انت ولدت هون؟
1: ولدت هون بس انا تركت المنشية وانا عمري 8 سنين.
0: نعم.
1: يعني ذكرياتي مش كثير منيحة عن المنشية. طبعا اللي اذكر من المنشية اهلها كانوا يحبوا بعض، كان اغلب شغلين في قرية في محل هوني اسمه تحنات نسينوت، يعني
0: محطة التجارب
1: للفواكه والى اخره.
0: نعم.
1: وجنبها كان في الدبوية اللي تربوا فيها الحيوانات. فكان اهل عكا اغلبهم تركوا الزراعة وانتقلوا لعمال في
0: المصانع،
1: في مش مصنع، التهرات يعني محطة تجارب،
0: محطة تجارب
1: للفواكه.
0: نعم.
1: ومحطة تجارب الحيوانات. انتقلوا الأغلبين انتقلوا
0: للعمل في هذا
1: لأن مسؤولين عنهم طبعا إنجليز.
0: أيوة في فترة زمن إنجليز. أيوة.
1: ومش بس إنجليز إلا كانوا يهود وعاملين حال الإنجليز إن كانوا مسؤولين في المحطات الدولية. كان أهل المنشية متضامنين مع بعض في كل شيء، في الأعراس، في المآتم، في ما أنا بتذكرش يعني حسب وعي ما بتذكر مش طنطوشي بأهل المنشية بتذكرش إنه كان في طوش، إنه كانت ناس تخانقوا مع بعض. لا، كان في قهوة يتجمع فيها
0: أهل البلد،
1: أهل البلد ليليا.
0: يلعبوا شيشبيش، قهوة، شدي.
1: كان حياة أخوي الأكبر مني
0: الله يرحمه
1: كان يشتغل بالدبوية، يعني بيشتغل بالحيوانات، والمغرب يكون جرسون بالقهوة. فكان يضل الساعة 12 في الليل تقريبا
0: وثاني يوم الصبحيات يروح على الدبوية.
1: الصبحيات على الشغل، المغرب بعد ما يأكل المغرب يروح يرجع على الشغل في الدبوية. أذكر وأنا يمكن 5 سنين أخوي الأكبر من يتجوز، وكيف أهل المنشية كانوا يحتفلوا فيه بالأعراس، يعني كان عريس لازم يركب على حصان ودور في المنشية. والناس السحجوا إلى آخره، وأنا 8-5 سنين كنت راكب وراه
0: على الفرس ماسك،
1: على الفرس ماسك أخوي
0: العريس.
1: عمتي كانت بالحج اشترت العباي.
0: نعم.
1: كنت لابس العباي وماشي مع واحد. هاي بذكرها بشكل لا يمكن انساها.
0: اي نعم.
1: انسى الشغل هاي.
0: اي نعم. والاعراس.
1: كان الاعراس تجمع كل اهل البلد. كل اهل البلد تجمع بالاعراس. وكان اهل العريس حتى يفرجوا كرمهن كان واقف يصيح بطول صوته، تفضل يا جماعة الجوعاني تفضل يا
0: يكون الشباب على الميسور،
1: على الميسور تفضلوا. يعني حياة أبوي بتذكر حياة كان واقف هيك يصيح تفضل يا جماعة تفضل على الميسور والأكل موجود.
0: مش بس أهل المنشية، يمكن كمان من القرى
1: والعالم. ما بذكرش قديش من القرى لأنه ما بعرف
0: طبعا بعرف بطبيعة الحال هيك كانت قرى.
1: بطبيعة الحال كان
0: وما زال يعني اليوم بتلاقي عرس بعكا بعزموا من الناصر ومن شفا عمر ومن القرى ومن كفر ياسيف ومن يركا ومش عارف منين.
1: بس اول كان اكثر.
0: اكثر صح،
1: كانت اكثر. اليوم اقل.
0: صح.
1: اليوم
0: اقل. الناس كثرت
1: اعتمد على اهل البلد نفسه.
0: مزبوط صحيح.

0: أهل البلد
1: تم تهجيرهم في 48. تم تهجيرهم 48 لأنه اليهود احتلوا تل نابليون صار يضربوا رصاص على البلد.
0: تل عمليا جنوبنا احنا.
1: جنوب
0: عكا هي جنوبنا. والبحر يعني قديش المنشي بعيد عن البحر؟ كيلومتر هواء؟
1: كيلومتر.
0: موجودة على التلة وهي هالجامعة على التلة. صار يقصف على البلد.
1: صار يطلقوا على البلد. فأغلب الناس تركت. بتذكر في واحد كان ضابط إسرائيلي اسمه مونجو.
0: أيوة.
1: كان من كبوت عين مفروتس. كان بعلاقة مع جماعة من المنشية.
0: وصل
1: مع المختار. فقال له للمختار قال له قل لي ما حدش يهج ما حدش يروح. أما شو صاروا له؟ المختار خاين. المختار بيعها. المختار بيعها وناس صارت تهج. حياة الوالد قال لأخواتي ما بنطلع من البلاد.
0: حلو.
1: تطلعوش من البلاد. اطلعوا كفر ياسيف على يركا وضلوا هوني. ممنوع تطلعوا من البلاد. انتوا آخر ناس بيطلعوا من المشية على لبنان انتوا. ممنوع تكون.
0: الوالد كان معكم؟ قديش كان عدد العائلة الأفراد الإخوة والخيات؟
1: احنا أربع إخوة وخيات انتين. ثلاثة.
0: والوالدة؟
1: والوالدة والوالد. بال48 نزلنا كلنا على عكا. فلما صار في خطر احتلال عكا طلعوا اخواتي الكبار مع نسوانهم، هم اثنين كانوا متجوزين، طلعوا عن نسوانهم على يركا.
0: على يركا، انه يركا احتضنت هناك الاف. طبعا
1: لانه دروز وكان ما
0: ما ما, ما برفضوا طائفه الدرزية بترفض انك تطلع ولا بأي حال.
1: طبعا طلعوا على يركا سكنوا بيركا. ضليتني أنا وأخوي الأكبر مني وأخواتي التنتين في عكا، مع إنه أبوي في عكا.

0: الوالد شو كان يشتغل؟
1: الوالد كان يشتغل بمحطة التجارب
0: اللي هو اللي تبع الإنجليز.
1: تبع الإنجليز. كان مسؤول عن يهودي.
0: طبعاً
1: نطبع كلام. مسؤول عن يهودي. بعد ما رجع بعد ما احتلوا عكا إجا هذا اليهودي يفتش اللي كان يشتغلوا إذا في حد من يعني عرف إنه أبوه وكمان واحد من ضربه الصغير
0: أيوة.
1: اللي كانوا يشتغلوا هناك
0: أينه
1: اللي تعال رجع الشغل
0: أيوة
1: رجعنا الشغل. المأساة كانت إنه أبوي واقف على السياج تاع تاع الملاين وإجوا هدوا الدار تاعتنا يقبلوا حطوا جنزير من كل طوى جنزير وتركتور شدها
0: بيت حجر بطبيعة الحال
1: بيت حجر طبعا بيت حجر
0: وكل زي زي الجامع
1: بيت حجر
0: أيوة. صح
1: هدوا البيت قدامه بس روح مش شايف بعيني
0: أين
1: بيته هد قدامه
0: يا الله
1: يعني بتصير
0: مش بتصير مأساة
1: مأساة مأساة
0: بيت انت عام مساكن فيه بيجي محتل وبهدل احتلت انت ليش تهدم البيت احتلت انت ليش طلع الناس من بيتها احتلت انت ليش تخرب المعالم التاريخية تبعت البلد
1: ما بس مشي خلص بيش مشي لو ما الجامع محل مقدس والطرب محل يعني مقدس
0: اين
1: ومطار مقام ابو عتبين ولا في شيء ماشي في شيء ماشي ولا شيء
0: المقام المسح المقام ابو عتبي ايش هذا
1: مقام واحد وجي ابو عتبي مثل الجامع
0: مثل الجامع
1: مثل الجامع
0: رجل صالح اللي بنوا له قبر
1: هناك
0: انا شايف الجامع كبير الجامع البناء تبعه كبير نعم
1: هاي الأرض اللي هون والمدرسة كان مدرسي بعيد عن الجامعة 100 متر
0: أيوة
1: مدرسي
0: لأنه الأرض... كمان المشايخ يعلموا
1: لا كان أستاذ من
0: عكا من عكا
1: معك يجي كنا أربع صفوف أنا كنت من الأول وبعدين طلعت على الثاني وبعدين في الثالث وفي الرابع
0: نعم
1: أربع صفوف كان بعد الرابع انزل على عكا فكنا نتعلم في المدرسة
0: أي نعم
1: اللي كان أستاذ من عكا يعلم يبدأ مع الصف الأول الحصة الثاني مع الصف الثاني بعدين مع الصف الثالث بعدين مع الصف الرابع
0: أستاذ واحد
1: الأربع صفوف
0: أين
1: هذه ولا تون صف رابع ساعدوا تون صف أول
0: أين
1: ساعدوا تون صف أول معهم
0: أين
1: ذكريات عن جد
0: طبعا والخيات بعد ما هديت الحالة رجعوا من يركا
1: رجع
0: من يركا
1: بدأ يشتغل أبوي هوني أخوي الكبير ما كان يشتغل معه بيشتغل معه فبواسطة هذا صاحب المحل رجع أخواتي
0: نعم.
1: رجع أخواتي ونسوانهم وسكننا في عكا
0: أيوة
1: سكننا في عكا ورجع أبوي وأخوي يشتغلوا بنفس المحل

0: استاذ احمد، اهل البلد انتم من الناس اللي رفضتوا تطلعوا. وتباركوا طبعا. ان الواحد ما في اثمن من الوطن والبقاء في الوطن.
1: ولك حياة ابو يقلل، انتم اخر الناس اللي بتتركوا البلد.
0: هذا بطل، هذا بطل. يعني حتى ايش مسار يصير؟
1: ايش مسار؟
0: طبعا. انت ما بتعرف شو بيصير. لا، خليك في بلدك. كثير من اهالي طبعا انا بعرف من خلال لقاءاتنا، من خلال تجوالنا، كثير من الاهل القرى المجاوره، يعني شرقيك بتيجي عمقة والكويكات و... لا وجنبها الغابسية والنهر، تم تهجيرهم وعلى لبنان، وكثار منهم كمان هجوا على سوريا.
1: بس أهل لبنان أغلب كله على
0: لبنان. أهل المنشية وين؟
1: غالبين في لبنان.
0: في لبنان
1: غالبين. الساحقة اللي راحوا طلعوا على لبنان.
0: نعم،
1: كل مع بعض صار طلعوا على لبنان، جمعوا بعض في لبنان. ولك قسم قليل ضلوا في البلاد منهم.
0: نعم.
1: اسأل، كان في طلوع على المكر، كان في قرية المكر.
0: اي نعم. صح. في عائلة في المكر.
1: في أكثر من عائلة. أكثر من عائلة في
0: نعم.
1: المكر.
0: وين على لبنان؟ على أي مكان؟ على أي
1: مخيم عين الحلوة. يعني أختها لزوجتي كانت في المخيم عين الحلوة.
0: نعم.
1: هي وكل اللي بعرف كل قرايبهم مع بعض كانوا في المخيم عين الحلوة.
0: يعني زوجتك بالأصل منين؟
1: من المنشية.
0: من المنشية. وأختها هناك.
1: أختها هناك.
0: لما معناته طلعت كان طفلة.
1: مين؟
0: أخت زوجتك.
1: كانت متزوجي.
0: كمان متزوج.
1: كانت متزوجي. أكبر واحدة فيه.
0: أكبر واحدة الكبير.
1: كانت متزوجي.
0: وطلعت مع جوزها. مع زوجها.
1: لا.
0: من عائلة حلوة.
1: بس من عائلة.
0: من أي عائلة؟
1: خريبي.
0: خريبي.
1: خريبي.
0: خريبي. أي نعم.
1: خريبي.
0: وعائلة خريبي من هون.
1: من
0: المنشية. أبو شانة بخريبي. أسماء العائلات نذكر إشي.
1: حمدو
0: أنا بعرف في المكر.
1: في المكر
0: صح.
1: في المكر.
0: أي نعم.
1: دار ياسين بالمكر. قسم المكر. أبو صغير كانوا معنا في عكا. في عكا. الحج حسين قسم منهم بالمكر وقسم طلع على لبنان. يعني قسمين.
0: نعم.
1: قسمين.
0: أيوة.
1: ضربوا منا كل راح على لبنان.
0: يا الله.
1: كل راح على لبنان. يعني دول أغلبية الساحقة من يعني شيء تروح على
0: لبنان.
1: على لبنان.

0: عدد سكان البلد كان بحدود 960 نسمة. هذا أنا قرأته. باي على كل بلد باجي بقرأ من العائلة. طبعا مش في كل موقع أو في كل مكان أنت بتقرأ عن البلد بتشوف أسماء العائلات. وأسماء دار حمدو ودار ياسين ودار صغير ودار دار أبو شنب.
1: إحنا ما كانش لنا أبو شنب
0: إلا
1: دار حمدي.
0: حمدي
1: فما شايفونا دار على الحمدي.
0: أي نعم.
1: لما نشيل على عكا بنطلع الهويات سأل حياة أبوي بدنا اسم رباعي ملاش غير أبو شنب. وليش إيش أبو شنب؟ حياة جدي.
0: أي نعم.
1: كان مخضر بقرية اسمها الإخراب جنب بيت عامك.
0: أي نعم.
1: فكان من المخضر
0: في المنطقة هون؟
1: لا لا لا لا وين
0: مرجي بن عامر؟
1: وين مجدل عامر؟
0: مرجي بن عامر. أيوة
1: هناك.
0: هناك أيوة.
1: قرية اسمها الإخراب.
0: طبعا الإخراب كمان
1: راحت فيش منها. كان شنب كبير.
0: أي نعم.
1: كان المخضر
0: وكان يقولوا له
1: أبو شنب. فلزات فينا أبو شنب.
0: أين
1: كانوا خافوا منه الحرمين. إجا أبو شنب راح أبو شنب. إجا أبو شنب راح أبو شنب.
0: ومخدر وحارس المنطقة. حارس الحلال
1: على الحصان داير
0: وعلى الأراضي
1: مشغل وجهماني هيك مع شوارب.
0: أيوة.
1: كانوا خافوا منه. فراح أبو شنب. إجا أبو شنب لزات فينا أبو شنب. فقال أبو حيضه قال أبو شنب.
0: في علاقات ما بينك وبين الأهل اللي تم تشريدهم على لبنان؟
1: في كمان راحوا على لبنان بس تشتتوا من لبنان.
0: طبعا
1: عشان أختها لزوجتي أولادها سموجدين بالدنمارك وبالنرويج
0: في دول اسكندنافية.
1: ففي هنا في حب نحكي معهم بالتلفون وعن طريق الفيديو.
0: أيوة.
1: نشوف المشوف

0: بس اما بقيه الناس اغلب لا يعني مثلا في قرايبنا هذول دار الحاج حسين اللي برا مره اجى واحد من اللهون من زمان وكيف اجى مش بتذكر كيف اجى المهم انه اجى وقعد هنا كم يوم وقعد رجع اليوم نرجع للشيء
1: اللي في لبنان
0: اللي في لبنان
1: وانت ايش لما في الاحتلال لما كان في
0: 82 بعد الاحتلال
1: في احتلال 82
0: يمكن
1: طبعا صار في كثير من العائلات الفلسطينيه اللي كانت بعد يعني غزو لبنان في 82 ان كان عندهم بالامكانيه انه يجوا ايش وزاروا بالفعل
0: اجوا وزاروا لا بس هو حتى قبل هيك قبل هيك ما بعرف كيف اجى باي طريقه ما بعرف
1: واخبارهم أخبارك
0: ما نعرف عنه شيء يعني حتى جمعتي هون أخوي هون بالمكركان أولاد أخوه اللي بعدين إسا بعرفوش عنه شيء بعرفوش عنه شيء
1: يعني بدك تقول لي لو قسم من أهل البلد بقي كان ممكن تضل ماشي
0: لو ردوا على
1: المختار
0: مونجو أو على المختار كان ظلت المشي قائمة
1: و900 نسمة اللي كانت هذيك الفترة 10 أضعاف لأنه إحنا بقينا في البلاد هون فلسطينيين 160 نسمة 160 ألف 160 ألف غير طبعا مع اللي رجعوا بعدين فيما بعد 160 ألف واليوم إحنا تقريبا 1,800,000 صحيح فعشر أضعاف فالمنشية كان ممكن تكون اليوم
0: كان ممكن يكون
1: 10-12 ألف نسمة
0: مع أرضيها مع عندها كان ممكن تكون غنية
1: بلد غني
0: كان ممكن تكون بلد غنية
1: نعم
0: بس مع الأسف ما حدش رد على المختار قالوا له إنه خاين أنت واحد خاين
1: طب الأراضي هاي أنت بيشتغلوا بالهذا يعني عمليا أهل البلد ضمنوا أراضيين للفلاحين اللي في المنطقة لا؟
0: لا كانوا يشتروا يعني قسم ضل بالأراضي
1: أي نعم
0: بس ما كانوش يزرعوا كيف أول
1: أيوة
0: ما كانوا يزرعوا
1: مش زي مثلا النهر
0: لا ما كانوش يزرعوا كيف أول كان الأرض هي إلي الأرض هيك أزرع شوي منها أزرع هيك أزرع هيك إلى آخره أما مش بشكل كامل
1: مش زي باقي القرى
0: مش باقي
1: اللي
0: باقي
1: كان اعتمادهم لأنه ما في مصانع
0: كان اعتمادهم
1: اعتماد على الزراعة والمواشي وكل واحد عنده 20-30 دجاجة بيض من الجاج حليب جبنة لبني لبن عايشين اقتصاد المنزل هذا اللي كان عايشين أهل بالسمنة صحيح
0: نعم بس نحن لنا في الحكورة تاعتنا كانت هون الحكورة
1: أي نعم
0: هون في المنطقة هاي كان حكورة
1: يعني
0: حوالي 2 كيلومتر
1: عنا من هون
0: وين الشارع اللي جا لهون جينا لهون
1: أيوة
0: بالضبط جنبه كانت الحكورة تاعتنا
1: أي نعم
0: كان حوالي 2 دنم و2 دنم
1: تزرع فيها كل شيء
0: كان فيها تين ونزرع فيها كل اللي بدنا اياته
1: نعم
0: فكان يشتغلوا والخضره تاعتنا موجوده بالارض
1: نعم
0: يعني
1: عم احمد يعني ممكن نحكي عن البلد ساعات وساعات
0: مزبوط
1: انا مبسوط جدا انه جبتك من عكا والتقينا في بلدك هون البلد اللي خلصت فيها حضرتك والبيت اللي كان موجود هنا في جنب
0: هناك البيت
1: هناك
0: محل العمر هاي كان بيتي
1: كان بيتك
0: كان بيتك
1: البيت اللي خلقت فيه يمكن أكثر شيء مؤلم لما نحكي عن البيت نحكي عن البلد لما نحكي عن البلد نحكي عن الوطن عن القرى المهجرة
0: طبعا
1: وأكثر شيء يعني في الحديث أنا ألمني إنه لما حكيت لك كيف الوالد شاف
0: كيف
1: هدوا البيت تبعه مو بيته امام
0: هو واقف يتفرج عليه ما يقدرش يعمل شيء
1: والجامع
0: باقي
1: والجامع شاهد على قريه المنشيه وتاريخ المنشيه اللي هذا التاريخ يعود لايام المماليك البلد
0: تاريخ يقولوا انه واحد من المماليك مات هون دفنوه بالتربة عندنا ما عرفش قديش صحيح الحكي هذا أما هيك في سماع بتقول
1: أي نعم بلد عريقة مجرد وجود البيوت هذا بلد اللي مئات السنين صلى
0: طبعا
1: أستاذ أحمد ألف شكر
0: أهلي
1: يعطيك ألف عافية وما شاء الله صحتك يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله. ان شاء الله تضلك بصحتك.
0: تسلم تسلم تسلم
1: وطول عمرك
0: الله يخليك.
1: واحنا نضل على اتصال.
0: الف شكر.
1: وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا في قرية المنشية، قرية منشية عكا، لأنه في منشية يافا ومنشية عكا. هاي القرية العامرة اللي تم تهجيرها في العام 48. وإلى اللقاء في مكان آخر في وطننا.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دوق رأول مساح في الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

احمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

النشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة إلى العناوين. شهيدان في قطاع غزة مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق نار مكثف. الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وتل أبيب تتوعد المنظمة الدولية. شهداء بينهم طفلان ووالدهما في غارات عنيفة استهدفت بيروت وجنوب لبنان. على وقع الاشتباكات في هرمز مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لستين يوما بانتظار موافقة ترامب. استشهد مواطنان في قطاع غزة أحدهما بقصف استهدف حي الزيتون، فيما ارتقى الآخر متأثرا بإصابته جراء قصف مسيرة بلدة زويدة وسط القطاع قبل يومين. فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع. مراسلنا أفاد باستشهاد مواطن جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما كان أعلن عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته قبل يومين في بلدة الزويدة وسط القطاع. وكانت مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و39 إصابة. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس مجلس القيادة